Top Matin, The Morning Top. Yeah.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا اليوم لحد 7 جوان 2026 وتوسطة تاع الصباح ودوما تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. وقلكم إن شاء الله صبحية حلوة نعديوها جميع إن شاء الله بالموزيكا اللي تعجبكم بالفقرات اللي استندتوا بها وديما ديما ديما نحاول باش ندخلوا لكم البهجة والضحكة والزهو إن شاء الله هكية على حياتكم وعلى حياتنا. نهاركم طيب طلعت يا محلى نورها تغني هنا فيروز. يلا نهاركم مبروك.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا وقيت ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 7 جوان 2026 الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، الحرارة في نفس المستويات. احنا كما استنسنا سويعة أخرى تنكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوهم على حوال طقسنا اليوم زد حتى الأسبوع الجاي. يلا نهاركم طيب. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: الستة وثمانية خمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. تسمع في صبح الخير ويكاند وخلطنا ساعتنا الثانية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل طقسنا بالنسبة لليوم وبالنسبة للجمعة الجاية كلها. وعنا تدى دقيقة حد نسمعها من عند فاطومة انجيو للموزيكا فريد لطرش يغنينا يا حبيبي غايبين. انتم نحبوكم حاضرين معانا. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صندوق شفا.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشم ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيشي يعمل بفين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخاف مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيت على شنو البيت اللي في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بيت
4: ما يقولش المرأة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يشدد في تصريح لموزايك أمس على أن عودة 4500 مهاجر غير نظامي طوعيا إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية التي توازن بين البعدين الإنساني والأمنية في إدارة ملف الهجرة. هذا وتولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 200 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تفتح أمس مركزي الحماية المدنية الموسمين بالمرجة ببوسالم وبوادي مليز لتعزيز التدخلات عند الذروة. ويأتي هذا التعزيز في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة الحرائق وتفادي وقوع خسائر بالصابة وتقديم وسائل النجدة وتقريبها مع مزيد تأمين موسم الحصاد وتجميع الصابة. في الشأن الدولي وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يلتقي أمس نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة أحياء مسار المفاوضات المتعثر في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسية إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. وأبادي يضيف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، متهما الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لخلق ما وصفه بالغموض حول برنامج طهران النووية. صحيفة نيويورك تايمز تنشر تحقيقا قالت فيه أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق الذي أعدته صحيفة سانجانا فارغيز ضمن فريق التحقيقات في الصحيفة، فإن لقطات مصورة التقطت في 30 من ماي الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبرها خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة قلعة شقيفة. ختاما، الرئاسة في كوريا الجنوبية تقول اليوم إن الرئيس لي جين يونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هانس يونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء، وستصبح هان أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: السابعة 21 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: معنا سي سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
2: صباح النور ميرا، مرحبا بيك. هذا الصباح
0: يعيشك. نسألك على حوالي طقسنا.
2: اي هكا هكا نشوفوا يعني من الصباح يعني طقس منسم شويه، رياح من القطاع الشرقي موجوده. نوعيه هذه الرياح في الحقيقه تساهم في تلطيف الاجواء. ايضا وبصفه متكرره يعني لاحظنا حاله الطقس تتكرر هذه الايام في الصباح. نشهد الاستقرار، اجواء مغيمه جزئيا او طقس صافي الى قليل السحب، لكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، خاصة بولايات الكاف القصرين سليانة. أحيانا ممكن يعني تتفرع وتذهب إلى الجهات الشرقية، أحيانا أخرى لا تبقى في مكانها. وهذه السيناريوهات لاحظناها دوما موجودة في فترة ما بعد الظهر. بطبيعة الحال عامل الحرارة، الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة هو الشرط الأساسي لتشكل وظهور هذه الخلايا الرعدية. ما ننساش زاد الرياح الرملية، الرياح الرملية اللي موجودة في الجنوب الغربي، خاصة توزر قبلي أجزاء من ولاية جابس أو حتى نذهب إلى ولاية تطاوين. رياح تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. تتحسن هذه الوضعية يعني بداية من يوم الثلاثاء. بالنسبة لدرجات الحرارة مقبولة عموما، تعبر على بدايات شهر جوان أو فصل الصيف. يعني المناطق الساحلية دوما أقل من المناطق الداخلية، الأرقام تكون اليوم ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية، المناطق المطلة على البحر، ولهنا نفهم دوره في تلطيف الأجواء. والمناطق الداخلية ما بين 33 و 37 توصل حتى 39 بالجنوب الغربي، و 43 و 44 بمناطق أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلي. الأيامات القادمة زادة غدوة نفس الأرقام في درجات الحرارة، يعني ما فماش حاجة كبيرة تذكر. الحرارة ما هيش في نسق تصاعدي أو في نسق يعني انخفاض تدريجي، متقلبة، أحيانا ترتفع في أماكن تنخفض في أماكن أخرى. إن شاء الله تواصل على هذه الوتيرة، هذا هو اللي نحبوه، ما نسجلوش أرقام كبيرة أو قياسية. إن شاء الله يتعدينا سيف باهي مقبول، نستحفظوا على رواحنا خاصة من الذهاب إلى البحر. اليوم الأنشطة البحرية ممكنة، لكن دوما حتى لو كان والله البحر قليل الاضطراب، رأي الحيطة والانتباه تبقى ضرورية. في بداية الصيف أسمعونا، تبعوا توجيهاتنا، رغم ما نيش باش نغروا بيكم، ديما الحيطة والانتباه خاصة للمصطفين تبقى ضرورة قصوى. إن شاء الله موفقين فيما تبقى من امتحانات نهاية السنة، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بالله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نشكرك برشا برشا برشا سي سرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: معني غنية غنيها عبد المجيد عبد الله. يسبح الخير يسبح الأنوار. توا 7:45 نسلموا على كل مستمعينا. أقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. خالطة فاتومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الطاقات الحلوة مع آخر يوم الأسبوع الأول من جوان، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل. اليوم نهار الفرحة، الفرص اليوم راهو نهار الكلمة المسموعة. الثور فما خبر يفرح يوصلكم في القريب العاجل. إلي جوزي حظوظكم منورة، حتى في الحب راهو معكم الدنيا تزيد تحلى، راهي أفكاركم تلمع بطريقة متميزة. والسرطان اليوم تنجموا تعملوا أي حاجة تخليكم في خورين برواحكم، وحتى زيد الحاجات اللي كان

0: نتويق فتبدأ تتحرك لصالحكم. خليكم يفضلكم أمنين برويحكم، الفول المزيدة المفشئات الحلوة يميرة مش تكون من نصيبهم. الأسد يعيشوا استقرار كيف كيف زيدة، وريتوا هيك التعب بالمشاكل العراقيل اللي رفقتكم من أول العام. اليوم فما انفراج في جوان، تهني وراهو تعبكم ممشيش هكيك. وانت يا برج السرطان راهو فما برشة حاجات مزينة تستنى فيكم. العذراء خليوا تركيزكم عالي، راكم قريب توصلوا لأهدافكم. يصيرش احلموا، شدوا صحيح على تحقيق أهدافكم. لكن نصيحتنا باش تكون البرج هوائي اللي هو الميزان، ما تخافوش يفضلكم التغيير. الحظ راهو يحبك الناس اللي تجري على تحقيق أمنيتها وأحلامها. العقرب أي خطوة صغيرة تعملوها بثقة نجم تحللكم بيبان كبيرة قدامكم. والقوس الحب مش لازم يكون كامل باش يكون صادق، ردوا بالكم تخليوا العناد يبعدكم عليك الناس الخير اللي فحليتكم. الجدي راهو الشهر هذا في تقدم في استقرار، إذا كنت تستنى في فرصة ترقية وإلا أخبار يخص خدمة راهو فما مفاجآت ممتازة، فما مؤشرات إيجابية. والدلو وضعك المالي راهو ينجم يتحسن تدريجيا، حاول تنظم مصاريفك واستغل أي فرصة ربح بطريقة مدروسة. ونكملوا مع برج الحوت، تنجم تلقى دعم من شخص مقرب ليك أو نصيحة تساعدك زادة في قرار مهم.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: السابعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، ساعتنا الثالثة يا سيدي. شعلنا فيها، عنا فيها موعدنا مع زميلنا فامي برهومي، نسمعه في سبور إكسبريس، وعنا زاد فقرتنا إيكوناتور. انجيو للموسيقى، سميرة سعيد غنينا من أحلى أغانيها الحقيقة، ألقاني بعد يومين. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجع لكم.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: سمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بإصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع أنظمة قلب دون أسلاك، وفق ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك. هذا لفتت وزارة الصحة إلى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظيمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. السجل الوطني للمؤسسات يعلم أن تاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل إيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. والسجل يحث في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع من القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. أعداد دليل للإجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل وإدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية وتنشيط الخط الجوي توزر ليون وتنظيم جلسة عمل فنية رفيعة المستوى تجمع ولاية توزر بوزارة السياحة وبوزارات السياحة والنقل والمالية والمهنيين بهدف دعم منظومة الربط الجوي بالجهة، هي أبرز عناصر الخطة الجهوية الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي والتي تم الاختيار عليها على هامش المنطقة الجهوية الأول لتقييم الموسم السياحي بتوزر. وحسب المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا، فقد تضمنت الخطة كذلك أحداث هيكل تنسيقي للتصرف في الوجهة السياحية بولاية توزر على غرار ما تم إنجازه في وجهات أخرى مثل منطقة الظاهر أو جزيرة جربة، فضلا عن الاتفاق النهائي على تنظيم الدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية في موفى السنة الجارية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصدر مطلع يقول إن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الأعمار وإصلاح الأضرار التي قد تسببها إيران في المستقبل. والمصدر يقول إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في دول الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنظر في استخدام الأصول الإيرانية لتلك الإصلاحات أيضا. وجاء هذا الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى الإيراني لشبكة CNN الأمريكية بأن اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة. ختاما، مقتل شخصين جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها قبل ساعات من اجتماع مقرر بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ والسلطات اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام .net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس.
4: مع لوفخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك. سبور
6: إكسبرس. صباح النور. المنتخب الوطني قاد البارح الهزيمة ثقيلة، هزيمة مخجلة ضد المنتخب البلجيكي في إطار ودي في إطار الاستعداد للمونديال، المباراة الأخيرة وظهور الأخير للمنتخب قبل البداية الرسمية للمنتخب في المونديال. نتيجة 5-0 البارح الهزيمة. بونتويت جاو في الدقيقة 28 وكان الشوط الأول في التقدم بلجيكي 1-0، من بعد جات بقية الأهداف 53-65-85-87 وكانت تنجم تكون نتيجة عارف. 5-0، شنو قال عليها مدرب المنتخب صبري اللموشي؟
7: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné, nashem, c'est pas compliqué. les Tunisiens qui se déplacent. Il y a des Tunisiens qui ne sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils n'ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça.
8: Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
9: صابر اللاموشي علق على الأداء، علق على الجمهور التونسي اللي كان حاضر بعدد غفيرة وكانت خيبة أمل بالنسبة للجماهير، وهو حتى بالنسبة لي يعتبر خيبة أمل. أيضا بالنسبة قال حكاية على أنه الماتش 11-11 صعيب، فما بالك وقت اللي تلعب منقوص. نذكر أنه إسماعيل الغربي كان خرج ورقة حمراء الحقيقة باختيارات محيرة، صفر فكرة هجومية البارح، صفر فكرة دفاعية، أداء محير بل أيامات من ضربة البداية للمونديال. إن شاء الله تكون عثرة وإن شاء الله المنتخب يرجع يدارك وقت اللي تبدأ الأمور رسمية. البارح في الليل رجعوا الملاعبية لتونس، واليوم العشية مع الخمسة يعودوا يتحولوا إلى المكسيك عبر إسطنبول في رحلة عادية. إن شاء الله بالتوفيق لملاعبية المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله اللي صار في ماتش بلجيكا يكون بالحق أنه خلينا نقوله، خلينا نفيقوا على الوضع اللي عنا ونفيقوا اللي بالحق راهو هذا المستوى العالي، ما يجمش تكون الاستهانة بالمنتخب وعلم تونس والجماهير العريضة اللي تشجع وتساند وباش تحاول زاد الأمريكا وباش تشجعك من تونس ومن كل أنحاء العالم. كلنا وراء المنتخب، وإن شاء الله الإدارة الفني والإداري والجامعة وكل من يهم أمر المنتخب أنهم يكونوا منضبطين ويخموا في الدرب ويخموا في الأداء والانتاج المنتخب الوطني. المنتخب الوطني لأقل من 23 عام يلعب اليوم ثالث مقابلته في دورة تولون، ماتش الخمسة ونص اليوم ضد المنتخب الصيني لأقل من 20 عام. ذكر منتخبنا في مجموعة الأولى كان فاز بماتش على الكونغو الديمقراطية وخسر ضد السعودية. في المباريات الدولية الودية، المنتخب المصري البارح لعب ضد البرازيل والمنتخب البرازيلي فاز 2-1. جيماريش افتتح النتيجة من الدقيقة 7، زيكو عدل المصر في الدقيقة 11، واندريك سجل هدف الانتصار للمنتخب البرازيلي 2-1. ألمانيا ربحت أمريكا 2-1، انجلترا ربحت نيوزيلندا 1-0، البرتغال ربحت تشيلي 2-1، الأرجنتين ربحت الهندوراس 2-0. اليوم على 5:30 الدنمارك تواجه أوكرانيا، مع 8 اليونان تواجه إيطاليا، والـ8 أيضا المغرب تواجه النرويج. في كرة اليد، فوز البارح قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة على حساب قائمة كمال سنوسي 87 صوت مقابل 35، وبالتالي مدنية بيئة جديدة لمكتب كريم الهلالي إلى غاية 2030. كانت هذه أولى رشرات الرياضية لليوم، تلقاو على السيت وزيك فام بونات. نخليكم مع ميرا في إصباح الخير. كان
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 38 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: نحبوا نحكيوا على انطلاق موسم تعشيش السلحفات البحرية ضخمة الرأس. احنا معانا باش ناخذوا كل المعلومات رئيس جمعية أزرقنا الكبير سي صادق الدبابي. صباح الخير.
2: صباح النور مدام ميرا وصباح النور كافة مستمعي إذاعة موزاي كفام.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. نحبوا نسألوا على دابوغ على النوعية هذه. معناها نحكيوا على السلحفات البحرية ضخمة الرأس. فالسؤال الأول, احنا قضي عنا من نوع في البحر الأبيض المتوسط؟
2: هو في العالم فما 7 أنواع متاع سلاحف بحرية.
0: اي,
2: وحنا في البحر الأبيض المتوسط عنا 3 أنواع. فما سلحفات جلدية الظهر, سلحفات الخضراء, وخاصة حبيبتنا وصديقتنا في تونس برشا اللي هي سلحفات ضخمة الرأس.
0: أيوة,
2: اللي هي تعشش لهنا في تونس وخاصة في جزر قوريا اللي هما أهم موقع تعشيش سلاحف بحرية.
0: باهتون نحكيو عليهم هذوما شوية آخر, يعني مهم ياسر. خلينا نبداو هكا معلومات على السلحفات هذه. كما قلت أنت صديقتنا وحبيبتنا وشارتنا وتسكن في بحرنا هذية. يعني السلحفات هذية قديه تعيش؟ اش تاكل؟
2: راهو لازم نعرف السلاحف البحرية كائنات معمرة من مخ الديناصورات. تعيش برشا, موجودة كما قلنا لهنا في سواحلنا. كي تخرج تبيض حوالي أمويان, نحكي على 100 بيضة بين 120 و 80 بيضة. معدل 100 بيضة في العش. شو قول لك آخر؟
0: نقول نحب نقول المستمعين تو يدخل على الباج متاعنا ويشوفوا التصاور اللي حطيناهم هذوما. خلينا نشوفوها السلحفات هذية ضخمة الرأس. فما تصاور كيفاش معناها العظمة هكاية مفقصة وهي خارجة على البحر. معناها حاجة حلوة ياسر الحقيقة. معناها واحد كيشوفهم
2: هذوما كلهم تصاور مدام من متابعاتنا لتعشيش سلاحف البحرية وتفقيصها في جزر قوريا.
0: خلينا نحكي وإحنا معناها على يعني هل الموقع هذية اللي انتوما يعني هكاي لهين بيه وتخدموا فيه في جزر قوريا, هذية معناها موقع تعشش فيه السلاحف البحرية. احكي لنا عليه, خلينا نتعرف عليه اكثر.
2: هي جمعية أزرقنا الكبير متصرف شريك في مع وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي مع لابال.
0: أي,
2: في المحمية الساحلية والبحرية بجزر قوريا.
0: أي,
2: جزر قوريا هو أرخبيل يتكون من زوج جزر. أما قوريا الكبيرة اللي هي نحكيه على حوالي 270 هكتار.
0: أي,
2: اللي هي منطقة عسكرية. وثم قوريا الصغيرة اللي هي حوالي 70 هكتار واللي هي جزيرة سياحية يزوروها تو خاصة تو في فصل الصيف. فما 5 مشغلين سياحيين يخرجوا من مارينا المونستير, وفما مشغل سياحي آخر يخرج من ميناء الصيد بصيادة.
0: أي
2: معناها فما رحلات سياحية ينجموا يزوروها. وأرخبيل قوريا هو أهم موقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس, ومن أهم المواقع نجم نقوله في جنوب المتوسط.
0: أيوة. سؤال واحد آخر معناه نسأله, دور هالسلحفات هذية في النظام البيئي البحري. احنا ديما نسمعه ونحكيه حتى في إيكوناتور توا احنا داخلين يعني على فصل الصيف. فالفصل هذية ديما اللي يحكي بحر يقولك حريقة, يقولك اليوم الحريقة موجودة بكثرة على خطر السلحفات قلت. فهل الحكاية هذية صحيحة؟ وزيد فهمنا يعني دور تاع السلحفات هذية في النظام البيئي البحري.
2: أي كما قلنا هي راي السلحفات البحرية.
0: أي,
2: في سيام بيو انديكاتور.
0: أيوة,
2: معناتها يورينا.
0: أي,
2: السلامة وصحة البحر نتاعنا.
0: أيوة, معناتها
2: تواجدها وإنها خروجها مثلا التعشيش في شط معين.
0: أي,
2: يدل على السلامة البيولوجية للموقع هذاك.
0: أيوة, حب يقول موقع كما قلوا
2: قوريا معناها من سيام بيو انديكاتور اللي هو معناتها بيولوجيا جزر قوريا سو كومبورت بيان.
0: ايوه
2: وكما قلت انت ما الحريقه من اسباب معناتها تكاثر الحريقه ده هو انها السلحفات البحريه مهدده بالانقراض. مهدد نوع ضخمة الرأس دي أو كاريتا كاريتا مهدد بالانقراض. وكيف كيف الحريقة فيها زادة حاجات أخينا عوامل أخينا كما التغير المناخي زادة عنده دور كبير ياسر في تكاثر هذا.
0: سيدة خلنا نحكي دور الإنسان توا اليوم يعني كيفاش نجمو احنا نعاونوها للسلحفات هذية باش تتكاثر وباش تعيش في أمان وباش هي بيدها تستحفظنا يعني على بحرنا بما أنها هي معناها كما قلنا عندها دورها في البيئة. احنا كيفاش نجم نستحفظوا عليها يعني التصرفات متاعنا هكا نصايح.
2: هو راهو اكبر نصيحة نعطيوها للعموم نجم تعاون السلحفات كيما تعاونهاش كيما تمسهاش
0: كيما تمسهاش
2: خليها تخرج كريت كان راسكم كريتو نهار سلحفات خرجت بشبيب ما تمسوهاش ما تقلقوهاش وما تشعلوش الضوء خاصة والله كنت راه في الصور هكي ترى ما تحط الصور الليلية فما ضوء أحمر
0: أي صحيح
2: تعملوا في الضوء الأحمر خطرة هي من الأضواء اللي ما ترهمش أما الضوء اللي فتكم كيف ابعدوا عليها رأي خوفة رأي كنت حس أي بيرتورباسيون صغيرة أي حس أي عبيد رأي ترجع البحر تلو حظمها في البحر ما يقلقهاش ما تمشي كلها باش تحرص باش تبيع خاف تبعد ترى الحس ترى اي بيرتورباسيون ومنها ثم الجانب العلمي الى بون اللي هو تبع لي سبيسياليست مثلا احنا توا في جزر قوريا بالخبره عندنا سنين نخدموا هادي عرفنا البلايص الا تبيض فيهم وخليوها تبيض ما نمسوهاش ما نقلقوهاش وخليوها تبيض منها بعد هي ما تمشي اذا كان نعرفوا البلاصه هذيك تفيد يجيها الماء وينجم يغمرها المياه ويفسد العشب الماء هذوك نحاولوهم احنا عملنا في خاصة في جزيرة قولية صغيرة بلاصة باهية نعرفوها محمية وباهية سميناها بالبيبينير

0: المعقولات اللي هي بالسلاحف البحريه.
1: صحيح.
0: وفما زاد المعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار.
1: اي
0: هذا كيف هذاك معناته هو المكلف بمتابعه تعشيش وتفقيس السلاحف البحريه. في ناس مختصين, في ناس علماء يعرفوا كيفاش يتبعوا ويحميوا العش. معناته هي تعلم الجمعيات المختصه, كان تعرف جمعيه مختصه ولا تتصل ب كيما قلت لك معهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار اللي هو فيه ناس مختصين.
1: اي نشكرك على كل المعلومات سي صادق دبابي رئيس جمعيه ازرقنا الكبيره, بفضلك نشكرك برشا على قبول الدعوه على كل المعلومات اللي نورتنا بها, ربي فضلك. يلا توا 48 دقيقه نرجعوا لكم.
2: ايكو ناتور, ايكو ناتور, صباح الخير ويكند.

0: حبيتلي.
1: 8:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. الوقت يجري معاكم وخلطنا لساعتنا الرابعة. عنا فيها موعدنا Animal World مع الطبيب البيطري وجيه قدور, وعنا موعدنا مع أصواتكم بصندوق عجب 71-113-013, هذا هو نمرونا, وإحنا نوصل لكم أصواتكم. نجيو للموزيكا. أسمر يا أسمراني غنيها وائل جسار. يلا خليكم عزميننا سيف الدين المهري في الأخبار, وإحنا نرجع لكم.
2: ريكاب سبور كل حد من 5 متاع العشية ل8 متاع الليل. تحليل فني, تصريحات, كواليس, موفيولا وحوارات. وجديد مش كان الفوت, كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: نحبك فايق يا هديك, باش تشيخ كورة لازمك تكتيك, لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي, مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق, ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان ينجحون بالتعاون مع أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية في تفكيك شبكة خطيرة يتزعمها أجنبي مختصة في تنظيم عمليات الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستخدام تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. وانطلقت الأبحاث والتحريات إثر تفطن الإطار المشرف على أحد مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش, وبإخضاعها لتفتيش بواسطة آلة الكشف الإلكتروني تم العثور بحوزتها على بطاقة ذكية وسماعات دقيقة مخفية بدقة. هذا وبعد استشارة نيابات العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف وبمواجهة التلميذة بالأدلة والقرائن, اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي مكنها هي وصديقتها من هذه الأجهزة. وبالتنسيق السريع تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حالة تلبس تام وهي تستخدم التقنية ذاتها. وأدت التحقيقات إلى إلقاء القبض على العنصر الرئيسي الذي كان يتولى إدارة العملية الميدانية ومساعدة التلميذتين من خارج المركز, وبمواجهته اعترف ببيع وسائل الغش بمبلغ 450 دينارا للتلميذ الواحد, إلى جانب اشتراط مبلغ 350 دينارا كمعلوم إضافي لقائم إملاء الإجابات والمعطيات عبر السماعات اللاسلكية أثناء توقيت الاختبار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية باجة شكري جبي يؤكد فتح مراكز تجميع الحبوب اليوم 7 جوان الجاري على مستوى جنوب ولاية باجة. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لموزايك أنه تم أيضا إقرار انطلاق عملية تجميع إصابة الحبوب في مرحلة ثانية يوم 13 جوان الجاري بشمال الولاية, واصفا المؤشرات الأولية للموسم الحالي بالجيدة.
7: تفتح الأبواب مراكز التجميع على مستوى جنوب الولاية نهار 7 جوان في قبل مات مجاز البيت تستورة برسق وتبار وباجة الجنوبية, وإن شاء الله 13 جوان مش تكون في شمال الولاية اللي هي باجة الشمالية وعم دون النبذة. والعملية هذه بعد التثبت من طرف اللجان الفنية قيس نسبة الرطوبة قرر لها المواعيد هذي. إن شاء الله المؤشرات الأولى في علاقة بالحبوب, لأن الحبوب فيها الشعير والشعير انطلق من نهار 3 جوان في كامل ولاية باجة. اشترات انه ان شاء الله مش يكونوا في المستوى السنه الفارته او افضل شويه. تعرف انا باجه السنه الفارته عملنا في حدود 2 ملايين و800 قنطار, ان شاء الله هذه السنه مش نكونوا في حدود 3 ملايين قنطار. يعني فما تطور يعتبر نسبي لانه العام الفات كانت صابه جيده طبيعي جدا. عموما الموسم مؤشراته باهيه, فما استعداد, عموما وضعيه مريحه.
6: في الشأن الدولي, موقع ولا الإسرائيلي يعلن عن مصادر أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان لكشف من وصفهم بالمسلحين والعبوات الناسفة. البيروفيون ينتخبون اليوم الأحد رئيسهم 9 في 10 سنوات في ظل منافسة حامية بين المحافظة كيكو فوجيموري والمرشح اليسيري روبرتو سانشيز, وسط انقسام سياسي ومخاوف مرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة في البلاد. هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين المرشحين في سباق يتوقع أن يكون محتدما للغاية، ولم يحظى أي منهما بتأييد واسع في الجولة الأولى، إذ لم ينالا معا إلا أقل من 30% من الأصوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكند.

0: 9:24 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
0: يا صباح النور،
2: صباح الأنوار،
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا،
0: لبس عليك وجي. الحمد لله. احنا دخلنا في فصل الصيف، بدأت السخانة. نحب نعرفوا معناها كيفاش نتلهيو بحيواناتنا في السخانة، خاصة الحاجات اللي نتفديهم. يعني نتوانا نعرف كي نقول في الكلام هذي برشا عبيد يعرفوني على شنو نحكي، خاصة الناس اللي تحب الحيوانات.
2: بالضبط،
0: وهي رحمة كلها، معناها هي المخلوقات ربي خلقها، فكي نحترموا رانا يعني المخلوقات، ونحترموا الأرض، ونحترموا غيرنا، نحترموا في المولى سبحانه وتعالى.
2: به
0: شنو الحاجات اللي لازمنا نتفاديهم في السخانة؟
2: باهي، دونك من الحاجات اللي ما نحبوش نراوهم نحن اونطونك فيتيرينير، وحتى العباد اللي يحبوا الحيوانات، انك ما تبدا مساعتين تاع القائلة، خرجت باش تقضي ولا خرجت ماشي كونسلتاسيون لحاجة، تلقى كلب قاعد في كرهبة ومليه ولا مليته دخل التقضي ولا هبط من الكرهبة وخلك الكلب هذاك. حتى وكان الكليماتيزور يخدم راهو ساعات، حتى وكان الكليماتيزور يخدم، اما ساعات معناها الحاجات اللي ما لازمنيش نراوهم، اللي انك تخلي شبابك محلوله وتخلي الكلب نتاعك وتقول تي 5 مينوت ونرجع له، ولا دقيقتين ثلاثه ونرجع له، راهو الكلب نتاعك راهو معناها 10 دقائق بركه في الكرهبة، والسخانه في وسط الكرهبة تنجم توصل 60 درجه. ونحنا نعرفوا اللي نحنا كونطونك عبيد ما نجموش نقعدوا في الكرهبة وشبابك هابطه شويه نفغموا بالسخانه، فما بالك هما الكلاب هذوما. دونك نجم فاسيلمون، نجم الكلب نتاعك يتخنق، نجم يزريق، نجم حتى نجم يخليك يتنفس. الحاجات الثانيه اللي هما لي كوتشالور، سورتو العباد اللي معناها الكلاب نتاعها، والا معناها الكلاب نتاعها معناها اللي ما نحبهمش، اللي بيعيشوا في السطح ما عندوش بغي، والا هو يبدا مربوط نهار كامل وما عنده وين، ما عندوش بلاصه فيها ظل مظله يتخبى فيها، ما يخليلوش الماء. دونك فما لي كوتشالور، ضربه شمس،
0: هذا عاد معناها لطفه، هذه معناها شوم، هذه لطف جرام، لطف
2: اكزاكتومون.
0: يعني حتى حد باش يتيق هكايا حيوان فوق السطح ماكش عطيه الظل وماكش حاطط له الماء، انت توا تعرف روحك شكونك، وحدك وحدك معناها تبع شكون هكا، ولا انا غلطه؟
2: صحيح،
0: ولا اي.
2: دونك هكا الكلاب هذوكم نحاولوا نحطهم انا حتى وفي فصل ماني فصل الصيف، نحاولوا نخليهم بلاصه مظله، نتفقدوا في الماء، ما نقولش هكا عطيتو صباح، نحاول حتى 3-4 مرات في النهار نعاود نعبي له الماء، نحاول نخلي له ماء بارد،
0: ونحطوا له حتى شويه غلاسون،
2: نحطوا له حتى شويه غلاسون باش يقعد هكا الماء هذاك ديما فريشك. وردوا بينا، سورتو كان لقيت الكلب نتاعك مشيت خرجت ورجعت وهو لقيته في الشمس ولقيته يلهث اكثر من اللازم، يخرج في ريقه اكثر من اللازم، نجم تهز حتى تشوف الفم نتاعو وتلقاه زريق. ساعات راهو معناها تنجم حتى تلقاه مطيش كاريمون، هو يلهث، راهو هذيك تنجم تكون ضربه شمس. دونك سي اون اورجونس فيتيرينير، لازمك تهزو لو بلو تو بوسيبل للفيتيرينير
0: في اقرب وقت.
2: الحاجات اللي تنجم تعملهم سور لو شون، رد بالك تشرب ماء بارد ولا تصب عليه غلاسون ولا حاجه، سورتو با
0: ما تبردلوش وجهه ولا حاجه،
2: تاخذ منشفه تغطيها، تحطها بماء عادي معناها ماء سباله، وتغطيه تغطي، تحاول تبرد له وتعمل له كلكم معناها كمادات باردين، تحطهم له طفل البلايص على بدنه الكل، وتهزه في اقرب وقت للبيطري نتاعو، خاطر راهو تنجم، راهو ينجم يتيح في كوما، ونجمو يعمل معناها مشاكل في الكلاوي، مشاكل في المخ، ويعمل ديزيموراجي لطف، وينجم يتوفى الكلب نتاعو.
0: ايوه،
2: دونك هذوما الحاجات اللي لازمنا نردو بينا.
0: اللي حوس بكلبه في البحر وجيه هبطوه.
2: قبل ما نمشيو للبحر، فما عبيد تبدا انت ساعات المثليثه نتاع العشيه، الدنيا غرغور القايله، تلقاه يحوس به، قال شنو هاكا خرجته باش يعمل دوره. الوغ كو لي، معناها اذا انت تحط يدك، الكف نتاع يدك على الكيس 5 ثواني تلقى باش يديك تتحرق، فما بالك هو لي كوسيني بلون، معناها لي كوسيني نتاعو شنو يصير لهم. دونك يلفو ايفيتي انه نحوسوا بالحيوانات نتاعنا في غرغور القايله، سواء الصباح بكري، سواء العشيه مخر، تبرد الدنيا شويه، معناها دور شويه لهواء، نجم تحوس بالحيوانات نتاعك. بالنسبه للعبيد اللي تهز كلابها للبحر، ماهوش حاجه باهيه، ما ديما كيما معناها كيما العبيد معناها كيما الصغير، ما لازموش يقعد في الشمس، لازمك ديما تحط له الماء، ما تربطوش من تالي وكهو وتنسي، ديما عينك عليه، ديما تتفقد، ديما خاطر راهي معناها الظل يدور. نجم انت توا خليته صباح العشرة نتاع الصباح في بلاصه مظله، نص نهار ترجع تلقاه في الشمس، ما تنسيهش، ديما عينك عليه، ديما الماء، كيف كيف راهو السخانه نتاع التراب نتاع البحر توصل 70 درجة.
0: هو العبد كي يجي يحط سيقه على التراب، سيقه تتحرق.
2: اكزاكتومون.
0: اللي تحسوا انتم يحسوا هو راهو معناها
2: مش كرسي. هذيك الحاجات، هذوما الحاجات اللي نقراو لهم حسابهم، هذوما الحاجات اللي ردوا بينا منهم. كيما قلت انت نتفكروهم بشويه ماء. كيف كيف راهو حتى القطاطس، راهو نفس الشيء، كيما نحكيو على الكلاب نحكيو على القطاطس، راهو حتى القطاطس يعملوا ديكو تشالور، حتى القطاطس معناها كي باش نعمل ترونسبور باش نهز قطوسي من بلاصه لبلاصه، الفو ايفيتي الغرغور القايله، الفو ايفيتي السخانه برشا. هذا الكل اللي يأثر. لقطات كيف كيف نحاولوا ذوكم راهم بولاداء أكثر من الكلاب في الماء.
0: أي حاشاكم
2: أي لا معناها كان ما تبدلوش الماء نتاعو مرتين ولا ثلاثة في النهار ما عادش يشرب. دونك ديما نحنقلوا لهم حسابهم ونخليوا لهم ذوكم ديما ماء بارد وكل شيء. يعني حتى في الدار راهو راهم يسخنوا.
0: وهي وهي بالحقيقة معناها تحية كبيرة للناس معناها البهين الطيبين محليهم ساعات دور أنا دور برشا نمشي البلايس الكل معناها تلقى ديما الناس يشدك مثلا ذاك البيدون يقصه يحط فيه الماء تلقى الماكلة كل إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم إن شاء الله ربي يفتحها قدامكم
2: إن شاء الله
0: واللي يفتحها قدام غيره ربي يفتحها في وجهه ربي يفضلك
2: عايشك
0: وحليك أحلى دكتور
2: عايشك
0: هيا سيدي نتقام الجمعة الجاية
2: إن شاء الله
0: يلا نرجعوا لكم
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشي قدور صباح الخير ويكند

0: كيوريوسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: بابا، يكومون الفواياج ان باتو؟
8: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفيم كونكتين.
9: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
10: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز ريزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
11: صباح الخير ويكند.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: 59 دقيقة. سلموا على كل مستمعين، نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. كلمتونا على 71 113 013. يلا توا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: بالله عندي سؤال محيرني توا. الخضار دوكم في شارية، دوكم الزي اي تي يبيع في الخوخ ب 6500 واصل 7000، الجراوند سيرفاس تبيع فيه ب 8000 ما ولاباش، عينك ما ترى الا النور حاشا من يسمع. علاش بعد ما فهمتش ما يترقبوش اور لا لوا يحكموا وحدهم؟ المفروض هما ارخص معناتها بلاصه العبد يجم يمشي يقضي منها. لا حول الله، صح عليهم خويا، صح عليهم، كل حد يفلح كيما يساعد، صح عليكم هكا بالشفاء والهناء.
3: بين 19 ما تمتت له الكريتيريا، رانا 19 ما عندناش 100 من 2017، 100 ما دمش بلاص. ولاد عيار اللي منطقة ولاد عيار ما تمتت له الكريتيريا، معروف يا رحمة الله.
4: سلامة، نحب نقدم لساعة تحية بطبيعة الحال المزيك للمستمعين نتاعها. حبيت نخلي ملاحظة هكا بكل لطف على التاكسيات، ماذا بيه اسموها التاكسيات. الملاحظة نتاعي، أنا امرأة نزلت كي عامل عملية تعبة، معناها شديد تاكسي البارح، معنى يعلم بيا ربي كيفاش تعبة. وقف تاكسي، وقف فرحت خاطر انا قربت ساعة نستنى في تاكسي سيرة سكرة، وبيان سور كي وقف لي انا نمشي بشوية خاطرني تعبة مريضة ما نجمش نجري. سبحان الله، كل واحد ظروفه، ينجم يكون راجل كبير، مرا كبيرة، ما تعرفش شنو معناها الكليون يوقفك. استناني شوية، مشيت جيت ثلاثة أربع خطوات مازالش يزوز هكا نخلط ومشي. بربي حبيت نقول وين الضمير، وين الأخلاق، وين الإنسانية؟ قبل كي نقولوا تاكسي، أنا كي نعيط تاكسي يقول خويا، يقول جاري، يقول تاكسي يقول يتعرض لي، معناها نلقاها، معناها نستنجد به بالحق. حبيت نخلي المساج هذا للتاكسيست اللي خسارة ما خديتش نمرو، أما راني حاسبنت عليه ربي، تلمو أنا وقت تعبة ومريضة. مش نبكي معناه، يا حسرة على التاكسيات اللي محليهم، مش التاكسيات كل كيف كيف، مازال فما الباهي، باهي إن شاء الله يكون أكثر من الخايب. وشكرا.
5: بالله نحب نقول لجماعة اللي يعديوا الباك وقاعدين يستعملوا في أساليب الغش، الكيت وكل ما نعرفش شنو الحكايات هذوك اللي راهو فيهم، قولهم علاش تعملوا هكا انتوما؟ هاكي يفيقوا بيكم، ترسي لكم مقضيتوا على مستقبلكم، فهمت كيفاش هاو يحكموا عليكم خمس سنين ما عادش تعديوا الباك وصاي وفيتوا انتوما وقتها.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: 9:58 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الأنوار، يصبح الخيرات، نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن، نسلموا عليكم برشا. تسمعوا في صباح الخير ويكاند، ساعتنا الخامسة عنا فيها، عنا فيها إعادة دقيقة حد نسمعوها من عند فطومة، عنا نوتري بلوس تجي شوية آخر مختصة في التغذية أميرة العسكري، وعنا أصواتكم اللي نسمعها في صندوق عجب 71-113-013 هذا هو نمرونا. نجيو للموسيقى، وموسيقتنا اليوم من المغرب، يغني هنا الفنان عبد الوهاب الدوكيلي مرسول الحب، واحنا نبعث لكم برشا حب ومحبة ومودة، ان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مي لافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوق ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بتونس تفيد بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 من رفع 3173 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ أكثر من 14,000 زيارة تفقد ميدانية أمنتها 737 فرقة رقابية سخرت للغرض. والمبروك تضيف في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التحركات الرقابية المكثفة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتأمين انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتجاز والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق. بلدية تونس تدعو متسكني منطقتي جبل الأحمر والصيدة المنوبية إلى الإسراع بالتقدم إلى مصالحها المعنية قصد تسوية وضعية مساكنهم غير المسجلة. والمكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران يوضح في تصريح لموزايكا أنه وجب على المواطنين الذين لهم أملاك غير مسجلة، سواء منهم من تحوز على ملك الدولة أو الذين تحصلوا على مقاسم من أملاك الدولة أو البلدية، التقدم تلقائيا إلى مصالح البلدية وإيداع مطالب التسوية العقارية، مشيرا إلى أن العقارات المعنية بتسوية الوضعية تتجاوز 10,000 عقارة.
6: بنيت العبيد برشا وتوسعت بطرق غير قانونيه، عملنا مثال جديد اللي يعطينا معنا اللي تادي ليو جديده اللي باش نجموا نخدموا عليها ونحينوا عليها، يعطينا المساحه النهائيه، يعطينا الوضعيه العقاريه نتاع كل المسكن. احنا عندنا توا في زوز مناطق يجي 10,000 المسكن، السيده المنوبيه ومنطقه جبل الاحمر 5,000 5,000، هذوما مساكن معناها منظمه او غير منظمه، خاطر ثم مساكن معناها بناء فوضوي عشوائي وثم مساكن معناها منظمين معناها ماخذين رخص. اما النسبه نتاع المساكن العشوائيه برشا، المواطن اسمه يتقدم مطلب ويحط فيه شنو معنى علاش شنو الاسباب التي حالت دون التسويه، واحنا نخدموا كباركا مش نعمل لهم دي كونترا ديفينيتيف. البلديه كي خذت المشروع هذايا مقام على ارض مش ملك البلديه، الوضعيه العقاريه متشتته، ثم جانب على ملك الدوله، جانب بريفي وجانب صغير على ملك بلديه تونس. انتزعنا توسكي بريفي انتزعناه دون لو طون، الدوله عطاتنا اكورد دو برينسيپ باش نجموا ندخلوا في الاراضي التابعين للدوله.
5: في تطورات الشأن الدولي، هيئة البث الإسرائيلية تفيد منذ قليل بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في منطقة شارون وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهتها الشرطة الإسرائيلية تعلن اغتيال المشتبه به في إطلاق النار في الهجوم، في حين القناة 12 الإسرائيلية تفيد باعتقال المشتبه به الثاني في تنفيذ عملية إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير قرب مدينة قلقيلية. هذا وقد دوت سفارات الأنظار في منطقة تسور ناتان قرب موقع العملية المركبة وسط فلسطين المحتلة خشية عملية تسلل أخرى. ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تسلم اليوم من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة مع آخر يوم الأسبوع الأول من جوان، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، اليوم نهار الفرحة، الفرص اليوم راهو نهار الكلمة المسموعة، الثور فما خبر يفرح يوصلكم في القريب العاجل، إلي جوزي حظوظكم منورة حتى في الحب راهو معكم الدنيا تزيد تحلى، راهي أفكاركم تلمع بطريقة متميزة، والسرطان اليوم تنجموا تعملوا أي حاجة تخليكم في خورين برواحكم، وحتى زيد الحاجات اللي كانت واقفة تبدأ تتحرك لصالحكم، خليكم يفضلكم أمنين برواحكم. الفول المزيدة المفاجئات الحلوة يا ميرا باش تكون من نصيبهم. الأسد يعيشوا استقرار كيف كيف زيدة، وريتوا هيك التعب بالمشاكل العراقيل اللي رافقتكم من أول العام، اليوم فما انفراج في جوان تاني وراهو تعبكم ممشيش هكيك. وانت يا برج السرطان راهو فما برشة حاجات مزينة تستنى فيكم. العذراء خليوا تركيزكم عالي، راكم قريب توصلوا لأهدافكم، يصيرش احلموا شدوا صحيح على تحقيق أهدافكم، لكن نصيحتنا باش تكون البرج هوائي اللي هو الميزان، ما تخافوش يفضلكم التغيير، الحظ راهو يحبك الناس اللي تجري على تحقيق أمنيتها وأحلامها. العقرب أي خطوة صغيرة تعملوها بثقة نجم تحللكم بيبان كبيرة قدامكم. والقوس الحب مش لازم يكون كامل باش يكون صادق، ردوا بالكم تخليوا العناد يبعدكم عليك الناس الخير اللي فحليتكم. إيه الجدي راهو الشهر هذا في تقدم في استقرار، إذا كنت استنى في فرصة ترقية وإلا أخبار يخص خدمة راهو فما مفاجآت ممتازة، فما مؤشرات إيجابية. والدلو وضعك المالي راهو ينجم يتحسن تدريجيا، حاول تنظم مصاريفك واستغل أي فرصة ربح بطريقة مدروسة. ونكملوا مع برج الحوت، تنجم تلقى دعم من شخص مقرب ليك أو نصيحة تساعدك زادة في قرار مهم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: معلم الجوتروف هذا
3: صحة بشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
2: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
3: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بيسان وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
4: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: العشرة واربعة وتلاتين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا فقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد جلل. الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم قلنا خلنا نحكيه على الصغار. أي. يعني زادة دخلين على دخلنا فيها فصل الصيف.
2: فصل الصيف
0: ولا العطلة نتاع الصيف كما قلت وكل صغار يتبدل حتى البرنامج نتاع الماكلة نتاعهم. فما صغار يولي ما ياكل كان في الشارع, فما صغير يسمن ياسر, فما صغير ما عادش ياكل بالكل ويحسر بيدو هو بيدو هاو مشي يتخلع كل شيء معناها يتنسى مسكين.
2: صحيح.
0: فقلنا معناها صغير كيفاش نتلاقي بيه في الصيف وشنو الحاجات المهمة معناها اللي يلزم ياكلهم حتى هو لصحته خاطر ما ننساوش انه
2: فتره نمو.
0: فتره نمو,
2: فتره نمو نتاعو. دونك الفتره ديما هي العطله نتاع الصيف. هي فتره طويله معناتها راهي ماهيش جمعه ماهيش جمعتين راهم ثلاثه شهور واكثر ظهرلي باهي. دونك ثلاثه شهور قادرين باش ياثروا على عام كامل. دايوغ حتى الدراسات اللي صارت يلقاو انه سورتو فيما يخص الميزان زيادة الوزن يلقاو انه الاي ام سي نتاع الصغار يزيد حتى ب 5% في العطله الصيفيه كهو. معناتها هو في تونس تقريبا عندنا صغير على خمسة صغار يعاني من زيادة وزن أو سمنة.
0: أيوة.
2: وهذا قاعدين لاحظوا أنه هو في تزايد. وأما كنجيو نشوفوا نلقاو الزيادة هذه تصير في العطلة متاع الصيف. شو معناتها؟ معناتها صغير على طول العام يبدأ متوازن ستو تافي نورمال متوازن خاطر القراية هي اللي تخلق له فك التوازن هذيك.
0: عنده وقت نهارو
2: نظمت له نهارو. عنده وقت يقوم فيه. عنده وقت يرقد فيه وعنده ثلاثة وجبات رئيسية واضحين وعنده حتى اللمجة عندها وقتها. وعنده وقت معبي مليان ثم ليزاكتيفيتي كسوسوا بمخه وإلا إذا خرج فك الريكرياسيون تقابل الجسد متاعه يلعبه ويحكي وشيخين. دونك ثم برشا كوميونيكاسيون يحكيوا مع بعضهم الصغار. دونك ما فماش هاك الفراغ اللي نجم يعيشه صغير في الفترة متاع الصيف. في الفترة متاع الصيف الصغير ينجم يلقى روحه أم وبوها يخدمه وإلا حتى في الدار ما قديش باش يخلقوا له ديزاكتيفيتي في الدار. ويولي هو صغير هذاك يتواصل مع صغار أخرين, يولي يتواصل مع ليزيكرون, يتواصل مع التليفون, يتواصل مع التلفزة. دونك وتلقى سيدونتير معناتها ريق متكي معاش يتحرك, يقوم وقت اللي يحب, يرقد وقت اللي يحب, ما عندوش سوية محددة للنوم ساعة وما عندوش وقت محدد للنوم للميكلة. معناتها يفطر نهار ثمانية نهار العاشرة ينجم نهار ما يفطرش. معناتها افطر ولا ما افطرش زادة مش مهم. وين الأخي بالنوعية متاع الميكلة. دوك ما عادش هوني ثم هك اللي نقعد ونحطوا العائلة الكل باش نفطروا ما بعضنا كان في الدار وإلا كان صغير يفطر في الليكول. دوك الصغار متاع الليكول الكل مع القيمين والمدرسين متاعهم باش يقعدوا يأكلوا. لما هذيك اللي يقعدوها صغيرات ويبرتجيوها كل الماما هذيك يتنحالهم. دوك نجم تلقى صغير الوقت اللي يأكل فيه ساندويتش تلقاه يأكل وحده بالوقفة. معناتها مش بش يقعد ويأخذ وقته ويحط صحنه ويستمتع بك الوجبة هذيك. دونك اللي يصير النوعية متاع الماكلة تخيب برشا. معناتها الحاجيات متاع الجسم اللي هي بروتينات معادن فيتامينات هذيك تتراجع برشا. وشي نلقاه في المقابل نلقاه السكريات السريعة. دونك كسوسوا الخبز كلي ساندويتش معناتها الكاسكروتيت اللي هو فرينة بيضة. دونك سكر سريع وإلا الحلويات
0: جيلات.
2: دونك يولي يلقى روحه صغير هذيك باش يشبع بالحلو. هوني الصغير اللي عنده تندانس انه باش يسمن قلنا نحن جينيتيكمون كنجيو للدنيا فما ناس تجي عندها تندانس بروبابيليتي كبيرة باش يكون عندها زيادة وزن
0: الوزن.
2: وفما ناس العكس عندها تندانس انها تكون ضعيفة. فوالا دونك هوني كل صغير فك ذاك اضطراب متاع الكومبورتمون متاع الماكلة. الصغير اللي ما هوش وكيل برشا وما يزيدش في الميزان فاسيل ما بش يزيد يضعف لي ويضعف وتضعف الحاجيات متاع جسمه ويتأثر جياش لغمون دو كواسانس هرمون النمو. والصغير اللي عنده تندانس انه يزيد حاجياته زادة مش موجودة من فيتامينات ومعادن وبروتينات ولكن الكتلة الدهنية قاعدة تزيد. دونك وقت اللي تعرف في الكبار ميرا جينيرالمون كي تحكي مع عبد عنده سوربوا في الكبر يقول لك انا في الصيفيه مثلا يقول لك انا ثم الصيفيه زدت فيها 10 كيلو
0: أي.
2: نسموها الجمله هذه يقول لك في صيفيه عملت 10 كيلو ومن وقتها 10 كيلو في صيفيه نحكيه على انسان مش قاعد يتحرك جمله وقاعد يستهلك جوست في السكريات السريعه. دونك السوجي نتاع اليوم اخترته باش ننبه الاولياء سورتو راهو صغيرك اول حاجه في فتره نمو. ثاني حاجة راهو النقص متاع الفيتامينات والمعادن باش تأثرنا على الطول على الوزن وحتى على معناتها الدماغ متاعه. راهو صغير باش يرجع لك بعد في القراية باش تلقى اضطراب حتى في السلوك معناتها الاضطراب اللي يصير في التغذية متاعه راهو يأثر على حتى التركيز متاعه على الحركة متاعه على النشاط متاعه. دونك باش يتخلق عنا صغير ما عادش يحب يتحسر معناتها في بلاصه ويقعد ينجم يحكي مع عبد ماذا بيه حتى كي تقعد تحكي مع كلمتين يقلق منك. ماذا بيه يعمل حاجات اللي هو يحبهم اللي هو جينيرالمون يبداو مربوطين بالتليفون لي زيكرون هذيك المعضله الكبيره. يلقاو زاده انه الصغير في الصيف نون سولمون يولي يشاهد لي زيكرون 70 دقيقه اكثر من نورمال اللي هو في القرايه ويلقاو زاده الحركه تكون اقل برشا يقول قاي نورمالمون العكس خاطر في القرايه قاعدين صغار يلقاو انه وقت اللي يبداو في الصيف فهمت مكثر صغار واليوم عاش يتحركوا جمله
0: خاطر فما البرشا عبيد توا يخافوا على الصغار ما عادش يقول لك ما يخرجش للشارع
2: وعنده
0: الحق
2: عندهم ألف
0: احنا
2: حق.
0: كنا صغار نلعبوا في الشارع
2: صحيح
0: العبيد كل تعرفك وانت تعرف العبيد الكل
2: عندهم ألف حق
0: صحيح. اما هما يقول لك هو يبدا الولي والولي تخدم ويقول لك ولدي ما نسيبوش في الشارع يقعد في الدار فعادي انه هو يقعد في الدار يا باش يقلق يا كان ما عندوش معاش كون يلعب باش يتفرجوا ويقعد في التلفزه يتفرج في التلفزه ولا يحل الاورديناتور ولا يمشي للماكله خاطر الماكله ترفه راهي هي بيتها
2: صحيح
0: ها وحل الفريجيدير ها وكليها ودرا شنو
2: تقلق
0: اي مشكله تحلوا عينينا زاد هما مسؤوليه هما صغار
2: معناتها هو انت اللي تحكي فيها ميرا صحيح برش دونك اليوم يقول لك انا ولدي قاعد في الدار خير ملي في الشارع ما نعرفش المشاكل اللي تصير لكن كم سنه جينهم نحن 1000% وكنا نخمو كيفهم ولكن نحن شو نقوله على قليلة نوعية الماكلة اللي تحطها توفرها في الدار
0: أي.

0: نجم نزيدوها لروحنا في العطلة. أما شوف لسانتخ دانتيغي متاعه هو تبديش تفرض عليه في حاجاتك. هو يحب نعرفش أنا يحب لعبة معينة. ثم اللي يبدو مغرومين مثلا بالكورة. كل واحد يحب كل صغير يحب. شوف لسانتخ دانتيغي متاعه هو وكل وقت هذاك اللي بشتاكله فيه حطه. وانت وقتها مثالش نزم تنجم تزرف المعلومات. انت صغيري توا في اهم فتره من عمرك, انت في فتره النمو, انت باش تطويل توا بالقدا, باش تبني الكتله العضليه نتاعك بالقدا. فاللي تاكل فيه هذايا هما راهو تعرف ذكيين برشا صغار. وكون متاكد جوست تعطيه الجمله راهو يفهمك وعندهم قدره كبيره على الادراك والفهم. دونك انت ديما الميساج هذاك توصل. الحاجه الحلوه راهي نعملوها مره مرتين في الجلاس, مره مرتين في الجمعه, مش لازم يبدا في النهار ماشي جاي. فوالا دونك السوجي نتاع اليوم معناتها موجه للي بارون توا داخلين على سيف. ننتبهوا لصغيراتنا ونحاولوا قد ما نجموا نقعدوا نراقبوا في السلوك الغذائي متاعهم وفي وقت النوم متاعهم وفي الاكتيفيتي اللي يعملوها حتى كاني في الدار.
1: يعطيك ألف صحة يا أمورة, نشكرك برشا. مرة جاي عطينا هكا دي غسيت حاجات حلوين وتبدا معناها حاجه حلوه متخدم الطبيعه بالتمر ولا بالغله ولا الجلاس.
0: الجلاس راهو
1: تحكي هكا وانا تفكر تكون فما شيء يهبل
0: في الدار ويجي ياسر بني
1: واحد اللي حتى نجم كل يوم ياكل وقتها منه. يعطيك الف صحه يا امورة, نشكرك برشا. يلا نرجعوا لكم نيتري بلس مع اميرة عسكري. صباح الخير ويكند.

0: صندوق عجب.
1: ألو صندوق عجب، بالله أنا حبيت نتدخل تعقيبا على كلام المواطن اللي قال البارح كونها الزبلة منتشرة في حمام لنف، واعطاه حتى أسامي أنهج وقال نفايات، قال فيها حتى يعني معناها نقولوا احنا حنوشة حاشاكم وحاجات يعني مش باهي، يعني مظاهر ماهيش طيبة، وقال كونهم مشيوا للبلديات ومشيوا وكل جهة تبعثهم الجهة. هو الحقيقة أن نحييه أول حاجة على المبادرة وعلى السعي للتغيير، ولخطه قال ليه للمظهر ذاك ومشي وجي وحاول وسعى باش يعني المظهر ذاك يتحسن ويتم رفع النفايات ذيك حتى ولو ما تمش رفعها. هو ضميره حي، هو مواطن خايف على صورة بلاده، يحب بلاده نظيفة، يحب حومته نظيفة، حسن، وهذايا في حد ذاته يعني مؤشر إيجابي. أنا نحب نقول له حاجة، حتى ولو تتشاركوا انتوما يعني قديش من مواطن اللي معناه حريصين على نظافة البلاد وتجيبوا كميونة وتهزوا انتوما حتى على حسابكم الدم هذايا فضلات البنية وفضلات يعني المنازل وكل شيء وكذا وتنظفوا البلاصة، انا مش متأكدة كونه مش يرجع نفس السلوك ومش ترجع النفايات تتحط في نفس البلاصة، على خطر للأسف يا مواطن العزيز هي إشكالية عقلية، ما هيش إشكالية فضلات، ما هيش إشكالية واقعة مادية تتمثل في زبلة حشاك وحاجات يعني خايبة تشوه في مظهر البلاد، هي عقلية. احنا المواطن كيفوت باب داره بشبر هذاك يعتبر حاجة ما عنده بها حتى علاقة، كيصير فيها اش يصير، لا يتكلم لا يتدخل لا يحاول يصلح، بالعكس يساهم هو في الإضرار بها بك النفايات اللي يرميها البرة. هو المهم داره هو منظمة، الشارع ذاك حاجة معناها أخرى وحاجة معناها ما تعنيهوش. والمظاهر هذه راي ماهيش منتشرة كان في الحون، منتشرة حتى في العمارات راو. سمحني شخص يبدأ عنده أساس مش مستعمل ولا أساس مكسر، أش يعمل؟ يخرجه من داره ويحطه فك الوسطية بينه وبين جاره ويتحط الغادي لأجل غير مسمى، لا يهزوا لا يرفعوا، ورد بالك تتكلم على خاطر مش تولي يعني هجين على البلاصة ديكا، ومش يولي سلوكك غريب عجيب والناس الكل مش تصور ضدك، على خاطر احنا عقليتنا عقلية يعني ما هيش متاع سلاح، عقلية ضارة، والسلوك هذاك ينتشر ويولي هذاك المبدأ، وكي تحب انت تصلح وتحب تنظف وتحب تعمل يعني مجهود باش نتحسن ونرتقي برواحنا تولي انت معناها استثناء، تقول ربما كان سكت خير.
2: ألو صباح الخير مزايك، بربي انا هادي من رادس، جاه ربي نطلب منكم البوسطة نتاع المراح في رادس، راهي مسكرة توا، كي نقول لك ما نعرفش مبيضة مدهونة مريقلة، علاش مسكرة؟ وتعبنا أقسم بالله تعبنا، راهو خاصة نحن ناس كبار تاع انتيتي وكلهم ونمشوا نلقاوهم تقولون اش باش يحلوها ولا مش حلين؟ راهي قريب مسكرة العام ومدهونة ومقادي ومريقلة وما ما نعرفش علاش مسكرة، علاه مسكرة؟ يرحم والديك يا مزيك، الله يستركم يبقى لك من الستر، بجاه ربي بجاه ربي جاوبون بجاه ربي. السلام عليكم.
3: ألو عسامة، بالله نداء للصلاة المعنية السلطة الجهوية لولاية بن عروس، نحب نقولهم راه فما رقعة جغرافية على الخريطة التونسية اسمها مدينة حمام لنف، المدينة مدينة الساحلية، شيء أسف من الفوضى اللي هي فيها، توا نحينا الانتصاب الفوضوي ولاش بهم رجعوا، توا شبيه رجع الفريق في وسط البلاد، وين الشرطة البلدية؟ وين المسؤول المحلي؟ عندك ردم تحت القنطرة مطلع الرومبوان هذاك اللي هبط اللي يهبطون من القنطرة باش يدخلوا للمدينة، اللي هز لناش سلامبو اللي هز للشط اللي الشط وينه مشي على روحه، الردم هذاك المطيش، وفما هذاك نغا في الرومبوان هذاك، وين السلطة المعنية والسلطة الجهوية والسلطة المحلية؟ وين سلطة الردم تحت القنطرة؟ شكون اللي حطوا هذاك غادي؟ شنو هذا؟ وين ماشيين بيه هذايا؟ فوسط المقاهي عاد حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ومطلع القنطرة هكاك حشيش أصفر.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: العشرة 59 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الأنوار يصبح الخير. يلا احنا خلطنا ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا مع أركان بالفضل نسمعوا في توتوبسيون عنا دبارة من جهتنا. نجيو للموزيكا نسمعها اليوم من عند الفنان الشعبي الراحل للأسف المحبوب برشا القاسم كيفي غنينا يا صالح يا صالح. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البون ولا تصل بينا على 70-131-800.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
7: عندك أورانج.
8: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
9: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. المؤشرات المالية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تظهر تحولا هيكليا تدريجيا نحو الوسائل الرقمية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية إلى 7339.6 مليون دينار، توزعت على 41 مليون عملية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي، شهد قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول أو منظومة تون باي الديناميكية الأقوى، إذا ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% ليتجاوز 477 ألف محفظة، مما أسهم في معالجة 2.7 مليون عملية دفع بقيمة إجمالية نهزت 487.6 مليون دينار، تديرها 17 مؤسسة مرخصة كمقدم خدمات دفع. الأسبوع الجاري يشهد انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد، والبالغ عددها 5 مراكز، منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة، وثلاثة مراكز تابعة للشركات خاصة بكل من لسودة وبير الحفي وسيدي علي بن عون، بطاقة خزن جملية تقدر ب 91.5 ألف قنطارة. هذا وسجل إنتاج الحبوب بالجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالموسم الفارطة، إذ يقدر بحوالي 200 ألف قنطار، منها ما يزيد عن 160 ألف قنطار من القمح الصلب و36 ألف قنطار من الشعيرة، بعد حصاد نحو 6185 هكتارا مقابل 1285 ألف قنطار خلال الموسم الماضي. في الشأن الدولي، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعلن عن تسجيل شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قرى قضاء النبطية جنوبي البلاد. وزارة الدفاع الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية DIA أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج بحسب ما نقلت شبكة NBC News عن مسؤولين أمريكيين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بارزين من بينهم المفاوض ستيف ويتكوف والمسؤول السياسي الكبير في البنتاغون إلبريدج كولومبي. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول اليوم أن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. ومن جهتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء تورد نقلا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: 11 و10 دقائق رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الانوار يلي خلطنا موعدنا مع اركان بن فضل اكسبير اوتوموبيل جاما اوتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم
2: توت اوبسيون مع اركان.
0: يا صباح النور يا صباح الزهور والعطور. اهلا وسهلا بركان.
3: صباح النور يا ميرا. صباح الخير. صباح الخيرات.
0: لاباس عليك؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. البارح خليناك متغشش,
3: اليوم فرحان.
0: ايوه هي كيكه مره هكا مره هكا.
3: اسانسور ايموشنيل نوعو ما فما ريليز نتاع الكراب هذوما اللي يبدا عندهم من فالور معناها سنتيمونتال كبيره عند عشاق السيارات راهو مختارين برشا. معناها فيراري نوزا شوكي بالشيء اللي عملته, ورولز رويس فرحتنا برشا وشوفنا حاجة ستي. بالحق ADN رولز صحيح أما إنجليزي بوري دور سبكتر سيري 2 سيارة الكهربائية من عند رولز. رولز رويس سمبول متاع نجاح, سمبول متاع فخامة لوكس بالحق. معناها البريطاني معناها بوري دور سي حاجة معناها على تا بروت ما أثرش فيها الوقت لكن برانشي و على بوينت دو لا تكنولوجي. نحكي ولا سياره 100% كهربائيه ميرا. أيوة. في جينيراسيون نتاعها الجديده. أيوة. الثانيه. سيد المستمع ادخل شوف التصاور, راه لازم ترى, لازم تتفرج وتشوف الفخامه وين تنجم توصل. الكهرباء هذه الحقيقه كسرت القواعد الكل ميرا. مها كي تراها تقول سياره معناها بالحق نتاع عام 2030 و2035 كهرباء فيوتوريست بالديزاين المزيان اللي فيها, لكن في نفس الوقت السيارة هذية راهي حلوة وحلوة برشا, وتذكرنا في العراقة متاع رولز رويس. وكي تراها حتى كي نحيلك لي زومبليم الكل ونغطي لك شطر الكهرباء, نغطي لك لي دو تيير متاع الكهرباء, باش تقول لي هذايا رولز رويس ميرا.
0: أيوة.
3: حتى كانك ماكش مغروم بالسيارات, لو ديزاين إلي فيديل للشيء اللي نعرفوه من قبل. مانيش نحكي ولا كهرباء إلكتريكا كهو ولا كهرباء معناها جديدة أكهو, نحكي ولا كهرباء عندها إيدنتيتي. 8108 بوان لومينو في التابلو دو بور متاع الكهرباء هذي يا مير. سبكتر بالحق معناها تراه متاع سبكتر 2 سيري 2 هذي تراه معناها قمرة قيادة مبهرة ومبهرة جدا. الكوكبيت متاع الكهرباء غريب وغريب جدا, حتى حد ما صنع كهرباء تشبه الكهرباء هذي يا ميرا. لأنها تراه لدين ترى الريشيرش لو ديفلوبمون اللي صار مع عند رولز رويس وين نجمو يوصلوا. اليوم السقف نتاعها المعروف ستاير لايت هيدلاينر المعروف نتاع رولز كالعاده, كل سقف اللي يبدا فيه لي بوين لومينو كيف كيف زيادة. تحس روحك في وسط كهرباء رولز من اول ما تطلع في وسطها. داخل انت في بلاصه في اي بي ماهيش مسموحه للناس الكل, داخل في حاجه مزيانه برشا اون ديغي جاي من عالم اخر السياره هذه ميرا. نحكي شويه على التابيسري نتاع الكهرباء هذيا. 2.6 مليون غرزه, 2.6 مليون غرزه في الكهرباء هذيا.
0: غرزه فين عاتين فينهم؟
3: في التابيسري نتاع الكهرباء هذيا. في الصالون نتاعها فخامه كبيره برشا, قماش جديد مصنوع
0: باليد
3: بلاي هاند ميد طبعا. التابيسري نتاع لي فواتور دو لوكس ميرا كلهم هاند ميد. الكراهب معناها الغالين والغالين برشا راهو سي توجور دو هاند ميد, كله يتصنع باليدين. فما دي فيديو راهم زاده في وسط المصانع نتاع رولز, في وسط المصانع نتاع بنتلي, تشوف التيرزي كيفاش لابسه كاللونات سبيسيال نتاعو, كيفاش يتبع بالماكينه نتاعو وبيدو, وترى الميكانيسيان كيفاش يسكر في الموتور نتاع الكهرباء. بون اليوم نحكي على كهرباء الكتريك لكن مخدومه بنفس الدقه نتاع سيارات تاع رولز. كيما رولز تخدم 30 عام التالي ميرا واكثر. اليوم نحكيه على 16 كيلومتر خيط في وسط الكهرباء هذايا, 25 ساعه هاند ميد معناها شغل يدوي في التابيسري نتاع السياره كهو. معناها في الكراسي والمتلساج نتاع البيبان وشويه تابلو دو بور 25 ساعه ليبر. معناها
0: 25 ساعه معناها نهار.
3: 25 ساعه مش نهار
0: كيفاش يخدم
3: التيرزي المحترف هذا اللي يخدم عند رولز. لو تابيسي هذا ماهوش من اللي معناها اللي يجيب تلقاه معناها محترف جدا, باش تلقاه يخدم في 4-5 سوايع في النهار. دونك تقريبا شوف قداش باش تشدوا الكهرباء هذيا باش يكملها. حاجه حلوه وحلوه برشا الحقيقه. الديكور الداخلاني ميرا نتاع الكهرباء هذيا مختلف. ايدونتيتي نتاع رولز مخدوم باليد, دونك لي بوريست دو لا مارك اليوم ينجموا يعملوا ترانزيسيون نتاعهم اللي حكينا عليه كانت تذكر ميرا لو بوبليك مقسوم فما لي جون فما لي سينيور فما الكبار برشا في العمر وترانزيسيون ما همش حاضرين الكلهم بنفس الطريقه باش يعملوها. اليوم نقول لك ميرا لو كليون رولز مستعد يشري سياره كهربائيه كيشوف الكهرباء هذية والكود فود غيصير وديركتومون يشري هاللوحة الفنية هذية الإنجليزية اللي عمره ما رأى كيفها. دونك اليوم بشترى سيبق وديليز داتانت عند لزادب دو لامارك ولكليون دو لامارك بش يشريو الكهرباء هذية. بالحق ميرا حاجة مبهرة مبهرة جدا. كهرباء من 10 إلى 80% تتشارج تقريبا في نص ساعة. Donc, c'est la pointe de la technologie. Fait la version Black Badge, معناها All Black, مختلفة ومختلفة جدا. 671 حصان, 1100 نيوتن متر كوبل, puissance كبيرة برشا, 4 ثواني, كهرباء رزينة برشا, ميرا راهو. الرولز معروفة رزينة برشا, كي تعمل من 0 ل 100 في 4 ثواني, راهو حاجة رهيبة ورهيبة جدا. دونك نحكي على ماركة من عام 1900 تصنع في السيارات, وعارفت تستحفظ على الدين نتاعها. ما غلطتش الغلطة
0: أيوه.
3: تاع ديزاماتور اللي عملتها فيراري اللي حكيناها البارح اللي
0: عملت ان شوك
3: شوك ايموشنيل لليزاديب دو لاما.
0: مصدوم نحس فيك
3: انت مصدوم ميرا شوكي. انا الحقيقه مانيش فرحان جمله بالشيء اللي صار, فرحان برشا برولز كيفاش ورات الفيراري هاو كيفاش تصير لا ترانزيسيون بين سياره معناها ا كومبستيون سياره تيرميك وسياره كهربائيه سبيكتر سيري 2 ابداع للمصنع البريطاني حاجه حلوه برشا.
0: يعطيك الف صحه يا ركان, نشكرك برشا, نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: يلا نرجعوا لكم توت اوبسيون مع ركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم. صباح الخير ويكند.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند،
2: رجعنا لكم ل 11:32 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا، يا صباح الخير يا صباح النور، قاعدين ندوروا بيكم من بلاصة لبلاصة في تونسنا إن شاء الله لبلادنا. في دبارة من جهتنا، يلا
1: دبارة الشيف. دبارة الشيف
2: مثال شيء، دبارة الشيف دبارة من جهتنا وكل بيت
3: كنا جهة واحدة.
2: أو يكلم فيكم الشيف، أهلا وسهلا.
3: شحوالك صبار ميرا، لبس عليك
2: الحمد لله.
3: الحمد لله اليوم مش نمشي والحومة مزينة برشا
2: حلوة يا
3: بعض حومتي بعض حومتي كلومبيل يا سليمان رام جيران 10 كيلومتر ما بيناتنا.
2: خرحبوا بيها ساعة ضيفتنا ومنورتنا فاطمة البيرسو، هي محترفة في صناعة الحلويات وحتى في الملح، ما عندك بدخل في روحك. مرحبا بيك يا فاطومة.
4: وبيك عايشك، صباح النور صباح الخير
2: صباح الفل والياسمين، ونسلموا على كل هالينا وناسنا اللي نحبوهم في سليمان. ونحبوا اليوم نكتشفوا عاد احنا الماكلة في سليمان الملح والحلو.
4: أيه.
2: هكا ولا ليه؟
3: بيانسور بيانسور، ثقافة أندلسية 100%.
2: أيوة أنت حتى لقب نتاعك أنت بيرسو معناها
4: أيه.
2: أندلسي أندلسي أيه. محليكم أيه. لزندلو دخلوا برشا حاجات يعني على العادات نتاعنا أيه. على الثقافة أيه. على كل في برشا حاجات أيه. يعني
3: أفليونس كبيرة برشا حتى في الباتريمون نتاعنا في الماكلة نتاعنا زادة كيف كيف
2: البني الماكلة اللي تصور في كل شيء، في الفلاحة في الماء في كل شيء.
3: صحيح صحيح.
2: مرحبا بك يا منورة الدنيا.
4: عايشك ووجودك.
2: نبدأ بيش، نبدأ بالحلو ولا بالمالح؟
3: أبدأ أحكينا على العويد متاع ايه؟ سليمان، كيفاش جوكم؟ مفطور صباح حسك مالح حلو؟
4: عنا احنا فطور صباح نحطوا المالح ونحطوا الحلو.
2: ايه؟
4: عنا كويرس ذي نعملوه في العيد.
2: ايه؟
4: في الحم
2: ايه؟
4: نشيحوا الحم في خبز يتلم بالعظم يتعمل في البوبنيتا متاع العلوش.
2: ايه؟
4: نشيحوا وذين نعملوا بيه نحطوه في الشمس، بعد خليه في زيته
2: أي؟
4: وإلا نخليه أخضر نجبدو نقليه ونعملوا بيه العجة
2: أي؟
4: ونعملوا بيه العصيدة أي؟ العصيدة الحارة
2: أي؟
4: دونك هذه حاجة حارة وحلوة، اللي يحب ياكل الحار واللي يحب ياكل الحلو
2: يا خما ياكل.
4: عندنا حلوة شبابك.
2: حلوة شبابك
4: هذه
2: اللي انت اليوم هكا وديتنا بها، ربي فضلك ما تلقوا روحكم بالحق ولا بالحق. هي هذه حلوة شبابك اسمها هكا.
3: ما خطرنا ما نجيبش دونك من لي
2: زانفيتي. علاه تفتح في روحك؟
3: انت مش حامي نعم ليه سي
2: لا والله مستنسين يقولوا لك. انا ما قلت شيء، وحده من تلقاء نفسه. عندنا زميلتنا شويق عامله فيه ويدخل يقول له وينهم. لا مسيش مرحبا بيك
3: صفرت بن عيال.
2: ده دوك اليوم هذوما دوك هذيا دوك حلوة الشبابك. حلوة الشبابك
4: فما شكون يقولها الشبكية، شبابك الجنة، معناها كل
2: حاجة. حكينا عليها كيفاش تجيب هذه حلوة الشبابك.
4: هذه عندها مول نتاعها سبيسيال، كل واحد فما الشكل وردة كيما هذا، فما شكون نتاع قبل عندهم كل المول الزمني اللي هي شكل نجمة.
2: أيوه
4: تتعمل بات بالفارينة والعظم، تجيب بات كيما الكريب.
2: أي.
4: تجي معناها
2: تتخلط وتتكاثر مع بعضها. أي.
4: أي. ومن بعد نحميو المول بالكدي في الزيت لين يسخن ونحطوه في لاباري ذيك اللي عندنا ونرميوه في الزيت. تجي بتتنحى وحدها من المول، نعملو لها شحور خفيف ورشه فستق رشه جلجلين كل قدير وقدره.
2: ايوه وحاجه بنينه،
4: حاجه بنينه وتتقرمش مع قهيوه.
2: والاخر هذاك اللي جبت
4: هذاك احنا الجروس،
2: هذوكم الجروس باه الجروس
4: احنا عندنا الجروس هذيك راهو ما كنا
2: نلعبوش معاهم.
4: كنا ما يتعمل كان في العيد.
2: ايوه
4: توا ولينا في كل مناسبه لازم.
2: ايه
4: عرس فطور الصباح يتعمل بيه. أي. عشويه للقهيوه، قهيوه مع العشيه معناها.
2: كيفاش يتيبو كيفاش يتعمل هذا الجروس؟
4: فيه فارينه.
2: أي.
4: سميد.
2: أي.
4: اهم حاجه
2: سميد شنو النوع؟
4: سميد ارتب.
2: سميد ارتب
4: فيه خبز. واهم حاجه في هذا الكل اللي هو الجبن الغنمي. هو اللي يفوح لنا ونحطوا له شويه زيت زيتون.
3: معناها الجرام تاع تاع الخبز بالمجبن
4: اي الاباز نتاعو هو اللي يخليه يفويه.
2: ايوه
4: خاطر هكاك مش ماهوش خبز عادي.
2: اي
4: هو سميد فارينة في خبز خميرة زيت زيتونة وحتى زيت عادي كل قدير وقدر فما شكون يخلط. والجبن الغنمي نتاعنا المالح هذيك ناخذوه احنا نشيحوه نعملوه. وعنا البناذج اللي هو نفس البات مي احنا في يعني قلت لك نعملوه في العيد بالحم العلوش والا الحم بقري ولا فما شكون بالدجاج فما شكون ويتعمل مع دنوس شويه بصل يتفوح ويتعمل كل البناذج
2: مقبلة في نحكي وانا بيك قبل ما نبدأ وندخل في اللانتين قلت لي فما الطعمة السليمانية
4: هذه موجودة كان في سليمان
2: هذه شنية هي حلوة ولا ما
3: فرحانة موجودة كان في سليمان
2: هذا الحق هذا الحق
4: ميعفوة كان جماعة سليمان
2: هذه شنية
4: اللي هي احنا نعملوا طاولة من هنا الغادي
2: كب البيض من طرف الحرف كما يقول
4: من طرف للحرف تكون فيها انواع الحلول الكل كعك ورقه بقلي والملبس انواع الحلول الكل مش الحلول العربي الحلول
2: السليماني
4: لا لا مش الجيد كما البقليوه
2: والملبس الحلول العربي
4: وفيها الروزاتا نعملوا موزيكا احنا الصبح هذه راه برجينا من 9 نتاع الصباح
2: هذه تتعمل فين مناسبه
4: نهار العرس العروس يعملها
2: العروس نهار عرسه نهار عرسه
4: في الصباح بكري يجيو تجي الموزيكا يعملوا تلقانا احنا ملي رانا نرصفوا في الطاوله تلقانا الصبيه هكا لهين نرصفوا في الطاوله نتاع الطعمه ونسى يحضروا في الفطور نتاع غدوه في الصلاه نعملوا اهم حاجه زيك لازم الحليلم بعد فطور بعد الطعمه نعملوا الحليلم مرقه الحلوه كل حد شنو يعمل تجي الموزيكا يدخلوا الرجال ياكلوا الحلو الروزاتا يخرجوا بعد يحطوا شويه زهر في ايديهم
2: محليها حاجه حلوه عادات حلوه برشا زاد حكيت لي قلت لي حتى من عادات الموجوده معناها في العرس فما فرشين الفرش
4: فرشين الفرش
2: وقلت لي فرشين الفرش في سليمان حاجه اخرى احكينا
4: عندنا احنا طاولة نعملوا الطاوله ذي للرجال احنا عندنا طاوله للنساء
2: طاوله النساء اعطينا طاوله
4: نشوف دار العروسه يفرشوا الفرش يخرجوا يلقاو دار العروس محضرين لهم طاوله فيها الحلول العربي حلوة شبابك واهم حاجه لازم تكون موجوده هي القرص القرص ومعها العسل الحلول العربي المقروض الغريبه طوروا فيها شويه كل فما شكون يحط البقلاوه والكل هي على باز حلو عربي
2: حلو عربي
4: يعملوا فازه لازم يسرقوا منها يقولوا سرقه عصبينا
2: شنو هي
3: هذه نسمع
4: سرقه عصبينا يسرقوا هكا يهزوا زعما زعما مش يعملوا عك الجو يهزوا منها للعروسه رغم اللي هما دار العروسه يبعثوا للعروسه اما لازم عك الجو هذيك سرقه عصبينا سرقه
2: عصبينا ما نجي حد يهز حاجه يعطيها للعروسه
4: ياخذوا بابي ويبداوا يحبيو هكا شوية شوية ويضحكوا الكل سرقة عصبينا ويبدو يخبيو فيها ويبدو ده العروسة هكا يفكوا لهم زعمة زعمة ويبدو يقولوا سرقة عصبينا ويدربكوا يعملوا
2: اي جو محلي هو جو الفرحة جو معناها التختاج وكل اي محليهم محليهم
3: الحاجه السبيسيال في سليمان زاده كيف كيف اللي راه سليمان على البحر مش على البحر على البحر مي زاده كيف كيف منطقه فلاحيه ومنطقه زاده كيف كيف الفعل البحر اما المشكل اللي ما فما حتى بلا لو وجنا شفنا حتى بلا اباز نتاع حوت في نفس نفس الرمارك اللي عملناه على الحمامات وعلى النابل اللي يقولوا اللي قيل ان الفلاحه اللي لبس عليها هكا علاش تاكل اللحم وكل شيء واللي يستخص فريمون خصاصه هي يابتي ستات على خاطر اختار له كل شيء دونك يافي با ما فماش اون كويزين كامله دونك الكوجينه السليمانيه الحوت نتاعهم عادي المشوي المقلي الكسكسي سيزوناليتي عندهم الكسكسي الاسمر زاد كيف كيف يتعمل بالحوت زاد بنين يا سيدي
2: كيف هذا الكسكسي اسمر يتعمل كيف
4: كسكسي بالمناني تعمل كل
2: يعني اسمر بكومبلي
3: اسمر كومبلي صحيح
2: هاي كومبلي
3: القمح الكومبلي
4: كامل
3: الكسكسي يتعمل باي حوت يتعمل باي مرقه يتعمل باي صوص يتعمل بالحوت الكبير بالحوت الصغير وعندهم الترشه بلاصه اسمها الترشه
2: ايوه
3: الترشه اللي فيها البابوش هذه الترشه هذه جات في البحر غاديك عندهم الترشه والواد الاول دونك فما البابوش هذا الصغير كانوا كنا نلموه البابوش هذا صغير عندي دي سوفونير دونفونس في سليمان وكانوا يعملوا القدره نتاع البابوش نعملوها غاديكا في البحر دونك معناها الاولاد اللي تمشي تصطاد غاديكا يلموا البابوش هذاك اللي يبدا لاصق في الحجر مش اللي يبدا تحت التراب هذاك فهمتوا يحطوه ديريكتومون في الصوص يحطوا عليه شويه ملح الفلفل الاكحل الهريسه والواحد ويعملوا القدره ذيك ناكلوها بالخبز المبسس
4: الكرس
2: الكرس ولا وفي معناها العيد مثلا العيد الصغير العيد مش حاجات هكايا
4: العيد الصغير خاصة العيد الصغير احنا نعملوا البشكوت العربي حاجتنا العربي عيد الكبير عندنا المجامع نعملوه بنفس الرسيت نتاع الكرس تبدا فيه عظمه هكا هذيك كي نهزوا يمشيو الصغار يهزونا البلاتو للكوشه هكا كيف يجيو نعطيوها الكعبه هذيك كيف المجامع هي فيها عظمه او كان نشجعهم
2: يعملوا جو
4: فزكي قاعد العيد نبداو مصبحين نعملوا الخبز نعملوا الكرس نعملوا الفطور الصباح لازم العيد الكبير الكرس موجود
3: والمرقه الحلوه
4: المرقه الحلوه
3: اسكو كيما المرقه الحلوه اللي عملوها النوابليه اللي فيها الزهر والعطرشيه ولا مرقه حلوه تتعمل بالعوينه ولا بالمشمش
4: بالعوينه وكل المشمش الشيح والعوينه الشيحه والقستر
2: يلا نورك
3: بالحل علوش كركم ولا زعفران
4: لا نخلطوا فكل لعبد وكل حد وكيفاش راه
2: يعطيك الصحه
4: يا عايشك
2: ومرحبا بيك
4: وبيك عايشك
2: ونورتنا وسلمنا على اهالينا تسليمين نحبوهم برشا نشكرهم برشا على الاستماع نتاعهم فاطمه البيرسو كما قلت لكم محترفه في صناعه الحلويات حتى في الملح ما عاد ما تقدر يعطيك الصحه يا شيف
3: يا عايشك ميرسي بوكو
2: يا عايشك يلا نرجعوا لكم
1: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكند

0: معلم الجوتروف هذا
1: صح وبشفي، أما يظهر لي كليت الكرهبة.
0: كرهبة؟ كيفاش كرهبة في ساشي شيبس؟
1: إي نعم كرهبة مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كرهبة تستنى فيك. دور الباكو، أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
2: صباح الخير ويكند.

11 و55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا الكلنا. نسلم عليكم أعزائي وائل في استقبال التليفونات، تشويق الماجر زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ معدة البرنامج، صالح الشرقي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، وجيه قدور كان حاضر معنا في أنيمال وورد، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بالفضل سمعناه في توت أوبسيون، والشيف وفيق اليوم كان حاضر معنا في إدبارة من جهتنا، والعبد لله. نسلم عليكم ونقولكم الجمعة جاية إن شاء الله يا ربي نتقابلوا كالعادة والعويد 6 متاع الصباح في الويكاند. صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. أنا نقولكم نخليكم مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. أما قبل غفران العكمي نسمع من عندها الأخبار.

كافيين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال
1: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
2: معلم الجوتروف هذا
3: صح وبشفي اما يظهر لي كليت الكهرباء
2: كهرباء كيفاش كهرباء في ساشي شيبس
3: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كهرباء تستنى فيك دور الباكو اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال نيفي يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أنه تم منذ بداية 2026 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحا. ولونيفي يدعو خلال ندوة تكوينية نموذجية للسلامة المرورية منتظمة اليوم الأحد بالمهدية إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الأحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التونسي تظهر تراجعا حادا وهيكليا في المعاملات بالسكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة لتستقر عند 11.5 مليار دينار، مما يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين نحو التحويلات البنكية المباشرة والتي نمت قيمتها بنسبة نهزت 8.7% لتتجاوز 19.5 مليار دينار. من جهة أخرى، بلغ عدد الكمبيالات المتداولة إلى أواخر مارس الماضي من هذا العام 1.2 مليون كمبيالة بزيادة بنسبة 35.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما بلغت قيمتها المالية 13.9 مليار دينار بتطور بنسبة 23.5%. مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات وذلك من 17 إلى غاية 19 من جوان الجاري في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط العلوم الرياضية ونشرها لدى الناشئة. هذا وتهدف التظاهرة التربوية إلى دعم مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أنذارا بالأخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وأحياء ومخيمات محيطة بها. من جهتها، حزب الله اللبناني يعلن عن سلسلة عمليات قال أنها استهدفت تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الناقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. في غضون ذلك تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. ختاما، مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة يؤكد تسجيل إصابات في غارة إسرائيلية من مسيرة على منطقة المواصي غربي خان يونس. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي و43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك موند.
5: الأحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.
6: مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. وين ما كنت، والمواعد الأسبوعي مع موزايك موند، ساعتين من زمان في قراءة للأحداث الآنية العالمية. بطبيعة الحال العالم يرتقب الآن كأس عالم وعرس كروي عالمي بطبيعة الحال، والفرق تباعا قاعدة تخلط إلى الولايات المتحدة، إلى المكسيك، وشفنا كيفاش فرق عالمية وبلدان تحتفي بفرقها ومنتخباتها الوطنية في اتجاه نحو كأس العالم 2026. كيف سنحتفي احنا؟ الحقيقة ما زلت ما نعرفش. نخلي هذا الفريق الرياضة على خاطر لحد الآن بعض التساؤلات الكبرى حول المنتخب الوطني. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الطقس كان يحكي علي سيف الدين، قدم نجم التحية. موعد الأخبار على رأس الساعة على موزايك فام. الطقس يبدو أنه موجات حرارة النينيو باش يكون في الموعد مع صيف 2026، مع درجات حرارة قوية جدا بين شهر جويليا وأوت. ربي قدر الخير، لاباس إن شاء الله. احنا في تونس مستنسين على السخانة، في بعض البلدان الأخرى يكفي أنه ترتفع درجة الحرارة باش يعرفوا بعض تنقول الأحداث الحزينة ووفيات في بعض البلدان، فرنسا والأسبانيا. شكرا لكم اللي موجودين معنا. نبدأ مفتوحة على العالم. مراد مرحبا بك، شكرا لك على الإخراج. لبنى في الإخراج الرقمي www.mosaicfm.net. خليل العميري في فورما وكم قبلني من الغد يضحك سيء وجاي بحذية شوي آخر في موعد عدنا الأول حول هذا المسلسل السيء الإخراج. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وشوط جديد من الأحداث في المنطقة نحكيه عليه شوية آخر، كما نحكيه زادة كذلك على لبنان. تعيس الأوضاع في لبنان، إن شاء الله تتحسن. وتنخذوا الصحفي اللبناني محمد المجذوب معاه يحكينا شوية على الوضع على عين المكان. نحكيه على سياسات الهجرة في أوروبا، نحكيه على الشعوب التي تحافظ على صحتها بالغذاء وأخرى تبحث عنها في العلب. لنا نحكيه عن من المائدة إلى الصيدلية لكمبليمان أليمنتير، يحكي عليهم خليل عماري بطريقة خاصة في الروبرتاج متاعه. ونأخذ معنا دكتورة وفاء سعيدة الأخصائية في التغذية العلاجية. هل نشتغل أكثر لكن هل نعيش أقل؟ موضوع فلسفي حياتي يومي نحكي عليه شوية آخر، بين الشعوب، بين الاحتياجية وحق الإنسان في الحياة. مخ الهدرة، عندنا الحق في الخلاعة ولا ما عندناش الحق في الخلاعة يا جماعة؟ وعندنا الفلوس للخلاعة وإلا لا؟ معناها الصيف على الأبواب، هذه فلسفة كاملة في العالم. البروفيسورة وديعة الأميوني أستاذة جامعية وباحثة اجتماعية من لبنان، معها نتسائل على ما يسمى زاد كذلك بمفهوم السعادة في العمل، ومفهوم زاد السعادة خاصة وقت اللي العبد ياخذ قسط من الراحة بعد عام من العمل المضني. احنا غادي ولا مانيش غادي؟ احنا بعد عليه ياسر، فمشكون يشهق ما يخلط في كل الحالات. أطلع حكيه عليه الموضوع مع نهاية الحصة متاعنا، بالرغم من أنه فما بعض الآن المحاولات للتشجيع على السياحة الداخلية. البرومو موجودين شوية، صوم تفاضلي للتوانسة، لكن ديما يقولك عمل على روحك قبل بستة أشهر. أنا الحقيقة قبل بستة أشهر نبدأ غطس ما بين الرونتري وما بين العيد الصغير والعيد الكبير وما بين الشراءات المختلفة للسنة. صعيد ياسري كل عندي مخ للصيفية. ميمو أتا نشوفوا كيفاش نجموا نتعاملوا مع الوضعية شوية آخر في الروبورتاج مع خليل العماري. مرحبا بكم. موزيكا مراد، يلا
5: موزيك العالم.
6: ثلاث دقات الغنية تهز للبحر، يلا حطوا في مخاخكم شوية خطوات على الشاطئ، والماء بتاع البحر هكا ماشي ويجي، يجيب لكم شوية جو الصيف. مرحبا بكم، شكرا لكم وين ما كنتوا. صيفية 2026 فيها أماكن في تونس جميلة جدا جدا جدا. نحكي على الكابون، نحكي على شمال الغربي، نحكي على الجنوب، على جربة، على جرزيس، على الساحل، على امشي وتفرهتوا.

0: ثلاث دقائق على موزايك كافي مع سامة. مرحبا نص النهار 13 دقيقة. المواد معكم في موزايك
1: موزايك العالم.
0: خليل عسلامة.
2: مرحبا إلياس.
0: اليوم يمر شهرين على انطلاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تفضي إلى أي اتفاق يضع حد للحرب، بل بالعكس شهدت الأيام الأخيرة تصعيد عسكري جديد جسد في تبادل الضربات بين الطرفين، بما يعكس تعثر المسار التفاوضي وبقاء الأزمة مفتوحة على مزيد من التوتر.
2: بالفعل إلياس، الأيام القليلة الفارطة شهدت تصعيد ميداني تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. من جانبها القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن شن ضربات وصفتها بالدفاع عن النفس استهدفت أهداف في جزيرة قشم بمضيق هرمز، إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ. قالت إن إيران أطلقتها لاستهداف سفن ودول خليجية. في المقابل أعلنت إيران عن تنفيذ ضربات صاروخية بطائرات مسيرة كذلك ضد قواعد ومروحيات أمريكية، كما أفادت تقارير باعتراض صواريخ أطلقت باتجاه دول خليجية، حيث اتهمت طهران دول مثل الكويت والبحرين بتمكين الهجمات الأمريكية. نسمع تقرير للتلفزيون العربي.
3: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين، عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: ملفات حكينا عليها منذ الأسبوع الفارط. وشوي آخر بالهاتف ناخذ الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كل مرة تدخل نتاعه معانا متميز وشكرا له على الحضور الهاتفي. هي الآن توترات نتيجة لانسداد أفق المفاوضات بسبب عدد الملفات العالقة، في مقدمتها الملف النووي الإيراني ومستقبل مضيق هرمز.
2: يوجد أكثر من نقطة حالة دون توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق ينهي حالة النزاع، رغم دخولهم في مفاوضات على مدى منذ 7 أفريل الفارط. لكن المفاوضات صدمت باختلاف المواقف في أكثر من ملف، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، حيث تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إخراج أو تدمير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. بالمقابل ترفض طهران تسليم هذا المخزون على التخصيب مباشرة للولايات المتحدة. نفس الشيء بالنسبة لمضيق هرمز، حيث تتمسك طهران بسيادتها المطلقة على المضيق وحقها في التحكم بالسفن العابرة، وهو ما ترفض أمريكا، وتطالب بإشراف دولي لضمان حرية إمدادات الطاقة. وبالنسبة للأصول المجمدة تطالب إيران بالإفراج الفوري على نحو 24 مليار دولار من أموالها المجمدة، بينما تشترط واشنطن أحرز تقدم فعلي ربما ليوصل لتسليم 12 مليار دولار. نسمع مراسل تلفزيون العربي من طهران مباشرة.
4: ملف النووي الإيراني يشكل ورقة ضغط على الجانب الأمريكي على صعيد موازين القوى الإقليمية، وهي تشكل تهديد إلى إسرائيل، فإن مضيق هرمز تعتبره طهران بأنه شكل ضغطا على الصعيد العالمي وتحديدا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرته إسرائيل وفقا لما يجري الحديث عنه هنا إلى الحرب مع إيران، وبالتالي شكل ورقة ضغط مهمة بيدها ولا يمكن أن تتنازل عنها، وبالتالي تريد أن ترسم معادلة واضحة بأنها تريد فك القيود عن مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ولكن في ذات الوقت تؤكد بأن المضيق ووضعه لن يعود إلى ما قبل الحرب، وإنما ستكون هناك آلية يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجانب العماني وكذلك مع المنظمات المعنية على الصعيد الدولي. ويضاف إلى ذلك هناك الحديث أيضا بطبيعة الحال إلى جنب الملفات الأخرى، الكلام هنا أيضا عن الأموال التي لابد أن يتم الإفراج عنها. تضعها طهران ضمن الأوراق التي لا يمكن أن يغلق من خلالها ملف إنهاء الحرب من دون أن يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، ووفقا للتقديرات والكلام والمصادر هنا بأن طهران تطالب بشكل أساسي أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار دولار.
0: ما بين الأصول الإيرانية المجمدة، ما بين ملف مضيق هرمز، وما أدراك ما ملف مضيق هرمز لإيران في آخر المطاف تحب تربح منه، زي كذلك في حال نجاح المفاوضات، إلى جانب الملف النووي، ثلاثة ملفات صعبة، ثلاثة ملفات مركبة هي الآن التي قد تكون وراء هتنقول صعوبة المفاوضات. الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية معنا مباشرة بالهاتف مباشرة من مصر. مرحبا دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا،
5: أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
0: دكتور، سؤال بسيط، هل سيتواصل المسلسل وما هي على حد تقديرك محطاته القادمة وإلا الحلقات القادمة عنوانها تقريبا؟
5: الحلقة الأولى هي باسم كأس العالم، يعني نفس تصوري أن لن يتم حدث حقيقي في أي ملف في الصراع الأمريكي الإيراني الدائر قبل انتهاء كأس العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري، وبالمناسبة تقديري ده كثير من المحللين يتجهوا عكسه، يعني مش كثير، هتلاقي محللين بيربطوا الملفات اللي أنا بقولها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تظهر حالة من حالات الذئاب المنطردة أي أن تقوم عملية هجومية أو انتحارية أثناء انعقاد كأس العالم ستكون كارثة بكل المقاييس كرد فعل للتصعيد الأمريكي في إيران. فبالتالي أعتقد أن أمريكا ترغب أولا في إنهاء موسم كأس العالم بسلام، ثم تعاود التحرك على هذا الملف. أما من هنا لانتهاء كأس العالم لن يكون في شيء حقيقي، ده رقم واحد. رقم اثنين، بعد انتهاء كأس العالم أما أن تقوم ببعض الهجمات المباشرة الدقيقة الصغيرة على قيادات إيرانية المحسوبة على التيار المتشدد لتفسح المجال للتيار الإصلاحي، أو يحصل أو يحدث شيئا من داخل إيران وهو انشقاق، وقد يعني نشم رائحة انشقاقات داخلية إلا أنها لم تعلم بشكل واضح، لكن ربما تكون أو يكون هذا الرهان الأمريكي. أما أن تقوم ببعض الهجمات أو يحصل انشقاق أو انقلاب داخلي من داخل إيران، ده رؤية الجانب الأمريكي. أما رؤية الجانب الإيراني فهي الموقف الحالي أيا كان خسائره وأيا كان الوقت المهدر، إلا أنه إلى الآن هي تفوز ب، يعني خلينا نقول أن الفوز ليس دائما إيجابيا، يوجد فوز سلبي. يعني ما هو الفوز السلبي؟ أن الطرف الآخر لم يتمكن من تنفيذ أهدافه. يعني أنا كنت في مداخلة سابقة مع حضرتك كنت بقول أن ترامب ذهب إلى هذه الحرب بثلاث أهداف، عاد بخمس أهداف، أي أن الأهداف الأمريكية في ازدياد، فبالتالي كلما زادت الأهداف الأمريكية أو كلما لم تنفذ الأهداف الأساسية فإيران في حال الصمود، وده في حد ذاته يعتبر تفوق إيران.
0: دكتور، قبل ما نسألك على الخليج، خليني نسألك على المفاوضات. باش نعطيك سيناريو أعطيني رأيك فيه. هل نتجه إلى مفاوضات قد تمضي إلى ما نسميه احنا في تونس شد العصا من الوسط، مسك العصا من الوسط؟ ماذا يعني؟ يعني مثلا الإفراج على نصف الأصول المجمدة، يعني مثلا تمكين إيران من جزء من البرنامج النووي في اتجاه مدني، يعني مثلا تمكين إيران من العمل على أنه مضيق هرمز يكون فيه جزء من مداخيل مرور السفن ومش وليس كل وليس مثلا ثمن لكل سفينة. يعني ما هل هذا ممكن؟ هل الأطراف تتجه إلى أنصاف حلول كي تجد مسافة تقترب من بعضها البعض؟
5: طيب خلينا أنا هكلم من خلال رؤيتي الشخصية. لن تحل هذه الأزمة آجلا أم عاجلا، بمعنى أن لن تحل حل حقيقي، ولكن ستؤجل الأزمة كاملة إلى مراحل قادمة، لأن الصراع الأمريكي الإيراني هو صراع في الأيديولوجيات، أي صراع فرض الإرادات، فبالتالي لن يستطيع أحد الأطراف فرض إرادته على الطرف الآخر، فبالتالي لن تحل. ده جزء. الجزء الآخر لازم ننظر نظرة أشمل، وهو إيه؟ ما معنى كلمة الشرق الأوسط الجديد التي تتداول من فترة؟ هي شرق أوسط بدون بعض الدول أو بدون دول كما هي، فبالتالي في تغيير
0: تغيير الأنظمة، تغيير التوازنات،
5: وتغيير في الجغرافيا. يعني خلينا نقول أن الجغرافيا هي مؤشر لبعض الدلالات، يعني في جغرافيا قادمة على الشرق الأوسط هتفرض وضعها. وما معنى كلمة جغرافيا؟ هي أن تنقسم بعض الدول أو تندمج بعض الدول، ويمكن موضوع الاندماج ده قليل، لكن هو الأكثر أقصد الانقسام. يعني وارد.
0: إذن دكتور، أنت قاعد تقول لي الموضوع أوسع بكثير من أصول وملف نووي ومضيق هرمز.
5: طبعا هي الملفات دي ملفات خلافية، لكن جذر المشكلة هو ليس هذه الملفات. يعني خلينا نقول أن أمريكا دايما تنود او تقول ان احد اهم الاسباب الخلافيه بينها وبين ايران هو النووي. طب ما كوريا الشماليه تملك
0: النووي
5: وليس على صراع دائم مثلها مثل ايران، لان هنا في جذور اعمق من وجود فكره النووي.
0: والنووي الكوري الشمالي قد يكون أخطر بمراحل من النووي الإيراني، لكن كوريا الشمالية ليست في الشرق الأوسط. هذا وش قاعد تقول لي أنت؟
5: حقيقي يعني خلينا بص، أنا يعني على كثير من الرؤية مقتنع جدا برؤية الشرق الأوسط من خلال كتاب أو كتابات برنارد لويس الذي يرى الشرق الأوسط مفتت ومنقسم، وإحنا احنا ماضيين اليه. يعني خلينا نقول ان خلال العشر سنوات الماضيه قد ظهرت في الجغرافيا دول جديده، قد ظهرت بعض الدول بداخلها بعض الحكومات غير بعض، يعني ليبيا، سوريا، في محاصصه سياسيه ان لم تحدث،
0: وسنوات الجمر في العراق زاد كذلك. صحيح
5: ان لم تحدث، ان لم تصير على الرؤيه الجغرافيه حدود بالفعل، لكن في انقسامات داخليه.
0: ولبنان الآن. دكتور، سؤال أخير حول دول الخليج. إلى أي مدى لدول الخليج القدرة على التعايش مع هذا الوضع المأزوم؟ الكويت، البحرين، الإمارات، الخليج بصفة عامة، هذا ضد كل الموديل الخليجي في البزنس، هذا ضد كل الحراك اللي موجود في الخليج، وكذلك هذا يضع على الطاولة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج. إلى أي مدى للخليج القدرة على مسايرة الأوضاع وقبولها على حالها؟
5: طب أنا هكلم في كليتي ثلاث نقط. النقطة الأولى هو أن الخليج الآن يعيد ترتيب بعض الملفات، على رأسها الملفات الأمنية وملف التحالفات. يعني ظهرت على الساحة تحالفات عسكرية جديدة غير أمريكا، فبالتالي تعيد ترتيب كثير من الملفات. ده رقم واحد. رقم اثنين، الخليج الآن ما بين الانقسام والتقسيم، يعني دول أو أطراف الصراع تريد للخليج أما أن ينقسم أو يقسم، وأتمنى من الله أن يفلت الخليج من هذا السيناريو، لأن الشرق الأوسط يعني لا يحتمل مزيد من التقسيمات. يعني خلينا نقول أن التقسيم أيا كان قريب أو بعيد من دولنا، لكن في النهاية
0: يحتاج إلى دول خليج متماسكة.
5: طبعا طبعا، ده وإن أمكن تماسك الشرق الدول العربية، يعني خلينا نقول أن التفتت والانقسام لا يصب إلا في مصلحة عدونا المشترك، فبالتالي أعتقد أنه أدرك أو يدرك أن هذا فخ يراد له أن يقع فيه.
0: شكرا لك دكتور ميخائيل ماهر، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، شكرا على رحب صدرك الآن في كل مرة الحقيقة الدكتور يكون موجود معنا في هذا التدخل المباشر من القاهرة. بعد الفاصل دايدو وايت فلاجا على مزيكا فم عصيبة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. طريق سلامة للجميع، شهية طيبة، من عرش وقت حسابكم اليوم نهاركم لحد أنتوكا. احنا المقترح على مزيكا فم من نص نهار مساعتين الموعد مع أخبار العالم.
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.

0: دايدو على مزيكا فام بوايت فلاج. توت سويت تهزنا الأغنية إلى الوضع في لبنان.
1: مزيك العالم.
0: مزيك العالم نواصل. وخليل زوز مواضيع أساسية الآن منذ أسابيع معنا مع بداية الحصة: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والوضع في لبنان. رغم أعلان الولايات المتحدة الأمريكية نهار الأربعاء الفارط عن توصل الكيان الصهيوني ولبنان إلى اتفاق يقضي بتنفيذ وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف جنوب لبنان، بل استهدف أيضا جنود لبنانيين.
2: كما كان متوقع، مفاوضات واشنطن واتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان لم يأتي بالجديد، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وهجمات عسكرية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهداف مركبة عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفر تبنيت، مما أسفر عن استشهاد زوز ضباط وجندي، وهو تحول في الحرب. في المقابل أعلن حزب الله عن تنشيط عملياته العسكرية ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار والتصعيد الميداني المستمر، وبالتالي الجنوب ما زال تحت خط النار والاشتباكات الميدانية من خلال اعتماد حزب الله في عملياته بشكل متكرر على الطائرات المسيرة الانقضاضية والصواريخ الموجهة وكذلك العبوات النازفة لاستهداف آليات وتجمعات الجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية والمناطق الحدودية وأبرز المواقع المستهدفة، تشمل اشتباكات محاور التقدم مقابل شن إسرائيل غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في الجنوب.
3: عدوان إسرائيلي في الجنوب واتفاق لوقف إطلاق النار تعلنه واشنطن، مشهدان متوازيان يكشفان المعضلة الأساسية التي خرجت بها الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. اتفاق يرتبط بإبعاد جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني ووقف كامل لإطلاق النار من جانبه، فيما يغيب عن النص أي التزام إسرائيلي مقابل، سواء لجهة الانسحاب من الأراضي المحتلة أو وقف العمليات العسكرية بشكل صريح. هذا التناقض لم يبقى في نص الاتفاق فقط، فبعد الإعلان واصل جيش الاحتلال استهداف بلدات في الجنوب، لا سيما في النبطي وصيدا وصور، فيما أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب، بما في ذلك قلعة لشكيف. سياسيا تكمن أهمية الاتفاق بما غاب عنه، فالبيان الأمريكي لم يتحدث عن انسحاب إسرائيلي، ولم يحدد مصير المناطق المحتلة، ولم يأتي على ذكر الخط الأصفر الذي فرضته إسرائيل داخل الجنوب، فيما تواصل التوغل حتى شمال الليطاني. والجديد واللافت في الاتفاق هو حصر التوجيه بالولايات المتحدة عبر إنشاء ما سماه مناطق تجريبية تحت سيطرة القوات المسلحة اللبنانية من دون تحديد أي نطاق جغرافي أو امتداد أو إطار زمني لها.
0: لكن منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أحدث انقسام حاد في الداخل اللبناني، حيث تباينت المواقف بين من اعتبره ضروري لإنقاذ البلاد وما بين من رأى في بنود تهديد للسيادة الوطنية وشروط مجحفة.
2: الانقسام كان أساسا بين الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اللي انتقد الاتفاق بشدة واعتبره يزعزع الاستقرار ويكرس لواقع جديد تفرضه إسرائيل، كما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه للصيغة الحالية وطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل كامل غير المشروط. في المقابل رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام يعتبروا أن الاتفاق كان الخيار الأقل كلفة لوقف الحرب، وعبروا عن دعمهم للبنود اللي تقضي بإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية لإنهاء أي مظاهر مسلحة غير حكومية. وأكثر من هكا ياسر، الرئيس اللبناني وجه انتقادات شديدة اللهجة للقيادة الإيرانية والحرس الثوري واتهمهم باستغلال دماء الشعب اللبناني لتحسين شروط تفاوضها الإقليمي مع واشنطن، وطلبهم بوقف التدخل في الشأن اللبناني، مما فتح باب السجال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. نسمع التقرير.
4: لا تهدأ جبهة الجنوب اللبناني ولا ينقشع غبار الحرب عنها، ما يثير غضب الرئاسة والحكومة اللبنانيتين. بنظرهما إيران تتدخل في شؤون لبنان وتقحمه في ملفات تفاوضها مع واشنطن. يتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون طهران باستخدام الجنوب ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع واشنطن غير عابئة بتجدد الحرب على أراضيه. لقد مل اللبنانيون تدمير الحرب منازلهم وإعادة بنائها كل بضع سنوات وفق قوله. يوصل غضبه لإيران في حواره مع شبكة CNN الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني إدراك أن لبنان دولة مستقلة وليست تابعة له، وأن الشعب اللبناني ليس ملكا لحزب الله. لا تريد الحكومة اللبنانية أن يتحول البلد إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين ولا ميدان لحرب ليست حربه.
5: وأريد أن أتحدث.
4: يوجه رئيس الحكومة نواف سلام الحديث إلى إيران: ارحمي جنوبنا وكف عن التعامل معه كورقة لتحسين شروط تفاوضك مع واشنطن، فلبنان ليس ورقة تفاوض على طاولة أحد. يصل الرد سريعا من إيران. يدعو وزير خارجيتها عباس عراقجي عبر منصة إكس الرئيس اللبناني إلى إنقاذ بلاده من عدوه الحقيقي إسرائيل. رأى بناء على تصريحات عون قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. يضيف عراقجي: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران فعلا لتوصلنا إلى اتفاق منذ زمن.
0: بالهاتف مباشرة من بيروت الناشط السياسي والإعلامي محمد المجذوب. محمد مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. موزيكا فام من تونس مرحبا.
6: مرحبا بك وبكل المشاهدين والمتابعين.
0: سيدي، عن الانقسام في الشارع اللبناني، كيف تقبل اللبنانيون هذا الاتفاق الأخير؟
6: نعم، يعني بدء في بدء القانون اللبناني الذي كلنا نحترمه ونمشي على خطاه وتحت مظلاته يمنع ويجرم كل من يتعامل مع العدو الإسرائيلي. في سابقة قامت بها الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في المضي بهذه الخطوة والذهاب إلى واشنطن للاجتماع وجها لوجه بطريقة مباشرة مع الوفد الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا الانقسام العمودي الموجود في بلدنا لبنان نستطيع القول بأن هناك من أيد هذا العمل للتخلص من الحرب، وربما يعني عسى أن يأتي هذا الوفد بوقف لإطلاق النار، والبعض الآخر رغم كل الظروف وكل التحديات والحرب السائدة اليوم رفض هذا الاجتماع الذي سبقه الكثير من الاجتماعات التي كانت غير مباشرة، بدءا باتفاقية الهدنة إلى اتفاق نيسان إلى 17 أيار الذي أسقط، وصولا إلى الاتفاق الذي حصل اليوم والاجتماع الذي حصل. نستطيع القول اليوم بأن هذا الانقسام العمودي رسخ فريقين بين مؤيد ومعارض لهذا الاجتماع، وبطبيعة الحال استوحى الكثير من عمليات الضغط والاستنكار والإدانة.
0: هل وقف إطلاق النار هو وقف يتم احترامه حقيقة من الطرف الكيان الصهيوني، نعم أم لا في الجنوب؟
6: في الجنوب وفي غير الجنوب سيدي الكريم، يعني لو استطاع هذا الوفد الذي ذهب إلى واشنطن واجتمع وجها لوجه مع الوفد الإسرائيلي أن يأتي بوقف لإطلاق النار لما حزمت واستنكرت هذه الأصوات التي تعلو اليوم على هذا الاجتماع ويقابل هذا الاجتماع بالرفض. لو أنه أتى بنتيجة بوقف لإطلاق النار، يعني عندما خرجت السفيرة من الاجتماع وصرحت لإحدى الوسائل الإعلامية بأن هذا الاجتماع كان تاريخي والنتيجة التي يعني صدرت جراء هذا الاجتماع هي تاريخية ومفصلية في تاريخ لبنان، يعني اعتقدنا أن هذا الاجتماع أتى بالسلام الدائم والرخاء والرفاه للبنان. بعد حوالي نصف ساعة استمرت الاعتداءات، استمر القصف الآن وفي هذه الأثناء وعلى بعد كيلو

0: وقف إطلاق النار، إنما وقف إطلاق النار كان على الإعلام فقط وعلى الورق.
1: قد يقول الرئيس جوزيف عون أو رئيس الوزراء نواف سلام أو الوفود الحكومية أن السياسة هي فن الممكن، وأنه في الأثناء وضعية النازحين، أنه في الأثناء هتنقول كبح جماح الضربات العسكرية، أنه قدرتهم على نوع من التراجع للكيان الصهيوني قد يكون هذا هدفهم الأساسي. إلى أي مدى هناك مشروعية لهذا التفكير على حد تقديركم محمد المجذوب؟
0: سيدي الكريم، فن الممكن في السياسة العامة، في الانتظام العام، في العلاقة بين الدول، في السياسات الاقتصادية، ولكن ليس على حساب الناس. فن الممكن لا يكون عبر التدمير والتهجير والنزوح والتضحية بدماء الشعوب. من يمثل الشعب اللبناني اليوم؟ أي خيار؟ إذا أردنا أن نطرح هذا السؤال، أي خيار يمثل الشعب اللبناني؟ هل خيار الاستسلام الذي يأتي بنتيجة فليكن؟
1: أي؟
0: يعني إذا كان هناك استسلام يأتي بنتيجة ويخرج العدو الإسرائيلي من
1: كلياً
0: الأراضي اللبنانية ويحقق الانسحاب، نحن مع هذا الخيار. إذا وصلنا إلى هذا الحد من التعبير، نحن مع هذا الخيار. إنما استسلام وخنوع وركود وبالمقابل على حساب دماء الشعب وعلى حساب المزيد من الاحتلال وعلى حساب المزيد من التمركز والقصف والدمار، هذا لا يأتي بصيغة الفن الممكن. يعني لو استطاع هذا الوقت أو استطاع الرئيس الموقر أن يأتي بوقف إطلاق النار، الشعب اللبناني خلف هذا الخيار. إنما هذا الحد من التسليم والاستسلام وبالمقابل لا نستطيع أن نأتي بوقف إطلاق النار، فليكن خيار المقاومة أفضل.
1: واضح. محمد المجذوب، هل لدى الشعب اللبناني إحساس بالإسناد، بإسناد أوروبي أو إسناد فرنسي أو إسناد من دول العالم؟ هل يعتبر اللبنانيون أنهم مسنودون، أو يعتبرون أنهم وحدهم أمام أهوال الحرب؟
0: يعني سؤال أكثر من صعب، لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الملف، ليس هناك دولة في العالم إلا وتتدخل بالشأن اللبناني. يعني هل تعتقد أنت بأن هولندا تتدخل بالشعب اللبناني أو بالسياسة اللبنانية؟ يعني لا، ليس هناك من مجال للحديث عن هذا الملف في ظل هذا التدخل الكبير. طبيعة الحال هناك دول عربية وإسلامية تقف خلف قرار الدولة وتدعم هذا الموقف، بدءا بالمملكة العربية السعودية وصولا إلى جمهورية مصر العربية. إنما حالة الإسناد هذه لم يحققها أحد حتى هذه اللحظة بالشكل الفعلي. يعني طبعا يرفض البعض بأن تكون أو يكون لبنان ورقة تفاوض على طاولة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة. إنما إذا استطاعت إيران أن تأتي بوقف إطلاق النار، لما لا؟ يعني وإذا استطاعت دول الإغريق يا أخي أن تأتي بوقف إطلاق النار، لما لا؟ إنما نحن اليوم نتحدث بأن هذه الدولة تتدخل في الشأن اللبناني، وتلك فلتتدخل دول العالم كلها وتأتي بوقف إطلاق النار وتمنع التهجير والنزوح والقتل وهتك الدماء والأعراض. نحن مع هذا الأمر.
1: انسحاب إسرائيلي كامل غير مشروط من لبنان ومن الجنوب اللبناني، هل هو أمر ممكن الآن محمد المجذوب؟ هل يرى اللبنانيون يوما من أيام الرفاه والصحة والسعادة داخل بلد جميل جدا، بلد معناها الفنون والأدب والحياة الجميلة؟ معناها هل حياة أفضل ممكنة في لبنان؟ هل السلام إمكانية في لبنان يوما ما؟
0: الشعب اللبناني سيدي الكريم على مر السنين وطوال الحقبة التاريخية الماضية، رغم الأزمات والحروب التي مر بها، يعني يحافظ على مبادئه وثوابته وكل فنونه وتراثه إذا صح التعبير. يعني لو شاهدت يوم أمس كوكب من الخ

0: الخريجين من الطلاب والمتفوقين الذين تخرجوا من كلياتهم الجامعية وبالتزامن مع القصف والغارات والدمار، الشعب اللبناني
1: يحب الحياة،
0: يعني يفوق الوصف، ويحب الحياة ولا يريد الحرب. يعني ترفع اللافتات اليوم بأن لبنان لا يريد الحرب، لا أحد يريد الحرب. يعني الأم التي تخسر ولدها اليوم ويذهب إلى الدفاع عن أرضه، أو الذين هجروا، هل هؤلاء يعني يحبون هذه العادة أو يحبون الموت؟ نعم، أنا أستحضر هنا قول الشاعر بأننا نحن نحب الحياة ونحب الموت متى كان طريقا إلى الحياة. لكن في ظل هذه يعني في ظل وجود كيان على حدودك، لا يستطيع لبنان أن يهنأ بوجود هذا الكيان. منذ العام 1948 إلى يومنا هذا يتحدثون عن المقاومة. المقاومة كانت نتيجة للاحتلال، ولم يكن الاحتلال نتيجة للمقاومة يوما ما. نحن نتحدث عن الفترة التي سبقت العام 1982 عندما لم يكن هناك وجود لحزب الله الذي يعني يتحدثون عن أنه هو السبب. كان هناك احتلال وكان هناك دكور في اجتياح ال 78 وقبلها في المجازر التي حصلت في حولة وعلى الشريط الحدودي للدولة اللبنانية. لم يكن هناك احتلال.
1: محمد، ما هو رأيك في المقولة التي تقول أنه حان زمن التطبيع واتفاقات أبراهام وانتهى زمن المقاومة والسلاح؟
0: حان وقت التطبيع، لم يحن وقت التطبيع. نحن كنا دائما نقول بأن لا يعني بأنه لا يمكن أن يكون هناك حرب دون أن تنتهي بمفاوضات ووقف إطلاق نار. لكن نحن نقول اليوم حصلت الحرب فليكن، فلنذهب إلى مفاوضات غير مباشرة ونأتي بوقف إطلاق نار. حصلت المفاوضات المباشرة ولم نأتي بوقف إطلاق نار. إذا كان هذا العدو بعقليته
1: لا مجال للذهاب ضعفاء،
0: بعمقه الفكري وبعمقه السياسي والاستيطاني، لا يمكن الحديث معه على سلام طويل الأمد. نحن نقول اليوم بأنه فلتلزم كل دولة وليلزم هذا الكيان حده وحدوده إلى أن يعني تتفق هذه الأمة على مشروع تحريري كبير، ولبنان سيكون وراء هذه الدول. إنما إذا وصلنا إلى أن تكون كل دول الطوق بسلام مع هذا العدو، نحن نسير خلف الدول العربية وخلف الأمة، إنما بشكل يعني هدنة إذا صح التعبير، ولكن ليس بشكل تطبيع اقتصادي وسياسي كامل مع هذا العدو.
1: شكرا محمد جذوب، بحبك يا لبنان، هدية لكم انتوما، هدية لشعبنا الجميل اللي نحبه برشا، اللي نتمنيه له كان الخير في هالأوضاع الصعبة جدا الآن في لبنان. ويبدو أنها ستتواصل الآن مع التهجير والنزوح والوفيات وأضرابات العسكرية. حبك يا لبنان، صوتها هي، شكون ينجم يكون آخر يغنيها؟ الغنية فيروز على موزايك فام. عسلامة، مرحبا بكم، هذه موزايك موند. احنا نتقابل معكم في ساعتنا الثانية بعد موعد الأخبار، وساعتنا الثانية اللي نوصلوا فيها قراءة للأوضاع في العالم مع فريقنا الكل، مراد، لبنى، خليل. مرحبا بكم، طريق السلامة للجميع، شهية طيبة للجميع، هذه موزايك فام.

0: نهار حد من نص نهار لمي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند
1: صندوق عشب
2: Life is life La la la la la Life is life والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة سحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا Life is life

0: الأردن. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الله. صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتغلت اشغل ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل منشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنيا البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولك المرأة يا حب يا روحي يا دم يا درسنا يا حمى

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعد أسابيع قليلة تدخل إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية من المؤسسات. في هذا السياق الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يبين في تصريح لزميلنا غسان العيادي أن موعد الأول من جويليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية وفق ما ينص عليه الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2019 وقرار وزارة المالية الصادر في 14 من أكتوبر 2025.
3: بضعة أسابيع يفصلونا على موعد 1 جويلية 2026، التاريخ اللي باش يدخل فيه الإلزام القانوني بتركيز جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ الفعلي للفئة الثانية من المؤسسات. القرار هذا يندرج ضمن الخطة الدولة لرقمنة المعاملات والشفافية الجبائية عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 11-26 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المعنية وآجال الامتثال، والتوضيحات الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات والمنشورة عبر منصة الجداية ونص.
2: والخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يوضح لموزايك أن موعد الأول من جويليا يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين، ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. والمتحدث ذاته يشير إلى أن جميع الشركات التي يتمثل نشاطها الرئيسي أو الثانوي في بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك على عين المكان معنية بهذا الإجراء، بما في ذلك المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها والمخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات وغيرها من الفضاءات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، مشددا على أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة.
3: تكون المعني بواحد جويلية 2026، هنا لازمنا نكون دقيقين جدا باش ما يصيرش خلط. موعد واحد جويلية القادم يهم حصرا الشركات اللي هم الأشخاص المعنويين لترفع مورال، ويهمش حاليا الأشخاص الطبيعيين اللي أجلهم مبرج ممرمج لسنة 2027-2028. أي شركة سواء كان نشاطها الرئيس أو الثانوي هو بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك لعين المكان، راهي معنية نحكيه هوني على المطاعم، المقاهي بمختلف أصنافها، المخابز ومحلات بيع المرطبات ومثلجات، النزل وأي فضاء يقدم خدمة الاستهلاك لعين المكان. كل صراحة مرة هذه العقوبات اللي جات في النص التشريعي كانت صارمة جدا، أي مؤسسة ما تمتثلش أو تحاول تغير أو تزور المعطيات في المنظومة بتاعها تعرض روحها لعقوبات سجنية وخطايا مالية كبرى. هذا إضافة لذلك تصنيف الشركات المخالفة ضمن خانة المخاطر الجبائية العالية ورفض المحاسبة بتاعها وتخليها معرضة للرقابة المعمقة.
2: غدا الاثنين 8 جوان آخر أجل لإيداع ترشحات لمناظرة الانتداب الخارجية التي أعلنت عنها شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية لانتداب 165 عونا وإطارا بعقود عمل غير محددة المدة بمطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس وإسفاقسطينة والمنستير. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر أعوان استغلال وأعوانا فنيين للاستغلال وسواقا وأعوانا فنيين في اختصاصات تقنية مختلفة، إلى جانب أعوان مصالح موحدة لحمل الأمتعة والتنظيف. وأكدت الشركة أن ملفات الترشح ترسل عبر البريد مضمون الوصول، مشددة على أن كل الملفات الواردة بعد يوم 8 جوان أو غير المستوفية للشروط والوثائق المطلوبة سيتم رفضها. عالميا موقع ولا العبري ينقل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة نبطية جنوب لبنان. والموقع يضيف أن قائد المنطقة الشمالية يدفع نحو تدمير بنى تحتية عسكرية للمقاومة اللبنانية بمنطقة نبطية. في الأثناء مصدر طبي في مستشفيات قطاع غزة يفيد باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي خان يونس المكتظة بخيام النازحين جنوب قطاع غزة. جماعة بوكو حرام تفرج عن أكثر من 400 شخص خطفتهم قبل أشهر من إحدى القرى الواقعة في شمال شرق نيجيريا حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس موزايك موند. كل نهار أحد من نصف النهار إلى الساعة 9 إلياس الغربي.

0: Human Nature. أهلا مزيكة فهم عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد مع ساعتنا الثانية من موزايك مود، بيوبيك مايكل جاكسون يعرف أرقام قياسية في العالم أجمع ويرجع للناس ملك البوب بألبومات وفي مبيعات زادة كذلك في التشارتس. مرحبا بكم، ساعتنا الثانية تنطلق الآن وإحنا نحكي على سياسات الهجرة في أوروبا.
1: موزايك العالم،
0: وزيك العالم خليل، في موضوع الحقيقة يمس من قريب التوانسة، يمس من قريب الجاليات في أوروبا الكل. توصل النواب في البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة من خلال إرسال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مراكز ترحيل خارج الفضاء الأوروبي.
2: الاتفاق تم في بداية الأسبوع الفارط بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية بعد مفاوضات موسعة لاستكمال ما يسمى بميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، ومن المنتظر أن يتم عرض حزمة الإجراءات المتفق عليها على أنظار البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للمصادقة عليها واعتمادها بشكل رسمي في غضون أسابيع. ومن أبرز النقاط المتفق عليها هو قانون يتيح للدول الأوروبية إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين خارج أوروبا مع التسريع في إجراءات الترحيل وفرض عقوبات صارمة لمن يرفض مغادرة الأراضي الأوروبية طوعا.
3: ما كان قبل أعوام طرحا مثيرا للجدل بات اليوم مشروعا أوروبيا على الطاولة في بروكسل. توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء إلى اتفاق يشدد سياسة الهجرة ويمنح الدول الراغبة صلاحية إقامة مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي تنقل إليها ملفات المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وبالتوازي مع ذلك يفتح النص الباب أمام تسريع إجراءات الإبعاد مع تمديد الاحتجاز الإداري حتى 24 شهراً وتشديد العقوبات على من يرفضون المغادرة وصولاً إلى منع دخول الاتحاد الأوروبي لمدة قد تمتد إلى 20 سنوات. التشريع الجديد يأتي استكمالاً لمعاهدة الهجرة واللجوء الأوروبية التي أقرت عام 2024 ودخلت حيز التنفيذ هذا الشهر. فبعدما نظمت المعاهدة الفحوصات الصحية وأمن الحدود وإجراءات اللجوء، يأتي النص الجديد لمعالجة أكثر الملفات تعقيداً. من رفضت طلباتهم لكنهم يرفضون المغادرة، فوفق الأرقام الأوروبية لا ينفذ فعلياً سوى أقل من ثلث قرارات الترحيل، فيما يبقى الباقون داخل دول الاتحاد أو ينتقلون بين بلد وآخر. وفي وقت بدأت فيه دول أوروبية مثل الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث عن مواقع محتملة لهذه المراكز من رواندا وأوغندا إلى أوزبكستان، يعود إلى الواجهة طرح سبق أن اختبرته إيطاليا في ألبانيا عبر مركز مخصص لاستقبال طالبي اللجوء قبل دراسة طلباتهم، غير أن التجربة بقيت شبه مجمدة تحت ضغط الطعون القضائية، فيما يبقى حسم هذه الخطوة رهن تصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
0: هي توجهات جديدة إذن في الفضاء الأوروبي، وقد تطرح عديد الأسئلة حول العقيدة الجديدة في علاقة بالهجرة أو تنظيم الهجرة والهجرة الغير النظامية. بالهاتف باسم سالم المحامي والمستشار القانوني المختص في قضايا الهجرة من باريس. متر عسلمة، مرحبا بك أستاذ باسم.
4: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا عزيزي، أهلا وسهلا فيكم.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. نبدأ بسؤال عيشك، مرحبا بك. إذا نبدأ بسؤال موسع، ماذا يحدث في علاقة بنظرة أوروبا للهجرة وللهجرة الغير النظامية وطلبات اللجوء؟ هل تغيرت العقيدة؟ هل تتغير العقيدة في السنوات الأخيرة وستواصل التغير؟ وإلى أي مدى ستتواصل مع انطباع أن اليمين المتطرف هو الذي الآن يخطو خطوات جديدة نحو تشريعات متشددة؟ هل هذا صحيح وشو رأيك؟
4: عزيزي أنا أول شيء يعني هو حق يراد به باطل بالتسمية، يعني هم نتكلموا عن ميثاق يسمى الهجرة وهو أبعد ما يكون ويتكلم عن الهجرة. هو يتكلم عن اللجوء فقط. يعني كل هذه الإجراءات وكل هذه الاتفاقية تتحدث عن القادم بطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وليس القادم بسبب أسباب اقتصادية ويريد الهجرة أو العمل في الاتحاد الأوروبي. هم يتكلمون مثل ما قلت لك هجرة، ولكنها هي فقط لجوء. الهجرة انتهت بشكل نهائي وقطعي في الاتحاد الأوروبي، لكنها بدأت باللجوء كباب موارب يمكن للشخص إذا يتعرض لاعتداء، إذا يتعرض للضغط، إذا يتعرض لاضطهاد سياسي أو جنسي أو عمل أو غيره من هذا الأمور، أن يتقدم باللجوء دول الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من هذه الظروف التي سيقبلها الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شددها وأصبحت غير إنسانية أيضا. ومثل ما قلت حضرتك بوصول اليمين يعني لدعم القرار بأن تكون هناك مراكز احتجاز هي الدنمارك وإيطاليا، عشان نعرف توجهات الحكومات الإيطالية أو الكيان الحكومي بالدنمارك الموجودة حاليا. هي تريد تمرير هذه المراكز، ولكن غير يعني هي غير منطقية على أرض الواقع. حتى المحاكم الإيطالية نفسها رفضت هذه الترحيلات أكثر من مرة، ومحكمة الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رجعت كثير ناس. أرادت بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي والتي كانت أساسا مرتبطة باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي أن تعيد هؤلاء الأشخاص من رواندا وأن توقف ترحيلهم. يعني هذا الميثاق سوف يصطدم أمام معاتب عتبات المحاكم في كل دول الاتحاد الأوروبي.
0: هو هذا كان سؤالي الموالي، كيف يتطابق ولا تتطابق منظومة حقوق الإنسان في أوروبا وقيمتها الاعتبارية مع سياسات تهجير، وقت اللي يجيك مواطن أعزل يقول لك عاوني راني أنا كان نروح لبلادي أنا مهدد في كياني وحياتي. ولذا أوروبا عادة وأوروبا التقليدية هي أوروبا التي تكون سندا للمظلومين، هل انتهى ذلك؟
4: هو فعليا على الأرض ضمن الميثاق الجديد هو انتهى على الأرض، ولكن هي شددت بطريقة يعني ممكن أن تقول لا أنا لم أمتنع، سأستقبل كل اللاجئين، أنا ملتزم باتفاقية جنيف لكن بشروط. ما هذه الشروط؟ يعني عندما يصل هذا الشخص يجب خلال ساعات أن يتم التشيك على وضعه الأمني، وضعه الصحي، وإذا كان قادم من بلد آمن وهي البلدان التي حددتها دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي لن تنظر بالملف حتى لو كان هذا الشخص في خطر في حال تمت عودته إلى بلده الآمن. يعني نحن نعرف هناك صحفيين يتعرضون للخطر، هناك من يغيرون دينهم، يغيرون جنسهم، هناك من مثلا الختان النساء الذي هو معروف في فرنسا أن العائلة كلها تحصل على اللجوء في مقابل أن يتعرضون لهذا الضغط. الآن لا، من برا الاتحاد الأوروبي، من دولة ثالثة في الاتحاد الأوروبي سيتم درس هذه الطلبات وترحيل الشخص. وحتى إذا كان هو قابل ومر على هذا الفحص الذي ذكرته الصحي أو الأمني وهو من بلد غير آمن، خلال 12 أسبوع فقط سوف يتم البت في قراره. يعني هو لن يحصل على تلك المساعدة القضائية، لن يحصل على هذا العدالة في دراسة موضوعه بسبب السرعة وتراكم الطلبات.
0: إيه، لكن مرة أخرى أستاذ نحاول نفهم الفلسفة وراء كل ذلك، ماذا يعني مراكز إيواء خارج الفضاء الأوروبي؟ أي خطر يمكن لهذه الأشخاص أن يمثلون بالنسبة لأوروبا ككلها؟ معناها وهل تم تحديد المواقع التي تستهدف لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي وبلدان الاتحاد الأوروبي؟
4: أكيد لا، لكن هناك اتفاقيات. يعني هي تم الحديث عن دول شمال أفريقيا يعني كتونس كالمغرب كمصر كالجزائر وغيرها من تلك الدول، أن يتم اتفاقيات بين الدول القريبة عليها، نفترض وليبيا أيضا. يعني مثلا إيطاليا حاولت أكثر من مرة أن تبرم اتفاقات مع ليبيا، ولكن إحنا ظروف يعني الميثاق تبع الأمم المتحدة أكثر من مرة رفض مخالفات واستعباد وحتى بيع عبيد في ليبيا. فبالتالي هي فضلت أن تكون ألبانيا وهي بين الوسطين يعني، وفعلا أنشأت مراكز ودفعت ملايين اليوروهات على أجزاء تلك المراكز، ولكن إلى الآن لم تستقبل أحد. هي تريد أن تحصل على طابع أو كما نقول كارفان شرعي لما ستقوم فيه في المستقبل، لكن هذا شيء غير قانوني. فالدنمارك تتكلم عن اتفاقيات ممكن أن تكون مثل ما ذكرت حضرتك كازاخستان وغيرها من هذه الدول، لكن أنت تريد ترحيله، لماذا لا ترحله إلى بلده الأصلي؟ لأنه لا يريد أن يتحمل أنه قد قام بهذا الترحيل وشكل خطر على حياته.
0: هذه المفارقة الأساسية، معناها إذا كان أنت رحلت إلى بلد ثاني هذا يعني أنك عندك شكوك حول بلد الأصل. يعني كان من المفروض أنك تقبل عليه طلب اللجوء إذا كان أنت تعتبر لبلاده اختر عليه. ولذا هنا يولي الأمر هو إبعاد أكثر أو نفي، نوع من النفي بين ذفران، أكثر منه ميكانيزم لي ضد وضعية الحال نتاع الإنسان هذاك. يعني هو إبعاد قصري
4: هي مثل ما قلت حضرتك هي ميكانيزم جديد كدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي من أمام كل هجرة اقتصادية. يعني هم يريدون أن يعني هو ستكون مراكز الاحتجاز ليس فعلا لمن يستحقون اللجوء. هم ستكون لمن هاجروا فقط لطلب العمل أو لطلب تحسين ظروفه الاقتصادية. القادمين من أفريقيا، القادمين من دول تانية ليست مناطق نزاعات. يعني وهن أكثر من 20 دولة حدد الاتحاد الأوروبي. فبالتالي ستكون تلك المراكز هو لإحباطه. يعني مثلا أنت وصلت إلى الأراضي الأوروبية لكن طلبك تم رفضه، فأنت سوف تفضل يعني سوف تبقى هنا حتى تقرر العودة بنفسك أو تطلب أوراق، لأنه كمان هناك يعني سندخل في تفاصيل ترحيل هذا الشخص. هم لن يرحلوا إلى هذا مركز الاحتجاز قبل أن يتواصل هو مع سفارة بلده ويطلب وثائق سفر تثبت أنه من مواطنين تلك البلد ويتم ترحيله إلى بلده. والعديد من طالبي اللجوء يرفضون هذه العملية ليبقوا في أراضي الاتحاد الأوروبي. الآن الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الثغرة القانونية قرر إيداعهم في مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي حتى الشخص يقرر العودة بنفسه أو حتى بلده تقرر أن ترجع.
0: هذا الآن منذ سنوات انطلق البرلمان الأوروبي وانطلق الاتحاد الأوروبي في البحث عن الثغرات، يعتبر أنه كل الثغرات الممكنة للولوج إلى الفضاء الأوروبي يجب القضاء عنها.
4: صح 100%، وهذا ما يتم دراسته فعليا. هم لا يريدون أننا لسنا طرفا في اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان وحق اللاجئين في الأرض. هم واقعين على تلك الاتفاقية. دساتير الاتحاد الأوروبي يعني كلها بالمجمل هي مع تلك الاتفاقية ولا تستطيع الخروج منها. وحاولت المجر أكثر من مرة وحاولت دول أكثر مرة، يعني حتى الآن ومع هذه الإشكاليات ومع هذه هناك تحفظات من دول في استقبال اللاجئين. الاتفاقية الجديدة فرضت عليهم أنك سوف تدفع 420 مليون يورو في حال لم ترد أن تستقبل أحد اللاجئين أو تقدم موظفين أو تقدم استشاريين على الأرض، أو أنك سوف تدفع عن كل شخص للدولة الذي سوف تستضيف في المستقبل ما يعادل 23 ألف يورو. يعني مثل دول إحنا كإيطاليا كاليونان هي تعاني، وفرنسا مثلا لا تستقبل العديد، ففرنسا لديك حصة مالية يجب أن تدفعيها لتلك الدول إذا أردت عدم استقبال المزيد من طالبي اللجوء.
0: أستاذ، ماذا تغير منذ قبول ألمانيا لآلاف وآلاف اللاجئين السوريين والآن ماذا تغير في العقيدة الأوروبية؟ هل يعتبرون أن قرار ميركل مثلا كان قرارا خاطئ؟ هل يعتبرون أن لا مجال للفضاء الأوروبي أن يستقبل أكثر لاجئين؟ وإلا هل يعتبرون أنه أصبح يجب أن يكون اللاجئ حقيقة مهدد في حياته مباشرة، ومعروف أنه لديه تهديد مباشر على حياته في بلده؟ معناها ماذا تغير في الأثناء؟
4: سيدي، مثل ما قلت لك اللجوء في أوروبا هو يعني هو من شقين. الشق الأول أنك تحصل على الحماية مثل ما حصل مع باقي السوريين عندما وصلوا إلى ألمانيا، عندما كانت البلد في شكل عام هي في حالة خطر وحرب ونزاعات وصواريخ تهطل هنا وهنا. والشق الثاني وهو أن تحصل على اللجوء. اللجوء هو أنك شخصيا مثل كانوا الهاريون خدمة العلم، كل من كان يهرب من خدمة العلم في سوريا كان يعاقب بالإعدام أو القتل أو التهميش أو غيره من هذه الأمور. صحيح. فكان من حقه الحصول على اللجوء. وهذا ما حصل مع السوريين عندما وصلوا. الآن حتى أنت بتلاحظ كل تصريحات الدولة الألمانية، كل من لا يعمل من السوريين أنا سنقوم بترحيل من حصل على الحماية، هي لا تشمل من حصل على اللجوء أو يعمل، لأنها تعلم أساسا أن السوريين قد دفعوا أكثر من 2.5 مليار يورو لصندوق التقاعد في ألمانيا. حتى المستشار الألماني في آخر تصريحات عندما استقبل رئيس الشرع وقرر أنه سيعيد أكثر من 80%، ثاني يوم تخرج عليه الصحافة ويعتذر ويقول لا أنا لم أقصد حتى من يهتم بأمي وأبي في مصحات التقاعد هم سوريون. يعني تخيل، أوروبا هي بحاجة لتلك العمالة ولكنها أمام ناخب يميني متطرف لا يقبل بذلك.
0: أي، وهذا يعني أن السنوات القادمة، ما هي تصوراتك للسنوات القادمة تشريعيا وعمليا أستاذ؟
4: سيدي، هم أنا مثل ما قلت لك هم خلص أوصدوا باب ما يسمى الهجرة. يعني أنا كنت بتمنى عليهم أن يكونوا صريحين يقولوا لا هجرة في أوروبا، ولكنهم فتحوا باب موارب يسمى اللجوء. سوف يحصل على اللجوء من يستحقه، من هارب من حرب من بلده في حالة نزاعات، وسيتم تأهيل هؤلاء الأشخاص. يعني حتى من سيحصل على الحماية في المستقبل، هم شددوا عليه أنه لن يستطيع أن يحضر عائلته، هو عليه أن يعمل، هو عليه أن يدفع تأمينه الصحي يعني في دول، وليس المهدد شخصيا بالحماية. ونحن إذا كانت الأعداد من زمان في مئات الآلاف حاصلين على اللجوء، اليوم سيكونون بأقل من 1000، وكل من حاصلين على الحماية سيكون واجبهم العمل حتى يستطيع إحضار عائلته. نحن نعرف يعني لن يستطيع هذا الشخص أن يكون موجود في تلك الأرض وعائلته بعيدة عنه وهي في خطر مهددة.
0: أي معناها بلدان أوروبا تقول لست مستعدة لإعالة أي كان ساعة هذا الحاجة الأولى.
4: لا لا لا، هي ستدخل شيرينج، هي نحن نقول مثل فرانشايزينج، هي الآن تريد هذا اللاجئ أن يحضر الأرض يدفع ما عليه وسنساعده.
0: ولا ولا تقول لك أنا فضاء آمن، لكن في نفس الوقت عليك واجبات أنك تقوم بها. وفي نفس الوقت يقعد إذن الباب المفتوح هو باب التعاون الخارجي اللي فيه كوتا وفيه اتفاقات وين وين مع الدول. إذن بما أنه هجرة الأدمغة تساعد أوروبا وقت اللي تاخذ من بلدان الأصل الناس اللي تم تكوينهم من مهندسين ولا أطباء، تاخذهم حاضرين تصرف عليهم بلدانهم، ومن بعد هما يمشوا يخدموا في الفضاء الأوروبي، وفي مجمل الأوضاع يخدموا في الفضاء الأوروبي ساعات بمبالغ أقل من الأوروبيين على مستوى الجراية،
4: أو حتى عندما يصل. يعني مثلا نحن في عنا حالة وهو نسميه الباسبور تلو، عندما يصل الشخص من دولة وهو يتمتع بهذه الإمكانيات كمهندس أو كعالم، فهو على من يريد استقدامه من جامعة أو قطاع صحي أن يدفع دبل راتب الفرنسي، تخيل، وأن يدفع دبل المساعدات المقدمة لصندوق التضامن الاجتماعي حتى يتم قبوله والعمل في فرنسا.
0: على خاطر هما يقوموا بهالإجراءات هذه لحماية سواديزون العمالة والعمل في بلادهم الأصلي.
4: تمام.
0: هذا على بلداننا أنها تكون هتنقول تكون على علم بهذا الكل، وتكون بلداننا قادرة أنها تتأقلم مع كل هذا. سيكون ذلك صعبا، وهذا في كل الحالات هتنقول لا يتماشى مع قانون كوني اللي فيه حرية السفر، حرية التنقل، حرية
4: وهو ليس فقط قانون كوني، هو فعلا قانون دولي
0: ودولي
4: يمنع أن تمنع الشخص أن يتحرك في العالم. يعني حتى بيثاق حقوق الإنسان ومبادئ ويلسون، أنت من حقك أن تتحرك في دول العالم جميعا دون أن حد أن يمنعك أو كذا، وهذه الأمور يعني هذا الشكل واضح وهو دستوري في كل الدول، لأنها كلها
0: وهو خطير أستاذ، على خاطر يوصلنا إلى نوع من الانفجار العالمي في وقت من الأوقات، وقت اللي أنت يكونوا لزينيقاليتي، يعني يكونوا الفوارق كبيرة جدا بين الشعوب، وقت اللي تستأثر جزء من العالم الثراء العالمي ويكون جزء آخر عايش تحت وطأة الفقر، 100% بشي يجي وقت وتنفجر الأوضاع. شكرا لك، بارك الله فيك.
4: أهلا أستاذ،
0: أهلا بك، شكرا لك أستاذ سالم. الموعد معك باسم سالم، هو محامي ومستشار قانوني مختص في قضايا الهجرة من باريس. صعبة الأمور يا جماعة، صعبة في العالم يا جماعة. رجعين شوية آخر نحكيه من المائدة إلى الصيدلية، شعوب تحافظ على صحتها بالغذاء وأخرى تبحث عنها في العلب. معنا الضيفة الدكتورة وفاء سعيدة الأخصائية في التغذية العلاجية، شوي آخر الموعد معها بالهاتف، راجعين بعد لحظات.
1: بابا يكمل voyage en bateau.
5: الفواياج مع جيملي منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: Mosaic Monde.

0: ديزرت روز، اللقاء المتميز ما بين مامي وستينج، الغنية اللي إلى حد الآن حلو شوية اليوتيوب. شوفوا جين زيد وأنا غيره كيفاش سيروا الرياكت عليها. غنية متميزة تهز إلى عوالم مختلفة، وكانت لقاء متميز جدا في عالم لم يعد فيه الطعام مجرد وسيلة لسد الجوع، أصبحت علاقتنا به بما نأكله تطرح أسئلة أكبر بكثير. لماذا تتمتع بعض الشعوب بمؤشرات صحية أفضل رغم أنها لا تنفق أكثر على العلاج؟ ولماذا ارتفعت في مجتمعات أخرى معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب بالتوازي مع ارتفاع استهلاك المكملات الغذائية والأدوية والحلول السريعة؟ وتفرجوا في اليوتيوب قداش موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي. بين مطابخ تحافظ على تقاليدها الغذائية وأسواق ضخمة تبيع وعود الصحة داخل العلب، يبدو أن ما نضعه يوميا على موائدنا قد أصبح أحد أهم العوامل اللي ترسم مستقبل صحتنا وصحتنا العمومية زاد كذلك. فهل أصبح الغذاء مجرد عادة استهلاكية فقدت معناها؟ وهل غيرت السرعة التي نعيش بها علاقتنا بالأكل؟ ولماذا أصبحت بعض المجتمعات تبحث عن الفيتامينات والمكملات أكثر مما تبحث عن الوجبات المتوازنة؟ أسئلة كثيرة يفتح التقرير لعدو زميل خليل العماري، واللي أخذنا في رحلة بين ثقافات غذائية مختلفة وبين أرقام خاصة ومعطيات تكشف كيف يمكن أن تبدأ الصحة من المائدة أو تنتهي عند الصيدلية.
1: موزايك العالم.
2: ليس كل الناس يأكلون بالطريقة نفسها، ولذلك لا يمرضون بالطريقة نفسها أيضا. في بعض أنحاء العالم تبدأ الصحة من المطبخ، وفي أماكن أخرى تبدأ من رفوف الصيدليات. في اليابان مثلا يعيش الناس أكثر من 84 سنة في المعدل. أطباق صغيرة، تنوع كبير، وأسماك وخضروات وأرز وسمنة تعد من بين الأدنى عالميا. وفي دول البحر المتوسط لا تزال وصفة قديمة تقاوم الزمن: زيت زيتون، بقول، خضر موسمية وأسماك، وثقافة تعتبر الأكل عادة اجتماعية لا مجرد استهلاك سريع. لكن الصورة تختلف في أماكن أخرى. في الولايات المتحدة مثلا تتجاوز السمنة لدى البالغين 40%، فيما أصبحت الأطعمة المصنعة جزءا يوميا من حياة الملايين. هناك يكبر أيضا سوق المكملات الغذائية عاما بعد عام، وكأن الناس يبحثون داخل العلب عما فقدوه داخل الأطباق. السؤال هنا ليس من يأكل أكثر، بل من يأكل أفضل. الفرق لا تصنعه الثروة وحدها، بل تصنعه العادات. حين يختفي الطبخ المنزلي تدخل الوجبات السريعة. حين تصبح الوجبة مجرد دقائق بين موعدين يتحول الطعام من ثقافة إلى وقود. وحين يصبح الإعلان أقوى من الذاكرة الغذائية يبدأ التغيير بصمت. قبل عقود كانت الجدات يوصين بالخضر الموسمية والحبوب والبقول، اليوم تقترح الخوارزميات مسحوقا جديدا أو حبة جديدة أو وصفة سريعة للصحة. وهنا تتحول الصحة نفسها إلى سوق. فيتامينات تشترى دون تحاليل، مكملات تستهلك يوميا حتى من دون حاجة حقيقية، ومضادات حيوية تستخدم أحيانا كحل سريع رغم أن العالم يدفع ثمن ذلك غاليا. وفي تونس تحديدا تبدو الصورة أكثر إثارة للانتباه، فالتونسيون يعدون من أكثر الشعوب استهلاكا للمضادات الحيوية عالميا. استهلاك التونسي يفوق استهلاك الفرنسي بمرتين ويصل إلى 5 أضعاف مقارنة بالمواطن الهولندي. وفي المقابل تنتشر أيضا ثقافة استهلاك المكملات الغذائية والفيتامينات بشكل متزايد، حبوب للطاقة وأخرى للمناعة وثالثة للنوم أو للتركيز. وكأن كثيرين أصبحوا يبحثون عن الصحة داخل العلب أكثر من بحثهم عنها داخل إلى الأطباق، أسئلة تفرض نفسها: كيف وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها العلاج يسبق الوقاية؟ وهل يمكن تعويض نظام غذائي سيء بحبوب جيدة؟ التجارب العالمية تقول شيئا مختلفا. الشعوب التي حافظت على علاقتها بالغذاء الطبيعي لم تكن تبحث فقط عن الشبع، كانت تبني الصحة وجبة بعد وجبة. وفي النهاية قد لا يكون سر الصحة موجودا داخل المختبرات فقط، بل ربما ما زال موجودا على المائدة.
0: الدكتورة وفاء سعيد، الأخصائية في التغذية العلاجية. دكتورة مرحبا.
1: يعيشك أسلامة، مرحبا بيك، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا.
0: شكرا لك دكتورة اللي موجودة معنا مباشرة في موزايك موضة. السؤال وبصفة مباشرة، ناكلوا صحيح ولا غلط في تونس؟
1: سمحني؟
0: ناكلوا بالصحيح ولا بالغلط في تونس؟
1: والله كنا ناكلوا بالصحيح.
0: كنا معناها الماضي. يلا
1: في الماضي العشر سنوات الأخرانية وإلى العشرين سنة الأخرانين شهدنا استهلاك كبير للمكملات الغذائية، نقول الأكثرية العشر سنين الأخرانين، والتجأنا أكثر للأكلة السريعة، أكثر منها للطبخ التونسي واللي هو يتسمى الطبخ المتوسطي واللي هو عالميا معروف اللي هو أكثر طبخ صحي. احنا بالملاحظة وحتى بالأرقام معناتها قاعدين نلاحظوا اللي تونس الاستهلاك متاح الحق في المكملات الغذائية ما فماش احصائيات موثقة وموجودة في تونس. كما كنت تحكي انت على السوق العالمية، معناتها نشوفوا اللي من هنا 2035 نوصلوا ل 400 مليار في السوق العالمية. وكي نحكي أرقام هائلة كما هكا، راهو نحكي وراها على ببليسيتي وعلى دي جروب كبار وجودهم في أسواق كما السوق التونسية، فهمت؟ وتعمم خاصة في هما خاطر في الدول العالمية والمتقدمة موجودين. العشر سنوات هذوما ولاو يخدموا أكثر على البلدان اللي هي معناتها ما في إفريقيا
0: خليني نفهم حاجه. احنا كيفاش تبدلوا لي زابيتود نتاعنا؟ كيفاش تبدلوا معناها بصفه عامه، ما نعرفش نحكيوا على الوجبه العائليه اللي كانت موجوده واللي هي متكامله واللي فيها زاد قدره شرائيه معينه وتوفر معين للمواد الغذائيه اللي اليوم تبدلت، والا الريتم نتاعنا تبدل، والا ولينا ناكلوا اوترومون دونك فزدت ماكلتنا، ولينا ناكلوا برشا جانك فود وناكلوا برشا في الشارع وناكلوا برشا في السالف وناكلوا شنو اللي تبدل بالضبط؟ مدام وصف لي الوضع العام ساعه ومن بعد نحكيوا على المكملات الغذائيه سبيسيفيكمون.
1: الوضع العام اللي احنا راهو المونديالايزاسيون في اي بلاد من كانت مش تبدل العادات نتاع البلاد هذيك. معناتها احنا توا مثلا انسان كل تخدم باهي، صغار تقرا وما تروحش باش تفطر، هذا اول حاجه. معناتها احنا مثلا فطور نص النهار اللي هو قبل، ونحكيو راهو قبل 30 و40 سنه التالي، مش نحكيو على قرون.
0: اللي نعرفه سيكو فطور عند دول كان في الدار،
1: يعطيك الصحه،
0: روح من المدرسه تعمل الحصه الصباحيه تمشي تفطر في داركم. هذا يا جنرال ما نحكيو على المدن التونسيه العاديه، الكل تقريبا تفطر في دار ترجع للحصه المسائيه. حتى
1: في العاصمة معناتها 30 سنة كلنا كنا نمشيو نفطروا عند دول في ديارنا. توا سوني با بوسيبل، معناتها البو والام يخدموا باش يروحوا للدار حتى باش يجيبوا صغيرهم ويفطروه في ساعة. معناتها معناتها لو فات اللي العباد تخدم الكلها واللي فما ساعة في الاخر بكل بوز نتاع فطور، واللي تتخلي الفطور هذاك نص النهار اللي كان يلم العائله الكل واللي هو كان طايب في الدار ولا ما عادش ممكن. حاجه ثانيه، علاش وصلنا للجنك فود والفاست فود واللي زاد غلاء المعيشه؟ راهو توا ساعات العباد كي تقول له انت باش تاخذ كاسكروت وإلا بالصيب بالفطور راهو التسوية ثلاثة على أرخص بهيك، واللي هو ما هوش صحي معناتها العبد يتكروت هذيك وقت اللي ما عندوش الوقت وإلا مش هذيك نهمل ما فطورنا نتاع معناتها
0: انتشار كبير للستريت فود في تونس. صحيح
1: انتشار كبير لاحظناه زيدا ولي توا ديليفري معناتها العبيد تكمندي من احنا هذيا
0: تستسهل انا تكمندي
1: استسهلناها من الكوفيد من بعد تواصلت وتوا استسهلوها الناس الكل وبرشا ما عادش طيب وتستسهل اللي الفطور يجيهم للدار حاضر. فما كما قلت لك العوامل نتاع السوسيتي اللي هي تبدلت وليت ان تران شانج وفما العوامل الزايده نتاع غلاء المعيشه.

0: إن جسمي يحتاج فعليا إلى مكمل غذائي معين وإلا النظام الغذائي متاع اليوم كافي وإلا غير كافي؟
1: بس هو راهو فما علامات العلامات اللي يوصفها متاعات مريض في العيادة نجم توجهنا اللي هو نجم يكون عنده نقص في أي فيتامينات. أول ما نحكي راهو وأي طبيب خاصة في مجال التغذية باش ينصحك راهو باش تعاود تنظم صحنك وتنظم مكلتك على خاطر راهو ما فماش حاجة مكمل غذائي ينجم يعوض فيتامين موجودة في أي من كان من ماكلة. راهو الامتصاص متاعها الحاجة معناتها ناتشورال ما البدن هذيك يمتصها خير برشا. ثانياً رانا في العيادة رانا ننتشئوا للتحليل، معناتها التحليل في المخبر هو اللي نجم يقول لك العبد هيك ناقص في الفيتامين دي مثلا ولا في فيتامين دي
0: مغنيسيوم ولا غيره
1: اما اللي احنا قاعدين نلاحظوا فيه وراهو معناتها حاجة أولا تلاحظها في السوسيتي وتلاحظها في العيادة. أي. العبيد تجيك وهم عندهم مكملات غذائية ويأخذوا فيها وتبدأ معناتها مش نوع ومش اثنين راهو ثلاثة أربعة أنواع وهذا للنوم وهذا للدرجه ما غير أي وصفة طبية وما غير حتى استشارة ساعات خاطر فلان أخذته ولا فلان أخذه ونصح بها.
0: هذا إيفيدامون مخطر، خلي نقولوا لي هذا إيفيدامون مخطر، معناها على خاطر نعرف شكون يدور بشكارته توا ولا مثلا معناها عنده جيلول للنوم وحربوشه للفيتامين وحربوشه للبي وحربوشه للسي وحربوشه للدي وحربوشه تنقص له من الانكسيتي وحربوشه تنقص له من تعاونوا على النوم وهما كلهم من معناها ماخذوا من عند اصحابه ما غير حتى ولا من الانترنت ولا غيره. جوستومون هل باش ننصحوا احنا لهنا مدام معناها شنو الخطوه الصحيحه العبد كيفاش لازم يعمل على حد تقديرك؟ ساشوني مش الناس الكل راهو يمشيوا للديتيتيسيان ومش الناس الكل يمشيوا معناها قادرين انه يكون عنده العرف اللي يلزم باش ياخذ الوصفه الصحيحه. لا شنو الثنيه الاولى او توكا شيء لي بون براتيك؟
1: والله الوصفه الصحيحه والثنيه الاولى هي نعم نرجعوا للأكلة التونسية المتوسطية. راهو اللي ناخذوا فيه كلهم في العلب راهو موجود في الريجيم ميديتيرانيا، راهو بالحق إلي كلاسي مونديالمون أول معناتها ريجيم صحي.
0: أما سمحني دكتورة نقص عليك، سمحني نعرف قصت عليك برش، لكن مش يكون هو في المعايير هذيك لازم يكون كامل مدام، لازم يكون فيه معناها السمك الأزرق، لازم يكون فيه الأوميغا 3، لازم يكون فيه العظم، لازم يكون فيه الدجاج، لازم يكون فيه اللحم، لازم يكون فيه الخبز وخبز النخالة، لازم يكون فيه زيت الزيتونة، لازم يكون فيه سلطة صحيحة. معناها لو ريجيم ميتيرانيا ني با دوني زادا نون بلو مدام، وهذا المشكل. فهمت شنو دونك اش نعملوا مال؟
1: أما هو صحيح، أما راهو نجمو نرجعوا الحاجات اللي هما أبسط شوية
0: مثلا
1: والحاجات كما نقولوا مرقة الخضرة يعني ديما ننصح بها، معناتها نقول لهم راه ما فماش حاجة صحية قد مرقة الخضرة ورانا أوني با أوبليجي نزيد زيتونة. نعرف اللي العباد تنجم تطيب بيه وتنجم ما تطيبش بيه وآخر تطيب تحط مغيفة زيت زيتونة باش يقعد المنافع نتاعو موجودة وهو إلي تخي غيش عن أوميغا 3 ونا با بزوان باش نزيدو عليه حاجات أكثر. أخرى
0: ما لازمش يزيدو أكثر.
1: الخضرة احنا ما عادش تعمل معناتها قبل كان برشا الكسكسي بالخضرة الكسكسي
0: صحيح وبنين ياسر صح وبشفاء للناس الكل
1: كفتة راهو
0: معناها بالفول وبالخرشف وبال معناها فريمون فاوح بطريقة غريبة معناها حاجة بنينة ياسر.
1: وثانيا راهو كامل هذه اللي لازم زاد العبد يفهم اللي هو كامل. نجم العبد راهو زاد يعمل كفتة حتى بالسمينة اللي في الحكوكرة معناتها ما يفوبا عليه في حاجات وصفات غالية ومش في متناول العبيد الكل. راهو السردينة اللي في الحكة الجارد اللي فيتامين متاحة الكل
0: ومعناتها
1: الغاز معناتها اكسيسيب للعبيد الكل.
0: دونك انت قاعده تقول لي سيت ان ايتا ديسبري، قاعده تقول لي هي طريقه عيش
1: هي طريقه. باش علاش العبد يدمو يخمم.

0: هكا. سواء احنا كي نشوفوا شنو اكثر بلاد قاعده تستهلك في المكملات الغذائيه, شنقاو اللي هي امريكا. امريكا سبعة امريكاني على عشرة ياخذوا في مكملات غذائيه. اي بورتون كي نشوفوا الوضع الصحي ريالمون في امريكا, تقى معناتها 40% من الامريكان يعانيوا بالسمنه, بريسك 18% من امراض السكري. هذا نحكيوا على زادجول, معناتها ترى اللي هو فينالمون هذيك مش معناتها راهو ناكل مبلبط في الماكله وناكل في الشارع وناكل في الماكله المصنعه اتسيتيرا, ومن بعد باش ناخذ مكمل غذائي وهذيك باش يكون سحري وباش معناتها باش ينفعني في صحتي.
1: دكتوره
0: المكمل الغذائي راهو الى لا بور كوريجي ان ديفيسيت, وراهو ديفيسيت جينيرالمون تبدا معناتها يا اما ثم بالحق علامات طبية ظاهرة وواضحة وإلا بعد تحليل.
1: المكملات الغذائية الآن مدام في علاقتها بالبروتوكول متاع الأدوية, فما مشكل في أني ناخد ويات يوم أنت ناخد مكملات غذائية؟
0: فما. وهذه يقولوا لل معناتها لي باسيون اللي يبداو ديجا نقولوا احنا كودي ميديكي يبداو عنده برشا دليل, راهو المكمل الغذائي ما تنجمش تاخذه من راسك, راهو طبيبك هو اللي ينصحك. اسهل حاجه هي اليود, اللي فما برشا مكملات غذائيه فيها اليود وبرشا عباد تاخذها وينجم يكون عنده امراض غده وساعات حتى نون ديجنستيكي راهو
1: دي. اي حتى ما في بالوش
0: معناتها فهمت تنجم تضر وهو من بعد فهم علاش.
1: فما مدة زمنية ناخذوا فيها مكملات غذائية وإلا ساعات فما شكون تبدأ الحكة ما تغيبش على الدار, معناها ديما موجودة وديما أبورتي دما. هل البروتوكول نتاع المكمل الغذائي مربوط بمدة زمنية معينة وإلا لا مدام؟
0: هو ديما يكون مربوط, ديما راهو مربوط بمدة زمنية, معناتها احنا كور مشو مدى معناتها مش العام 12 شهر راهو اكثر ما خذتها غالطه. لو مثلا في تونس نعانيو من فقر في الفيتامين دي واللي هو قول انت احنا بلاد فيها برشا شمس. هي ثم اون اتيود ريسانت تعملت واللي هي لا بروفي لي بورتور ميديترانيان كله ينقص من امتصاص الفيتامين دي باهي. معناتها وهذه حاجه جينيتيك ماهيش معناتها مش في ماكلتنا ولا في هذا سي لا جينيتيك. مي باركور ما ناخذوش فيتامين دي في الشمس خاطر كمان في الصيف رانا اكسبوزي وراهو نخليه شويه بدنا يصنعها, هي سلاسل فيتامين يصنعها نخليه له كمان في الكاباسيتي باش يصنعها, ما نخليوش بدنا يستين اللي فما حاجات ما ما ما ما كيفاش نقول لك ما عادش هو يصنعها بوغ سو بروبر ايمونيتي اوسي.
1: وهذا مهم ياسر, يعني البدن عنده التوازن نتاعو, قد يختل هذا التوازن اذا كان انت تجيب له فيتامين دي والا غيره بطريقه غير واعيه ولا بطريقه كبيره, معناها يولي هو بيدو ما عادش ينتجها كلكو با, يعمل ان ديفيسيت كلكو با,
0: يعمل بخل في انتاجها
1: فوالا. اي دونك دكتوره مخ الهدره على خاطر الوقت يدهمنا, نظام غذائي متوازن وقد يكون قريب جدا من عاداتنا وتقاليدنا, هذاك به في نفس الوقت يعني جيتك في نفس الوقت اذا كان باش تاخذ ولا عندك امبزوان ولا عندك قلق ولا عندك انكسيتي ولا عندك مؤشرات في حاجه معينه تمشي للطبيب التغذيه ويعطيك بروتوكول ويكون محدود في الزمن ويقول لك بالضبط كيفاش تعمل وهكذا يكون فما نجاعه. خلي الكلمه الختام مدام.
0: يعيشك سيليس, اني عجبني برشا السوجي هذايا خاطر بالحق ما نحبش اللي السوق العالميه تطغى على عاداتنا وتقاليدنا.
1: هذا معقول
0: نحكي لك كمثلا كطبيبه مي كام وكتونسيه
1: معقول جدا
0: عادات راهم في تطيبنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا جدودنا كانوا يعملوهم واحنا توا بالعلم فهمنا علاش كل حاجة يحطها مع كل حاجة هذيك في التطيب
1: الانتي اوكسيدان والكركم وبرشا حاجات
0: صح برجع حاجات راهو كان نرجع للأكلة التقليدية متاعنا راهو نجم نتجنب برشا أمراض. وراهو ديما لازمنا نقولوا اللي notre nourriture c'est notre premier médicament. راهو الماكلة متاعنا هي هذيك أول دواء عنا واللي ديسبونيبل.
1: شكرا لك دكتورة بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا، الموعد مع دكتورة وفاء سعيد الأخصائية في التغذية العلاجية. alors فيتامين دي سولي بلو سولي فيترينج لويزا سولي بلو، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. الموعد معكم في موزايك موند على موزايك فام الساعتين من زمان من وصلنا للساعتين. شكرا الخليل، شكرا لبنى، شكرا المراد. الدكتورة كانت تقول كلوا مليح صحة وبالشفاء، لكن كلوا زادا كذلك حسب عاداتنا وتقاليدنا. الواحد كيبدأ مخه محلول شوية يلقى الحلول اللازمة. في الأمان، شكرا لكم.

ياسلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: لوريم سامر فيستيفال سيليبر سا ديزيام إيديسيون لي 12 و 13 جوان أو غران أوتيل كيركانا. دو جور دو فيت، دو بارتاج و دو ميزيك دو موند أفيك ديز أرتيست ناسيونو و إنترناسيونو دونز أون أمبيونس أونيك أو بور دو لا مير. بيمبو، لا فليشا نيغرا، ليبيس، Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de... Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Double Co et Mosaic FM.
3: معاش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو معاش بنديريس عيش جو المونديال.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد يوم 30 جوان 2026 كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوره وتوصياتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. والمجمع يدعو كافة منخرطيه إلى الإسهام الفاعل في إعداد التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة من خلال تقديم مقترحات مدعومة بتبريرات وآراء تفصيلية بما يتيح دراستها وإدراجها ضمن الوثيقة النهائية التي سترفع إلى وزارة المالية. ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يؤكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز دور المحاسبين كشريك في تطوير المنظومة الجبائية والمالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية مستمدة من واقع الممارسة المهنية. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية. ويهدف مقترح القانون إلى مراجعة وتحين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة. يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت سابقا سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلين عن جهة المبادرة ووزارة الشؤون الدينية والهياكل المعنية بالوظيفة العمومية خصصت لدراسة الجوانب القانونية والمالية للمقترح وانعكاساته المحتملة على الميزانية العامة والأنظمة الأساسية بالقطاع العمومي. عالمياً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر اليوم الأحد. وفي أعقاب الهجوم أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تنفيذ الغارات بتوجيهات من وزير الحرب إسرائيل كاتس. بيانات ملاحية تكشف عن نشاط مكثف لثمان طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان وذلك بعد مرور ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين بدعوى أنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس. أهلا.
6: بونوس لحلى ناس
7: مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
8: اريد طور عالمك
9: سبورت اكسبريس
10: مساء النور مرحبا بكم الناس الكل في ثاني مواعيدنا الرياضية الموعد اليوم مع أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي باش نبداو فيها بها بليتو من المفروض توا في الوقت الحالي ثم استقبال رسمي من رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد لوفد المنتخب الوطني التونسي اللي باش يتحول اليوم المشاركة في كأس العالم لوفد في رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة المدرب الناخب الوطني صبري الموشي المدير الرياضي مسؤولين من الجامعة من ثم لقاء مع الملاعبية وبقية الإطار الفني هذا كل تشجيعهم قبل التحول للمكسيك وتشريف تونس ورفع راية العلم التونسي في أقوى مسابقة في كرة القدم في العالم نحكي على كأس العالم القادم 2026 دوك المفروض تاو يكونوا موجودين في قصر كارتاج وين الاستقبال قاعد يتم بالطبيعة من رئيس الجمهورية للوفد المنتخب لتشجيعهم وتحفيزهم قبل التحول إلى المكسيك تحول المكسيك باش يكون اليوم الخامسة نتاع العشية عبر خطوط التركية رحلة من تونس اسطنبول ثم اسكال تقريبا 3-4 سوايع من ثم يتحولوا إلى مونتيري أول ماتش لينا باش يكون ضد السويد نعرفوا كل نهار 15 جوان مرة 3 نتاع الصباح في ستاد مونتيري كلنا ورا المنتخب الوطني التونسي تغششنا البارح خسرنا 5 بلاش الوديات ديما ما تعكسش الأمور الصحيحة نتذكروا كل عملنا 1-1 مع البرازيل بعد خرجنا من تورو في كوباراب وخرجنا زادة من الثمن النهائي في كأس أفريقيا قبلها كان نرجع زاده في التاريخ رغم ما ننساوش عام 94 وقت نظمنا كاس افريقيا الامم هوني في بلادنا في تونس عملنا ماتشوات سبيكتاكولير الناس كل صفقة شيخة كورة الناس اللي حاضر عليهم وتلقاهم حتى في اليوتيوب موجودين عملنا ماتش كبير برشا برشا ضد هولندا عملنا ماتش اكبر برشا ضد المنتخب الالماني ربحنا بلغاريا من بعد شنو صار في 94 في كاس افريقيا خرجنا بريميتور دونك ما هي الا ماتش ودي باش نصلحوا بيه ان شاء الله يا ربي المنتخب يدارك وان شاء الله الرجه النفسيه تصير امام المنتخب السويد في المباراة الأولى خاطر هذيك هي الماتش كلي اللي باش يخلينا إن شاء الله نتعديو إلى الدور الثاني منتخب الوطني الأولمبي يلعب يواصل مشاركته في دورة موغيس غيفيلو اللي هي تورنوا طولون منتخبنا يلعب اليوم ضد المنتخب الصيني اللي قبل 20 سنة الصين اختارت تلعب منتخب قبل 20 سنة دونك الماتش 5:30 متاع العشية في الترتيب كيفاش الترتيب العربية السعودية والصين عندهم 6 نقاط لكن ردوا بالكم راهم لاعبين 3 مباريات احنا عندنا لافونتاج اللي احنا لاعبين 2 مباريات فقط واحدة ربحناها الأخرى خسرناها عندنا 3 نقاط عندنا فرصة كبيرة برشا اليوم باش نرجعوا إلى المركز الأول في الترتيب متاع دورة تورنوا طولون عندنا 3 نقاط كيفنا كيف الكونغو الديمقراطية وكولومبيا في المركز الأخير عندها 0 نقطة منذ بداية مشاركتها في تورنوا طولون ونذكر كونه بعد الدورة ذي أنيس بوجلبانسا يغادر رسميا منصبه كمدرب للمنتخب الأولمبي اليوم الموعد مع مع انتخابات رئاسة ريال مدريد ديجا خنتابعوا اللايف شنو اللي صاير خاطر مبيغري خليت البورسنتاج مرتفع جدا حتى العشرين دقيقة التالي فلورنتينو بيريز حسب ماركا هو اللي متقدم في الانتخابات هذية ب 64% فاصل حاجة مقابل قديش هذوما 64% مقابل 35% للمنافسة متاعو ونحكيه على إنريكي ريكيلمي نسبة المشاركة مرتفعة جدا زادة إلى حدود تقريبا ماضي ساعة إذا حدود نص نهار بوقت تونس 12,650 عضو من السوسيوس قاموا بإدلاء بأصواتهم يعني 16% من الناس اللي عندها الحق تصوت لرئاسة انتخابات في الانتخابات نتاع ريال مدريد 7 يتم غلق مراكز الاقتراع وحسب كل وسائل الإعلام الإسباني تشوف في الصورة يتابعوا فينا سبور باي موزايك هذه انتخابات ريال مدريد كيفاش منظم الأمور الغادي دونك حتى التوى فلورنتينو بيريز هو اللي بشي يواصل رئاسة ريال مدريد وبالتالي بشي يوفي بيعوده أولها يرجع مورينو لتدريب الريال مدريد يوم زاد ثم موعد آخر مهم جدا وفي برشا متعة وفرجة للناس اللي تحب القوايل متاع الصيف وتحب معها رولون جاروس. اليوم في فيليب شاطخي ماضي ساعتين توا ينطلق الفينال متاع رولون جاروس. صاحب المركز العاشر في الترتيب فلافيو كوبولي يلعب أول نهائي ليه في عمر 24 سنة, أول نهائي ليه في الجراند سلام, يلعب ضد ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثاني في ترتيب العالمي للتنس. هذه نهائي رقم 3 في الجراند سلام بالنسبة لزفيريف اللي كان خسر ليو سوبين 2020, خسر زاد رولون جاروس 2024 مع الكاراز, وخسر لوبين دوسترالي مع يانيك سينر في 2025. في الهيد تو هيد فلورنتينو كوبولي ربح مرة واحدة زفيريف ربح 3 مرات وتعدى النصف النهائي بعد ما فاز على ياكوب منسيك, في حين فلافيو كوبولي تعدى فورفي بعد ما خرج فورفي بليتو ماتيو أرنالدي, انسحب من الدمي فينال. وهكا اليوم نشوفوا شكون اللي بيش يربح رولون جاروس. في كل الحالات اللي بيش يتوج اليوم بيش يكون أول تتويج لي في رولون جاروس. ماتشوات اليوم 5:30 العشية, الدنمارك تواجه أوكرانيا, كرواتيا 8:15 تلعب ضد سلوفاكيا, اليونان 8 متاع الليل تلعب ضد إيطاليا, المغرب تلعب ضد النرويج 8 متاع الليل, في 9 متاع الليل الإكوادور تلعب ضد غواتيمالا, وكولومبيا يواجه الأردن نص الليل. النشاهد كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزايكا في بوانيت. نخليكم توا مع ساوسن في كلوب ويكاند.
11: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
8: أريد طور عالمك.

هاي بون ديمونش اتوس على موزايك اف ام. احنا معاكم كيف العاده والعوايد في كلوب بيكانت للخمسه متاع العشيه 29 درجه تو في تونس العاصمه. برشا ناس مشاو يبحروا. صحه تبحيره ليكم انتوما, ولو انه فما شكون حكايه التبحيره مؤجله ليهم هما. نحكي على جماعه الباك اللي على اعصابهم ستريسي, احنا رانا قلوبنا معاكم. اي بون شانس ليكم الكل. لو بروغرام اليوم في كلوب بيكانت باش نحكيو مع شاب اسمه ايوب, هوايته الفري ستايل نتاع البسكليتات في سكيل ديسكوفري. وفي كلوب انفلونسور ضيفنا هو احمد جبيلي, محتوى كوميدي نحكيو معاه باكثر تفاصيل. وفري فري وفو باش نجاوب على سؤال قاعد يطرح نفسه برشا هالايامات على السوشيال ميديا, شنو حقيقه تسكير الكونتوات وعلاش برشا انفلونسرز قاعدين يتشكاو من نقص في الفولورز نتاعهم. وكيف العاده باش نتابعوا الانشطه اللي يعملوهم الشباب في اطار حياتهم الجامعيه والجمعيتية. ما خليكم مع بلاكي اليوم معنا حسام, اليوم معنا وائل, من بعد باش يبدل مع شاكر, وانا سوسن الغريبي معكم للخمسة تاع العشيه وشوي اخر. استنوا باد باني نويفا يولا. ما نخليكم توت سويت مع رايان كاسترو كابو غانغستا في لا فيلا.

0: سمعتوا جينيريك مسلسل ممكن اللي يمثل فيه ظافر العابدين ونادين نسي بنجيم ممكن من عند مروان خوري. سمعتوا هالموزيك فين في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة في الروبريك هذه نستضيف صانع محتوى يكون ناجح في المحتوى اللي يعمل فيه على السوشيال ميديا والأرقام هي اللي تحكي. وضيفنا اليوم هو صانع محتوى كوميدي عرفناه برشا على تيك توك على الانستغرام في سكتشويت يلعب فيهم زيدا دور الأم ولو انه توا هكا شوية بدل القلم هكا شوية راب شوية موزيكا باش نحكيه معاه شوية. دونك اليوم فرحانة باستقبال أحمد جبالي. أهلا وسهلا بيك نورتنا.
2: عايشك عسلامة. مرحبا بيك ومرحبا مستمعين موزايك فام. ميرسي على الانفيتاسيون.
0: مرحبا بيك. عايشك. قولي جيتنا طول من صفاقس.
2: طول من صفاقس.
0: طول.
2: طول ديريكت.
0: شنو حوالي صفاقسيه؟
2: الحمد لله الحمد لله. بلاد الحوت صفاقس.
0: بلاد صبارس.
2: بلاد صبارس.
0: وقته عادة توا.
2: توا وقته صيف.
0: اي.
2: وقت المصيد ووقت التبحير ووقت ال.
0: صح.
2: صفاقس هيك هي ديما تاع بحر وبتاع جو.
0: ومتاع الجو. ديجا
2: تاع الخدمة زادة.
0: نسلموا برشا على الصفاقسية اللي قاعدين يسمعوا فينا كسوا على زوند متاعنا وإلا اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بوانيت. أحمد مرحبا بيك. نتعرف عليك شوية. شكون هو أحمد؟ قديش عمره؟ شنو في حياته؟ أحكينا.
2: أحمد جبالي 21 عام. نقرأ سينما. نقرأ توا في تركيا. عندي أول عام توا نقرأ سينما. مغروم.
0: ايوه. وتوا صانع محتوى.
2: توا صانع محتوى.
0: احكي لنا كيفاش بديت التجربه نتاعك مع صناعه المحتوى.
2: بديت الحقيقه كنت نتبع ياسر لي سكتش في اليوتيوب من انا صغير نتفرج. سواء توانسه سواء مغاربه سواء جزيريه معناها نتفرج عربيا من انا صغير.
0: ستة جير. انت صغير قداش عمرك؟
2: صغير معناها اول ما ديجا وقتها ما عنديش تليفون معناها ناخذ تليفون امي ولا تليفون شكون من الدار. اوكا الحاجات اللي تستهويني ديما لي سكتش ديما تلقاني تفرش فيهم. بشوية بشوية قلت علاش لا انا ما نوليش نصورهم. بديت هكا بشوية بشوية بالكاميرا الصغيرة متاع البيسي. ومن بعد بالتليفون. ومن بعد بشوية بشوية بديت نطور قلت علاش لا ما نحفظش المونتاج ما نوليش زيدا نجتهد اكثر باش نولي نحاول نظهر كاليتي قوية بالباهي كيما اللي نتفرش فيها. بشوية بشوية بديت في على الأول في اليوتيوب ومن بعدك حولت للتيك توك.
0: داكوغ. ومن بعد مشيت للانستغرام.
2: بعد مشيت للانستغرام.
0: أول يعني. فيديو عملتها تتذكر شنية المحتوى متاحة وقتاش كان عمرك وقتها؟
2: نتذكر عمري 14 سنة. كان الفيديو الأول أيوة رأس العام وقتها. رأس العام عملت فيديو رأس العام. انا وصاحبي تحية ليه اللي جا معايا. وقتها قلت له لازمنا نعملوا فيديو نكسروا فيه الدنيا ووقتها صغار احنا. عملنا فيديو هكا شو خذيلة دجاجة وهكا كسكيتش صغير هكا هبط في اليوتيوب هذاك اول فيديو.
0: اوكي وكسرتوا به الدنيا ولا
2: لا؟ الحقيقة الحقيقة ظهري كان والدينا وقتها تفرجوا كل والدينا وهكا اصحابنا اربع فيوات خمسه فيوات هكاك عاملين جو وقتها عاملين بهم جو على الاخر احنا
0: محلي ديجا هكايا الجو انت خامي هكا اذا محلي. ومن بعد ولاو الفيوز يكثروا بشويه بشويه. اكثر فيديو عملت لك فيوز قداش؟
2: اكثر فيديو 3 مليون
0: 3 مليون.
2: في الانستغرام.
0: اوكي
2: في تركيا تصور.
0: تصور في تركيا.
2: سكتش. أوكي. سكتش مع الولاد غاديكا صحابي. داكا. عملنا فازة معناتها تصير على جماعة الغربة الكل.
0: تخي بيان. اوكي باهي احمد من البارح قلنا انه انت باش تكون ضيفنا لهنا على موزايك. جاو مجموعة من الاسئلة. نبداو بسؤال متاع مومو اللي قال لك وليت تعمل في الموزيكا دونك باش تواصل في الموزيكا ولا ساعة قبل شي نوع الموزيكا اللي تعمل فيها؟ خلينا ناخذوا فكرة.
2: والله نعمل في الشون.
0: اي
2: نعمل في الشون. الغرام هذايا برشا يحسبوني جديد معناها هو صحيح جديد انا تو دخلت الدومين اما كان غرامي ملي انا صغير خاطر عملت كورال. معناها انا صغير. كنت في كورال صفاقس.
0: اوكي
2: وديجا من المدرسه نعمل كورال وتو قلت علاش لا كيما انا جربت اللي سكتش علاش ما نجربش حظي في الغناء. ما فماش علاش معناها هي انا موهوب علاش لا ما نخرجش للعباد الحاجه هذيك. صدمت كيما صدمت في الاسكيتش, وان شاء الله ان شاء الله تعجب العباد. هبطت اول اغنيه ما عنديش, عندها توا شهر, صور لي مهدي تحيه ليه, هو حاضر معنا.
0: مرحبا بك.
2: وعجبت العباد. عشيري
0: عشيري
2: عشيري سي يوتيوب توا عامله 50K.
0: باهي تسمع هكا ليه,
2: باهي كاول كاول اغنيه
0: انطلاقه هكا ليه. شكون كتبها لك؟ شكون لحنها؟
2: نكتب انا,
0: انت تكتب وحدك؟
2: انا ديما نعمل ديديكاس الكاسيت ولي ماستر, تحيه البومينا زيدا كيف كيف.
0: من غير بوبليسيتي جبرو بيوصيني كريم. قالت لك مع شكون تحب تفايت ولا تحب انت وحدك تغني؟
2: توا بور لو مومون ماذا بيا وحدي الحقيقه.
0: وحدك وحدك
2: حبنا نرى شنو نجم نعمل وحدي.
0: داكا
2: حبنا نرى شنو نجم نعمل. ما نحبش توا ندخل في فيت مع شكون.
0: باهي. كي توصف انت الموسيقى اللي تعمل فيها شنو نوعها؟
2: الراب.
0: راب تسمى راب هذاك؟
2: الراب.
0: اوكي, ترى روحك هكا تغني نورمال وتري هكا وكل؟
2: لا الحقيقه
0: خاطر قلت رغم اللي كنت
2: في كورال, رغم اللي كنت في كورال هكا الانواع الاغنى اللي نغني. اما توا الحقيقه لا.
0: داكا باهي اوكي. اعطينا مقطع.
2: مقطع بتاع
0: مثلا عشيري.
2: والله الاغنيه تقول وينك عشيري, طار النوم عند العبيد ظهور خيري. شكون اللوم؟ هي الفكره انه صاحبي معناها من قصه واقعيه, صاحبي في الغربه.
0: اوكي.
2: عملت الاغنيه على الاطار هذاك اللي تمس العبيد. اكيد اي واحد عنده شكون في الغربه عنده, خليت هكا تمس العبيد اللي في الغربه.
0: داكا. وانت شكون عندك في الغربه؟
2: عندي برشا اصحابي. انا ديجا في الغربه.
0: انت ديجا في الغربه؟ وديجا باش نحكيو توا على الغربه, خاطر انت ديجا كاتب اللي انت تعيش في تركيا. من وقتاش تعيش في تركيا انت؟
2: عندي توا عامين.
0: عندك عامين؟ شنو تعمل بالضبط؟
2: العام الثاني نقرا وصور شويه نترينا غاديكا زيدا.
0: شنو ترينا غاديكا؟
2: لا نترينا
0: سبور عادي.
2: سبور عادي.
0: سبور
2: عادي.
0: تعمل مشكلاشون؟
2: الحقيقة ديما نتبي هكا جيس دوكا باش تحرك. ما
0: باش تحرك بيه. وعليش اختيار تركيا بالذات؟
2: والله اخترت تركيا على خاطر بيت سينما نشوفها اقرب حاجة بالرسمي
0: لبجيت. حتى مصر بليت سينما, علي ما مشيتش لمصر مثلا؟
2: يمكن على خاطر هيك الحاجة اللي في الوقت هذيك معناها شفتها.
0: فهمت.
2: خاطر هي كانت صدفة, ما كنتش انا نلوج عليها كوجهة.
0: داكا.
2: كي تعرضت عليها الوجهة هذيك وزدت عرفت عليها برشا حاجات, قلت هذيك هي معناها. انا نحب السينما وهي ما شاء الله في السينما تركيا معناها.
0: داك اقولون الحقيقه مش معروفه برشا في السينما معناها. اوكي هاني قلت لك مصر فما الهند بوليود فما هوليود زيد كامله. امريكا قولي لي. امريكا على روحها بعيد. على خلينا تركيا.
2: طيب يجي نهار
0: خلينا تركيا من غير فيزا.
2: خلينا تركيا من غير فيزا واسهل بلد
0: شوبينغ ومحلاها مزيانه وكل
2: هكاك.
0: وتنجم هكا تكون هكا حاجه هكا نتاع كونتوني هكا تكون مصدر نتاع دي كونتوني.
2: فيها برشا توينسا هكا ولا وفيها برشا
0: توينسا. كوكو قالت لك احكينا على تجربه الحفره.
2: اي
0: شنو هي هالحكايه؟
2: الحفره مسلسل الحفره معروف برشا. قلت علاش لا نمشي غاديك ومشيت وحدي. لما حاله وقتها مشيت
0: اوكي
2: مشيت في مغرب بوحدي ويقولوا ما تمشي ليش بالليل هما ويحكيوا كل شيء على اساس هي حومه خطيره وكل شيء. مشيت غادي كنصور حومه محلاه سياحيه. صورت بلايس المسلسل ديجا عمل لي برشا توا عمل لي بريسك مليون 100,000 جيم في الانستغرام. مشيت صورت عملت فلوج صغير. جاوني غادي كصغار ديجا هكا ودوروني في البلاصه وكل شيء. كانت جو مزيان على الاخر, تجربه مزيانه على الاخر.
0: به راوية قالت لك وين تلقى راحتك اكثر, في الموسيقى

0: نوصل وين ابعد ابعد حاجه معناتها
1: ابعد حاجه به. انت صار قتلك دورك اللي تعمل فيه نتاع الام احكي لنا عليه وقعد تستلهم في الدور نتاعك من امك الحقانيه.
0: والله الحاجه اللي ما يعرفوهاش اللي برشا يحسبوا تحيه الوالده اللي واقفه معايا الحقيقه برشا برشا من قبل لحد كشي لتو هي في الدنيا ما يشكك
1: بحق
0: هذه البيش هكاك جمع انا ديجا الحاجات اللي نسبيري منهم فما حاجات منها هي مش كل شيء ساعات نعظم نحط لهم من حاجات اللي نشوفهم زيدا نحب نعمل هيك الفان اللي يضحك نولي نزيد انا في اما مش كله عايش بالحقيقة هي مش هكا في الدنيا
1: كي تحب تعاقبك كيفاش تعاقب تعطي هكا شوية بشليكة ولا حاجة
0: لا الحقيقة
1: جملة ما تعاقبك شو كله يك تتغش عليك شلون تعمل تقول كي عايش ولدي بربي ماش تعودها
0: هكاك سهله والله بس سهله معايا وتشجعني على كل شيء يمكن انا زيد راني كان فما حاجه راني نبدا ديما نحب مثلا الحاجات اللي نعمل فيهم الهوايه نتاعي ولا حاجه ديما نحب نعملها ما عنديش الزيد معناتها فهمت
1: داكوغ بيه وشنو تحب تقول لها كان هي توقع تسمع فيك
0: حاب نقول لها يعطيك الصحة وربي يشدك بصحة بدنك خاطر وقفت معايا خاطر برسمي كما جت شيء راني ما جبت نعمل شيء لا نجمت أقرأ لا نجمت نعمل سوشيال ميديا لا نجمت نعمل شيء هي ديما تقف معايا هي ديما تشجعني هي الممول الرسمي زادة أي حاجة ديما حتى أبار ما تبدأ ما عنديش خدمة ولا حاجة هي اللي تعطيني فلوس هي اللي كل شيء معناتها
1: ربي يفضل هيك أما تصور أنت توا اللي تعطيها في الفلوس
0: اسمع كل مرة كيفاش صفا
1: صفا
0: صفا كل مرة كيفاش
1: أي معناها السوشيال ميديا أمورك معاه صفا ماشي
0: بلي بريود
1: بلي بريود
0: بريود تمشي بريود لا
1: داكا
0: مش ديما
1: باهي علولو قالك شنو هي حكاية الزلزال والجردة
0: الزلزال والجردة احنا في تركيا هي ديجا وقتها خلطت علي الوالدة في شهر رمضان بعد شهر رمضان وقتها جايك الزلزال في تركيا الناس الكل سمعت بيه
1: انت غادي وقتها
0: انا غادي وقتها ما زلت كي قمت والدنيا انا ما فهمت شيء ما عندناش تجربه في تونس معناها بتاع كوارث طبيعيه أيوة الحمد لله
1: بعد علينا ان شاء الله
0: تخيل ترى في طاوله دردع وساس يمشي ويجي وكل شيء عرفني اللي هو زلزال معناها العباد ديخه بالفجعه جيب ربي ما فماش وفيات وقتها العباد ديخه في الشارع الحقيقه كانت تجربه صعيبه على الاخر بتنا في غابه مش غابه معناها في جرده
1: في جرده
0: عملنا كل كامب هكاكه هي منها تجربة معناها من بعد تولي تحكي عليها كتجربة مزيانة عما كي تعيشها التجربة الحقيقة تخوف شوية عما تجربة الواحد يتعلم منها برشا حاجات
1: شنو تعلمت منها انت مثلا؟
0: تعلمت منها اللي ساعات نقولوا احنا دي جون نقولوا اي تون بسيرش تو غدوة نصليه ولا تو غدوة ولا تو كي نكبروا هو بالرسمي هاي كارثة طبيعية بالرسمي تحس الدنيا ما تفهم شيء معناها تحس الدنيا تمشي وتجي حس في روحك معناه عادي كان انت لا قدر الله تمشي الدنيا هذيك بالرسمي اكثر اللحظات اللي حسيت اللي بيني وبين الموت مش برشا
1: ربي يطول عمرك في الخير
0: عايش
1: وبون شانس وبالتوفيق لك انت في اللي قاعد تعمل فيها احمد كلمه الختام لك انت
0: كلمه الختام ميرسي للعباد اللي تبع فيا ميرسي الناس الكل اللي سيبورتيني ميرسي لاصحابي ما غير ما نسمي باش ما يتغشش حد ميرسي للعائله الكل وبالاخص امي خاطر كيما قلت واقفه معايا برشا ميرسي لزيد الجماعه اللي جات معايا ديجا كنا باش نصوروا كليب عندي موزيكا ان شاء الله باش تهبط من بعديك شويه
1: اوكي وين باش تهبط هيا اعمل نكود بخوف
0: على باش تهبط هذا في يوتيوب شي يوتيوب احمد جبالي تجمو تدخلوا تفرجوا فيها مع السبعه كيكه ثمانيه بتاع الليل تهبط وكو ميرسي على الانفيتاسيون فرحان برشا اللي جيت بحذاك وفي موزايك اول مره ومحلاه الباساج
1: مرحبا بيك في كل وقت يعطيك الصحه احمد نورتنا لهنا على موزايك في كلوب انفلونسور دونك احمد الجبيلي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
2: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند كلوب
1: نذكركم اللي يبارتيغ بالاربع غير اربع باش يكون موعدكم مع دي جي ريحانة ما توت سويت راتاتا من عند جيمس

0: واحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نذكركم لي بارتيغ من الاربع غير الاربع باش يكون موعدكم مع ميكس دي جي ريحان. سينو في فغي وفو باش نحكيو وإلا باش نجاوبوا على سؤال علاش قاعدين دي كونت متاع انفلونسرز يتسكروا. فما زادة برشا صناع محتوى قاعدين يتشكاو من حكاية الفولورز اللي قاعدين يتيحوا. دونك الأجوبة شوية آخر تلقاوهم في فغي وفو. كوتي موزيكا لهنا في كلوب ويكاند شوية آخر نسمعوكم سلطان الطرب وقت يقول كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. رح نخليكم توتويت مع الأنسة الرقيقة غفران في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية إسبور على موزيكا فم. أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية سكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فامي برهومي. ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعد غد الثلاثاء 9 جوان هو آخر أجل لتقديم الاعتراضات المتعلقة بإعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. يشار إلى أن وزارة التربية فتحت باب الاطلاع على هذه المعطيات منذ الخميس الماضي 4 جوان عبر موقع edunet.in، حيث يمكن للمترشحين النفاذ إلى أعدادهم والاطلاع على المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إلى جانب المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. وكانت وزارة التربية قد دعت في هذا السياق جميع المترشحين إلى التثبت من صحة البيانات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة قبل الانتهاء الأجال المحددة. جامعة قفصة تتحصل لأول مرة منذ تأسيسها سنة 2005 على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة للسنة الجامعية المقبلة، وذلك إثر مصادقة مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا بالعاصمة والمتعلق بالنظر في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى مختلف الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. ورئيس جامعة قفص عمار حيدوري يؤكد في تصريح لموزايك أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة للجامعة بعد أن صادق مجلس الجامعات على قبول كل مسارات التكوين المقترحة من قبل المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفص وعددها 60 مسلكا بين قديم وجديد. وحسب ما نقله مراسلنا عماد التومي فإنه سيتم إحداث اختصاصات علمية جديدة ضمن الشعب الموجودة، ومن أبرزها رياضات والذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم المواد الذكية والذكاء الاصطناعي والإلكترونيك وغيرها. عالميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أصبح قريبا جدا، مشددا على أنه يواصل الضغط من أجل تخلي طهران عن طموحاتها النووية مع استبعاد أي رفع مسبق للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ورئيس الأمريكي يقول في تصريحات لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، مؤكدا أن أي تفاهم محتمل لن يتضمن رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تخفيف العقوبات قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة. وسط تصعيد مستمر باستخدام طائرات المسيرة، مسؤولون أوكرانيون يقولون إن طائرة مسيرة روسية ضربت منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة للطاقة في أوكرانيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: رجعنا العام 1999 مع مورسو مونتل جوردن في جيريران تنايت على موزيك FM في كلوب ويكاند. احنا وزينا معكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا, وكيف العادة في الوقت هذية تلقاو فغي وفو. فغي وفو, واليوم في فغي وفو باش نحكيو على تسكير الكونتوات على السوشيال ميديا, الحكاية اللي قاعدين نسمعوا بها برشا هالأيامات. كل مرة يطلع انفلونسر يقول راه الكونت متاعي بيرات, راه الكونت متاعي تسكر, يا ربي شنو نعمل. سي بوغ سا حضر معنا مختص في الحكايات هذوما, فرحانة باستقباله باش أموا يعطينا فكرة على اللي قاعد صاير, علاش قاعدين يتسكروا لي كونت, كيفاش نحمي الكونت متاعي كان هو تبيراتا وإلا تقرصن, اي سورتو حكاية الفيريفيكاسيون وما تابعوا. هذاك علاش أنا فرحانة باستقباله أشرف بحوش. مرحبا.
1: مرحبا بك عايش, ميرسي سوسن على الاستضافة. به حاسلوا شنو تحب ان
0: ايش نبداو بحكايه تسكير الكونتوات؟ كل واحد يلاندراي نجم يتسكر له الكونت نتاعو ولا لا؟ نحكيو على السوشيال ميديا الكل راهو هكا ولا
1: فما حتى انسان ينجم يحمي الكونت نتاعو 100%؟ اي انسان ينجم يتسكر معناها.
0: داكور, حتى كانوا هو فيريفي معروف
1: اي انسان.
0: داكور به. اي كيفاش كيفاش يتبيراتا معناها اي واحد معرض للحكايه هذه؟
1: ينجم انسان عادي ينجم يسكر لك الكونت. نجم اللي دارها هي توا الانستغرام دخل حاجات جديدة. شنية دخل الذكاء الاصطناعي في في الانستغرام, يعني توا أي حاجة نجم تعملها به, مثلا نجم مثلا نعمل لك كونت في بروفيل مثلا باسمك أنت, ومثلا نحط نفس الاسم هذاك ما في بروفيل صحيح ولا به, نفس الاسم نتاعك كي مش يتسكر في بروفيل مش يتسكر لك الاسم هذاك, مش تعمل كونت آخر, ما عادش نجم يعني ما عادش نجم تعمل حتى كونت آخر. فهمت؟
0: فهمتك. اي به. وعملية تسكير الكونتويت ميتا هي اللي قاعد تعمل فيها
1: به, هما هي راهي تنجم عبد عادي راهي حتى كيما الميتا زاد كيف كيف. فهمت؟ توا فما برشا قاعدين يسكروا في لي كونت خاصة في التليجرام, برشا معناتها برشا البرة في تونس في برشا بلايص. فهمت؟ قاعدين يسكروا في لي كونت انستغرام بطريقة غير عادية. كيفاش يجيك يعمل لك في بروفيل فيه يبدا بروفيل فيريفي صحيحة. فهمت؟ به استغفر الله العظيم, يعمل لك في بروفيل يحط فيه تصويرتك نفس التصويره نتاعك نفس الاسم نتاعك كل شيء, بعد شيء يعمل لك يسني عليك على اساس انت منتحل لشخصيتك. فهمت؟ صحيت. وبعد يتسكر لك الكونت. الكونت شو يطلب عليك؟ باسبور, وخلي عاد يبدا الاسم مش كيما الباسبور, فما خاطر عباد تسمي عرش انها تبدا اسمها مريم تسمي ميمي ولا ما عرفش انها حاجه فزتك هيك. فهمت؟ كهو يتسكر لك الكونت, ما عادش نجم تعمل حتى كونت اخر. فهمت؟
0: داكور. بي مادام انت حكيت على الفيريفيكاسيون, كل واحد ينجم يعمل فيريفيكاسيون تاع الكونت نتاعو؟
1: كل واحد ينجم يعمل فيريفيكاسيون نتاعو, يعني يخلص 19 دولار نورمالمون هكا الميتا. اما فما عباد زاده معروفه تنجم مثلا تعمل الفيريفيكاسيون من غير فلوس. فهمت؟
0: هذيك
1: كيما نقولوا نحن نبدا عندك ويكيبيديا, عندك مثلا راديو معروف حكى عليك, عندك تلفزه, عندك حاجه هكاك.
0: بي حكيت السينيال. كل واحد ينجم يسينيالي كونت. انا مثلا عشان الممثله هذيا ما تعجبنيش, حتى كان هي مثلا امريكانيه, انا نجم نعملها سينيال. انا انت قداش من واحد يعمل سينيال باش ينجم يطيح الكونت هذاك؟
1: ينجم طفل 15 سنه يشد التليفون في دي سكر كونت انستغرام.
0: نقرب شويه الميكرو.
1: نجم مثلا قلت لك طفل اللي بعمره 15 سنه تعطيه تليفون في دي يسكر كونت انستغرام عادي. اسهل حاجه هي الانستغرام, اسهل حاجه توا.
0: أصعب حاجة شنو؟
1: أصعب حاجة الفيسبوك. فيسبوك أقوى شركة.
0: تحب
1: ولا تكره معناها ما تلقاش فيسبوك قاعدة تتسكر, وما تلقاش هذا الكل في الفيسبوك راه كيما الانستغرام. الانستغرام توا شنو يجيك يعمل لك؟ يعمل لك كيما قلت لك في بروفيل ينجم مثلا تويكا يبعث لك ميساج, الميساج هذا فيه كلام خايب. فهمت؟ أنت تحل الميساج هذاك راك لا تجاوب ولا تعمل له جيم لا تعمل له حتى شيء, جست تدخل المساج هذاك كونتاكت يتسكر. وديجا اللي يسمعوا فيها اكيد فما برشا صارت لهم الحكايه هذه, خاطر في تونس توا لي كونت الكل قاعدين من الفازه هذه يتسكروا.
0: به. وبالحكايه هذه انت جبتني للسؤال اللي الحقيقه العباد الكل يستناو فيه, كيفاش نجم نحمي الكونت نتاعي؟ سورتو نحكيو على برشا صناع محتوى اللي خدمتهم معهم الصنعه نتاعهم, معناها بالحق كان انت تضرب لهم مثلا انستغرام سي بون, معناها اون ديغي كهو يقعد بطال هذاك. علاش دونك انا واحده من الناس كيفاش نجم نحمي الكونت نتاعي؟
1: به الكونت نتاعك كيفاش مش تحميها؟ عندنا اللي تابلولا تابلولا باش نعملوا سيلفي فيديو. باهي سيلفي فيديو باش الكونت نتاعك كي يتبيراتا ولا كي يجي فما شكون مثلا ساعات واحد يشد لك تليفونك ولا ما نعرفش انا يبدا مود باسك يبدا ساهل ولا حاجه يسرق لك الكونت فهمت. باش نبداو باللي تابلو هذه السيكوريتي نتاع البيراتاج فهمت. باه السيكوريتي هذه الاولى نتاع البيراتاج كيفاش نعملوها؟ باش ندخلو مع بعضنا للاسباس كونت ندخلو بارامتر اسباس كونت بعد ندخلو مود باس اي سيكوريتي باش نلقاو الثالثه باش نلقاو الثالثه سيلفي فيديو باش نعملو سيلفي فيديو باش يوصلك كود على الايميل نتاعك ومش تعمل سيلفي فيديو
0: داكور.
1: باه بعد ما تكمل تعمل سيلفي فيديو سي بون يعني لهنا وليت انت ما عادش نجم حتى حد يبيراتيك.
0: فهمت هي لهذي
1: صحيح يعني توا اي انسان ما عادش نجم يدخلك الكونت لازم بالفيس اي دي نتاعك فهمت.
0: أوكي.
1: لازم مثلا انا مش حتى ولو نعطيك ادريسي مود باس نقول لك حل ما تنجمش تحل لما بوجهي فهمت. باه الطريقه الثانيه اللي هي صعيبه شويه توا السنيال باش نحكيو عليه فهمت. السنيال توا فما ثغره قاعده تصير نحاولوا نحن تويكا بور لو مومون الشهر هذا خاطر قاعدين ديجا الميتار قاعده تخدم عليها الحكايه هذه. حاول ما تجاوبش على المساجات نتاعك جمله مثلا انت تختم بالكونت نتاعك ولا حاجه حط نمر واتسابك حط حاجه يتواصلوا معك على الواتساب خاطر حاجه هذه راه ما فيهاش حل جمله يعني ما فماش مش يكون مش يقول لك راه عندي سكيورتي نتاعها صحيحه خاطر ما فماش حتى الاداره ما عندهاش يعطيك من الاخر فهمت.
0: فهمتك
1: باهي. الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه استغفر الله العظيم الكونت نتاعك لازم يكون لك فيريفي تعملوا فيريفيكاسيون هي صحيح ماهيش ما عندهاش علاقه كبيره بالسكيورتي وكل اما لازم تكون مثلا عندك باش تحميك من ليدونتيتي انت حال شخصيه وكل حاجه هذوك الكل استغفر الله العظيم يا ربي لازم يكون الاسم نتاعك اليوزر نيم نتاعك لازم يكون فما اسمك ولقبك ما تحطش تربيشتك ولا من على شنو عندك عندك اليوزر نيم وعندك الاسم اليوزر نيم تحط كيما تحب انت الاسم لازم يكون اسمك الصحيح ما فيش هذا هو
0: تري بيان وبطبيعه ما تعملش نشر نتاع محتوى فيه عنف والا والا حاجه والا زيد انت قعدنا نحكي وانا وياك ديجا في الكوليس على حتى العيد الكبير كمان كدم حكايات وكل
1: ماذا بيا
0: بعد عليهم الحكايات هذوما
1: في العيد والله العظيم كلموني برشا عباد علاش ني المشكله حسب رايك
0: على
1: علوش كي جاي يذبح في علوش فهمت
0: داكور
1: صارت الحكايه هذيك
0: داكور دونك واحد ماذا بيه يبعد على المحتوى اللي كمان ينجم يكون سنسيبل على الاخر دونك باش اوموا يبدا الكونت نتاعك جوبي هكا ولي يعطيك الصحة أشرف على النقاط الكل لاتينو أشرف لاتينو شو يعمل لي لاتينو أوكي أشرف لاتينو يعطيك الصحة نورتنا دونك أشرف حكينا على حكاية تسكير الكونتوات اي سورتو عطانا نصائح كيفاش نجمو نحكيو بلوتو نحميو لي كونت نتاعنا على السوشيال ميديا هذه كانت فغي أو فو
2: فغي أو فو كلاب ويكند كلاب ويكند
0: لا بدنا نروق توت سويت هاي فواهبي على موزيكا فين في كلوب ويكند
3: لا

وقلوبنا على الاخر مع جماعة البكالوريا اللي نعرفكم على اعصابكم، نعرفكم استخيسي، نعرفكم اكيد تقولوا يا ربي زعما الامتحان تاع غدوه كيف باش يصير. لا لا لا، قدروا الخير ان شاء الله، ما فما كان الخير وربي معاكم، قلوبنا معاكم، بون شانس، بالتوفيق ليكم الكل. هذاك علاش نحب نستدعاكم فردا فردا انكم تشيخوا مع الميكس العالمي اللي حضروا ميكس ريحان توتسيت على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: My Religion, واحدة من الغنيات اللي اختارهم دي جي ريحان في ميكس عالمي. تسمعوه ديما في الوقت هذي على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية. اش معناها؟ معناها لحظات وندخلوا لاخر ساعة من كلوب ويكاند اللي تلقاو فيها بوسي وننسى اللي كان. ما نخليكم توت سويت مع الانسة رقيقة غفران في الاخبار.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة تتمكن مدعومة بأعوان إدارة الغابات من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة شويقي من معتمدية تبربة وأتى على نحو 10 هكتارات من مساحات القمح والشعير والأعلاف مع منع امتداده إلى مساحات مجاورة تناهز 100 هكتار. ووفق رئيس دائرة الغابات بمنوبة كريم سعد فإن المساحات المتضررة تتوزع بين أراض على ملك خواص وأخرى تابعة لديوان الأراضي الدولية. والمتحدث ذاته يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تواصل حالة اليقظة والتنسيق الميداني بين مختلف الأطراف للتدخل السريع عند الضرورة، داعيا الفلاحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من حرائق الحبوب والأعلاف، كما حث مستعملي الطرقات على تجنب إلقاء أعقاب السجائر لما قد تسببه من اندلاع حرائق. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 5 إطارات وأعوان بمقرها الاجتماعي، على أن يتواصل التسجيل الإلكتروني إلى غاية 4 جويلية 2026. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر خطة مهندس أول في اختصاص الهندسة المدنية ومتصرف في اختصاص المحاسبة ومتصرف في علوم التصرف وإطار تقني في التعمير والتهيئة وتقني سام في صيانة السيارات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. وحددت الوكالة السن القصوى للمشاركة ب40 عاما مع إمكانية احتساب فترات التسجيل بمكاتب التشغيل أو طول مدة البطالة وفقا للتشريع الجاري به العمل، على ألا يتجاوز سن المترشح 45 عاما في جميع الحالات. عالميا، وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو يعلن إمكانية فرض عقوبات أوروبية جديدة في الأيام المقبلة ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا اعتداءات في حق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في ماي الماضي إجراءات تتمثل في تجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد 3 مستوطنين و4 مؤسسات إسرائيلية بسبب انتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ العام 1967. الرئاسة في كوريا الجنوبية تختار اليوم الأحد وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هانس يونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوس في كلوب ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند.

0: Bon, do you love me? Alors, j'ai KFM chez Club Weekend de Kite Skill Discovery. Skill Discovery. وكل مرة في الروبريك هذه نتعرف على موهبة متاع شاب وإلا الشاب يجي لهنا بحثنا للستوديو. والموهبة اللي باش نحكيوا عليها الحقيقة مانيش قاعدين نسمعوا بيها برشا برشا، أما قاعدين زاد نتبعوا فيها من برا برشا. تلقاهم يبدأوا يعملوا الفريستايل متاع البسكليتات، تلقاهم ياخذوا هكا بسكليت يبدأوا يعملوا كالفريستايل وكل. الحقيقة ما في بليش اللي الموهبة هذه موجودة في تونس. إيبا هو لهنا موجود بحثنا باش يحكينا عليها أكثر وبأكثر تفاصيل. معنا أيوب الدريدي 22 سنة من المروج. أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: عشك سوسة، مرسي بوكو على الاستضافة، هذا شرف لي نكون بحذاك مزيك.
0: مرحبا بك أيوب.
1: أنا أيوب، عمري 21 سنة 22 سنة، مغروم برشا بالبسكتات والموهبة هذية ناقصة برشا في تونس.
0: ناقصة برشا صحيح. وانت من وقتيش بدي غرامك؟ وقتيش اكتشفت اللي
1: الغرامة انت... زي ملي انا صغير عانتا فهمتني، اما يعني واحد يهبط معناتها المحتوى وكل شيء ما عندهش برشا معناتها عند عامين كيكا
0: داك به المحتوى معناه متاعك اللي هو الفريستايل متاع البسكليتي.
1: الفريستايل متاع البسكليتي
0: اي. انت قلت لي ملي انا كنت صغير، قديش عمرك انت اكتشفت لي انت تحب البسكليت؟
1: 5 سنين واحد يسوق البسكليت كي ويتي هكي ويتي، ومن بعديك واحد كي بدا يتطور كل شيء، بدا يجري كي بالبسكليت كي حاب يعمل حاجه جديده قبل كي هذيك هو ما تتي صغر واحد اللي نوع عمل بها حاجه وصل بها لنيفو معناتها.
0: اوكي نجم نقولوا لي انت وليت بروفيسيونيل.
1: بروفيسيونيل يعطيك الصحه.
0: بروفيسيونيل في الحكايه هذايا في الدومين هذايا. وانت الوحيده هنا في تونس ولا فم اللي يعمل
1: فيه؟ فم بالطبيعه الناس الكل معناتها، ما الدومين اللي انا فيها تو كان النيفو اللي انا فيه معناتها قليل برشا في تونس معناتها كعبه كعبتين كي.
0: داكو، وشنو اللي حبك في البسكليتات؟
1: اللي حبني في البسكليتات اللي هو سبور، يبعدني على الفساد، يبعدني على معناتها على الخلطه فهمتني، وهو سبور معناتها ما بعدنا على بعدنا على برشا حاجات معناتها وخلاني نمشي كان مريقل.
0: خبيا ونجم نلقاوك تعمل في فريستايل بالموتورات مثلا؟
1: لا الموتورات لها
0: لا
1: سوق وكهو.
0: تسوق وكهو.
1: سوق وكهو.
0: ولوين تحب توصل بالغرام نتاعك؟
1: نحب
0: نوصل روحك مثلا،
1: نحب نوصل بالغرام نتاعي يعني نولي ننظم ايفينمونيات لبرا البرا والتي في تونس يعني وحتى البرا. نحب نوصل يعني نولي نعمل ايفينمونيات يعني في تونس كيف كيف هذيك هو. نحب نشرف بلادي تونس يعني حتى في دول اخرى معناتها في الفريستايل هذا وكل شيء يعني خاطر اللبس الحاجه ضمه فماش منها معناتها ما ليش حتى حد حتى في العالم ما ليش حتى حد عملها الحاجه هذيا فهمتني.
0: عملتهم انت
1: عملتهم.
0: وعلاش ما لقاوكش في المنتخب الوطني هكا نتاع المنتخب؟
1: والله انا معناتها المنتخب الوطني يجيبوا كان الحاجات اللي يعمل في السباقات معناتها فهمتني. انا الحاجه اللي نعمل فيها الفريستايل معناتها والجو هذا كمان.
0: اوكي وكيفاش وصلت للنيفو هذا نتاع الفريستايل؟ تترين عليه ديما
1: بالطبيعه؟
0: كيفاش
1: نترين عليه ديما والفريستايل هذا معناتها لازم واحد يلبس الكاسك، واهم حاجه هذيك الكاسك بروتيجيت. اما تو انا وصلت لنيفو معناتها ما عادش استنست يعني معناتها ما عادش نلبس حتى الكاسك هذاك. علاش؟ اما نحب نوصل ميساج للصغار و
0: يلبسوا الكاسك نقول لك فوالا
1: يلبسوا الكاسك وبروتيجيتكم اهم حاجه كسواء معناتها في الكوره في البسكليت في كل شيء معناتها البروتيجيت الكاسك اهم حاجه دوك.
0: اي لا سورتو نحكيوا على حكايه البسكليتات والموتورات خاطر قاعدين نشوفوا كيفاش يبداوا هكا نقولوا احنا يعملوا في الكبراج من غير ما يلبس كاسك. يقول لك لا انا عندي ثقه في روحي ونعرف روحي اللي انا مش باش نطيح ولا مش باش.
1: بالنسبه للموتورات الابليغاتوار هذيك طيحتها خايبه، بالنسبه للبسكليت طيحتها عاديه. ما واحد ما
0: هي ما احنا نحكيوا على الكبراج راهو فيك تعمل في الحقيقه هكا حكايات هكا فازيت ديزاكسيون تعمل فيهم ساعات نقولوا هذه اختيره كمان على خاطر انت ديجا في الشارع ماكش في بارك هكايا.
1: هذاك علاش حاب نوصل مساج للصغار معناتها يلبسوا لي كاسك ما يتبعونيش الحاجات اللي عم فيها مال خاطر الحاجات اللي عم فيها مال خطر برشا.
0: اي وانت ديجا متريني عليهم
1: هذاك علاش ما حبش معناتها نكون سبب في حاجه.
0: صحيت نشكرك على الوعي نتاعك.
1: عايش.
0: يعطيك الصحة ديما ماذا بيا كان تكثر برشا من الفيديو هذوما ديما باش توعي الصغار توعي الشباب
1: ديما نوعي فيهم في
0: يعيشكم ما تعملوش الحاجات اللي أنا نعمل فيهم راهو ينجم من بعد الريسك يكون خايب ياسر هكا ولا ايه. شكون دعمك في الغرام نتاعك ايوب؟
1: عائلتي امي وبابا نشكرهم برشا يرحم والديهم بالحق دوزوا معايا بالكدا بالكدا من الاول وطول فخورين بيا معناتها وفرحانين خاطر كل ما نمشي بالبلاصه كي العباد تعيط لي هذا واش تاع البسكيت هذا واش تاع البسكيت ونشكر اللي يتابعوا فيه من الولايات الكل بالرسمي ونمشي يبدو يحصل فيه من الوطورات بشتور معي والله يوم الصحة نسكل وفرحان برشا وكاو.
0: أوكي أيوب خممت أنك نهار توقف المحتوى متاعك توقف
1: برشا مرات
0: بالحق
1: برشا حتى خليك. شهرين وحتى تعبت بالحق خاطر مش حاجة سهلة انك تخرج مثلا تصور وتسوق بك الطريقة ذيك كل شيء وساعات تجي بريود متاع شتاء وكل شيء بتبيعاتها متنش تصور في شتاء وكل شيء وحاجة معناتها قليلة في تونس معناتها تتعب حتى باش تصور معناتها اهم حاجه هي التصوير زاد التصوير راه مش ساهل
0: بالحق فما شكون يصور
1: شيء بتبيع هو... بسكليت واحد اخر يبدا شاد ويسوق هذاك اصعب اللي راه فيها والله
0: دونك نسلموا عليه شكون هو
1: هذا تعلم مجهله تحيه كبيره طفل صغير هذا عمره 14 سنه اسمه يوسف هذا
0: يوسف نسلموا عليك برشا برشا معناه هو يقعد فوق البسكليت ويصور
1: يقعد فوق البسكليت ويسوق اما تو خذيت موتور وولدت حتى بالموتور ويسوق يعني تالي
0: وشنو اكثر حاجه تفرحك كي تبدا هكا تكبري هكا تبدا تسوق
1: الحاجة اللي نعمل فيها خاطرني عنتا فيديوهاتي ولا توصل عنتا الفيديو الأقل الفيديو اللي مزمر نقوله نحن مليون زملاير عنتا ما شاء الله
0: أكثر فيديو عمل لك فيوز
1: 39 مليون
0: 39 مليون
1: 39 مليون
0: واو
1: مضرب في المغرب العربي كل
0: داكا
1: لبس كوستيم بتاع حاج شو يقول بحاج
0: داكا دونك انت المحتوى متاعك واصل
1: اي واصل اي واصل
0: في المغرب العربي في الدول الكل 39 مليون كمان انوغ
1: فيديو اللي بعده 12 مليون واللي بعده كلهم في 7 ملايين 5 ملايين ابري معناتها اظن المتوسطين كلها 5 ملايين 7 ملايين
0: داكور انت في الانستغرام قديش يتابعوا فيك؟
1: في الانستغرام يتابعوا فيا 139,000 وفي الفيسبوك 357
0: واو
1: 357,000
0: 375,000 اوكي تيك توك يوتيوب عندك ولا
1: لا تيك توك يوتيوب يفصل فيديوهات يقول لك اختار عصغار
0: لا سي نورمال اختار عصغار كيما نقولوا راهو يا جماعه كانكم انتم تتابعوا في ايوب راهو ردوا بالكم ديما نحب نوعي صغيرات نقول لهم امان الخوذه راهي لازمه راهو ما تحاولوش انكم تقلدوا الحركات اللي يعمل فيهم ايوب ايوب راهو متريني عليهم
1: اللي يكون متريني يكون متريني عليهم معناتها فهمتني ما توصل تعمل حاجه هذيك معناتها اللي يكون متاكد من روحك معناتها ولازم تكون لابس الكاسك معناتها خاطر انا راني تحت برشا تيحاته وكتشوفوا من هنا وانا معناتها لازم معناتها تكون معناتها
0: تاخذ الاحتياطات اللازمه باش كيك نجمو نحميو ارواحنا احنا الحقيقه جبناك علاش على خاطر الموهبه نتاعك مانيش قاعدين نشوفوا فيها هنا في تونس نشوفوا فيها البرة وانا فرحانه كمان اللي فما عندنا هنا شكون هنا في تونس موهبه فلا وهو غرام وكل واحد غرام
1: وانت غرام
0: البسكليتات وهكا والكبراج وكل الفريستايل نتاع البسكليتات يعطيك الصحه ايوب بالتوفيق ليك انت نورتنا لهنا في موزايك كلمه الاخرى ليك
1: مرسي بوكو موزايك على الاستضافة هذية وبالحق هذا شرف لي نكون بحذيكم وجه تحية كبيرة لصحابي الكل وحبيبي الكل معناتها ولاد حومتي زاد حتى وقفوا معايا بالكومنتير وكل شيء وكاو هذه
0: مرحبا بك يعطيك الصحة عايشك بالتوفيق لك انت ايوب دونك ايوب ادريدي كان هو ضيفنا في سكيل ديسكوفري

0: صعبة. الغنية هذي عمرها أكثر من 45 سنة، طلعت عام 1981. سارة بيركيتيامو اللي سمعتوها لموزيك فيم في كلوب ويكاند. كلوب ويكاند. وفي إطار تشجيعنا للشباب الناشط، باش نحكيو على إيفينمون اسمه الكابي ليغ أورغانيزي بار كلوب تونيفيزيون الكابي. والأكثر تفاصيل جاوب أحلانا زوز بنوتات محليهم شيماء ديلو يسر محيسن. أهلا وسهلا بيكم لبنات، نورتونا.
1: مرحبا بك وعيشك.
0: مرحبا مرحبا بيكم. يسر ما سمعتش حس
2: شيء ما قاعد تحكي سكتة أنا خاطر شو نحكي وش الزوز
0: اسمع سيدي تعرف ريت كيفاش شو باش ما وكل يعطيك الصحة صحية يسر بي. دونك نبدأ مع شيماء ونحكي على كلوب تونيفيزيون الكابي. شنية هاي
1: بي كلوب تونيفيزيون الكابي؟ هي تونيفيزيون أسوسياسيون 100% تونسية. البيت متاحة برانسيبال هو كريي دي جون ليدر أبارتير من دي زيفينمون أورغانيزي. Les événements hedouma le but mtaihom enhom yidevelopiou les skills hard ou soft les jeunes kol.
0: Taw be youki ntadew liyousel li bach tahkina ala LKB League. Donc chni hedi LKB League?
2: LKB League c'est un tournoi de foot dédié les labed el kol. Labed li tahb ta3mel inscription el kol hatnajem tnajem tcharek maana fel talqa el lien في الفورمولير تلقى لي سامحني في الباج انستغرام تاع تونيو كلوب تونيفيزيون الكابي تعملوا الفورمولير. دونك تورنوا ان شاء الله باش يكون لو 15 16 او 17 جوان في الجراند تونس. دونك تيرام باش يكون اكسيبل لعبة الكل، فيه ربح في 500 دينار معناها الربح ليكيب اللي باش تربح
0: حاجه هي على الاخر هذايا.
2: دونك ايكيب كيما قلت فيه 500 دينار للربح ليكيب اللي باش تروح. دونك تورنوا ان شاء الله باش يصير على 3 جوغ، مي جوغ الاخرين اللي هو ان شاء الله لو 17 هذاك لو جوغ جي نتاع ليكيب اللي باش تروح. لو 2 جوغ الاخرين باش يتقسموا لي زيكيب نتاعنا، خاطر بور لو مومون وصلنا معناها النومبر دي زيكيب مازال ما قسمناهمش. دونك باش يتقسموا دي زيكيب شي على بزوز دو زوز، ليكيب اللي باش تربح باش ترجع معانا بعد ان شاء الله في 3 جوغ.
0: داكور، والليكيبات لازمهم يكونوا من الذكور والا الاناث؟
2: هو عندنا في الفورمولير نتاعنا فما شكون عمرو الإناس معناها، دونك ما تقلقش الحقيقه. دونك فما بنات مغرومين بالكره، دونك هذايا فرصه لكم انتم مازال باش تشاركوا معنا.
0: وانت مغرومه بالكره؟
2: لا انا مغرومه بالباسكيت الحقيقه، ما عنديش بالكره.
0: اوكي. وانت شايمه؟
1: نص نص هكا، ساعات كنت نلعب وانا صغيره
0: كنلعب صغيره فوت
1: اي شويه
0: وتولي
1: تولي ها تو ما عادش.
0: داكور بي. شنو ما معناها الشروط اللي لازمهم يكونوا متوفرين في الناس اللي باش تشارك؟ فما عمر معين والا فما ناش؟ احكي لي باغ اكزومبل شكون اللي لازمهم يشاركوا.
2: والله فمش الحقيقه عمر معين كما قلنا العباد اللي انتريسي تكون تنجم اكيد تنجم تشارك معنا. معناها جوست من المستحسن لي زيكيب نتاعكم يبداو كاملين، معناها كي تعملوا فورمولير معناها يبداو 8 بيرسون، خاطر صارولنا ذيكا نتاع كلمنا عباد في الفورمولير اللي كلمناه قلنا راي ليكيب نتاعي مزات ماهيش كامله، رانا سنه 3 بيرسون 4 بيرسون. الحقيقه الحاجه هذيك من بعد شكلنا ان بروبليم معناها لينا نحن. دوك من المستحسن لي زيكيب نتاعك الكل تبدا كامله كيما قلنا كيما قلت من الاول، يبداو تبداو 8 بيرسون. دوك فيكم 6 جوور رومبلاسون والجول. الرومبلاسون من المستحسن اكيد يكون فما رومبلاسون، معناها خاطر اوكا او نتاع واحد فيكم تضرب خاطر فوت ولا حاجه، نتاع اوكا او واحد فيكم تضرب ولا واحد فيكم تعب لازم فيكم رومبلاسون باش يعاون.
0: اوكي
2: و سي تو معناها.
0: تري بيان. شيماء ذكرنا وين وقتاش الايفينمون هذايا؟
1: الايفينمون هذا باش يصير لو 15 16 17 جوان، والبلاصه باش تكون اكسيب للناس الكل في غران تونس. والاكثر ديتايي تشوفوا الباج انستغرام تاعنا كلوب تيليفيزيون الكابي.
0: تري بيان. كاين باج انستغرام عندكم؟
1: فما فيسبوك؟ كاين باج انستغرام.
0: اوكي كاين انستغرام ومرحبا بالناس الكل.
2: كاين انستغرام مي الفورمولير ديجا باش تلقاوه في البيوم تاع الانستغرام. جوست باللي اللي باش يعمر يثبت سورتو في لي كوردوني نتاعو، خاطر كيف صارونا دي كام تاع نومير تليفون غالطه وهذيك رانا احنا بعد نحلو فيها. دونك يثبتوا في لي كوردوني نتاعهم نومير تليفون الانستغرام. كيف البيمون نورمالمون هو يصير قبل لو 10 جوان، مي العباد اللي باش تعمر بالريتار هاكا عندكم شونس حتى تكشي لو 12 معناها توصلوا معنا. دونك لو 12 من المستحسن العباد الكلها تبدا خالصه ومن بعد اكيد نحن تو نعطيكم لي زانفورماسيون الكل ايكيب وقتاش باش تلعب ومش تلعب. كيف انا سيغ با لو ترونسبور نتاع حد خاطر سالونا معناها ترونسبور كيفاش
0: نقربوا شويه.
2: سالونا ترونسبور كيفاش، راه انا سيغ با لو ترونسبور معناها تنجم تفهم انت وليكيب نتاعك تجيو تجمع بعضكم. كيما قال شيماء راهو تيران اكسيسيبل معناها مش بلاصه بعيده، دونك غران تونس لابيد اللي في اريانا المنازه، دونك تنجم تتنقل فاسيلمون.
0: قلت كل شيء سي بون يعطيك صحه ياسر. دونك ياسر وشهيبه قالوا كل شيء, جاوا بحذانا وحكاو على ديتاي الكل نتاع ليفينمون هذا اللي هو الكابي ليغ اورغانيزي بار كلوب تونيفيزيون الكابي. واللي يحب يرجع لا فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك. كلوب ويكاند, كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكاند, كل نهار احد من مساعتين للخمسه تاع العشيه سوسن غريبي. كلوب كلوب كلوب الأربعة وستة وثلاثين دقيقة, احنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, وبالطبيعة نخموا برشا في جماعة الباك اللي توا على عصابهم. بون كوراج ليكم الكل. توت سويت إلا الأقلي في تشوزن تكساس على موزايك فهمة.

0: سمعتوا جديد ويجز أميرة على موزايك فم في كلوب ويكند.
1: كلوب ويكند.
0: وباش نحكي توا على سلسلة وعي، وهي عبارة على قصص من الواقع وعبرة تغير التفكير. باش ناخذ فكرة عليها معنا بالتليفون رامي مبروك، وهو السيناريست والمخرج متاع العمل هذايا. أهلا وسهلا بك رامي، نورتنا.
2: أهلا وسهلا أختي عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. دونك رامي، أحكي لنا على العمل هذايا بأكثر تفاصيل، وخاصة كيف جاتكم الفكرة باش تنتجوا العمل هذايا.
2: العمل هذا يعني هي عبارة على فيديوهات قصيرة غير ربحية ولا تجارية، هي فقط معناها فيديوهات توعوية تحمل رسالة نحب نوصلوا عن طريق يعني الفيديوهات هذه رسالة توعوية للناس ولكافة المجتمع التونسي.
0: داكور، دونك الهدف منها شنو مثلا؟ تو انت كي تقول لي هي قصص من الواقع، دونك هي عباره على شنو مثلا؟

0: داكور، والسلسله هذه خدمتوها بالذكاء الاصطناعي هكا ولا؟
1: اي بالذكاء الاصطناعي، يعني 100% بالذكاء الاصطناعي. خذينا شخصيات يعني معروفه هكا في المجتمع، حولناهم للشخصيات هذيك لصور بالذكاء الاصطناعي، وعملنا بهم فيديو، يعني هم كانوا الابطال نتاع الفيديو.
0: داكور، وسهل انك تعمل هكا سلسله بالذكاء الاصطناعي فلا وتحط فيها الافكار نتاعكم؟
1: في
0: لقيت صعوبات والا لا؟
1: اي في البدايه كانت صعيبه شويه، يعني انك خاصه تستغل وجه شخص، يعني انه لازم تاخذ من عنده الاذن، يعني انه يكون يمثل معك في فيديو، يعني لازم تاخذ من عنده الاذن. والحمد لله بشوي بشوي يعني تحسنت الامور، وحتى الناس الكل يعني ولت تحب تمثل معنا يعني.
0: وسلسله وعي وين نجم نلقاوها؟
1: ان شاء الله تلقوها في منصه ديجيتال تي في، في الفيسبوك ولا تيك توك انستغرام يوتيوب، والا في الصفحه الرسميه والشخصيه لرياض دبوبي المنتج لهذا العمل، والا رامي مبروك.
0: داكور، يعطيك الصحه رامي مبروك السيناريست والمخرج نتاع سلسله وعي، واللي هي عباره على قصص من الواقع وعبره تغير التفكير، واللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك. والمرسل اللي باش تسموه توت سويت عامل حال على السوشيال ميديا، خاصة على التيك توك، واخو تراند كبير على الاخر، المشاهير الكل قاعدين يعملوا عليها دي تشالنج ودي فيديو. الغنية اسمها دراكولا من عند تيم امبالا، واللي باش تسموها توت سويت على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: يا قلبه هكا غنيت نفسي عجرة. ريتو كيفية جيت سنكرونيزي انكرويابل ما ترانيتش عليها هكاك جيت سفونتانيبو الحمد لله هكا تشاهد جاب لكي. دونك هكا نكون وصلنا لاخر كلوب بيكانت بالنسبة لليوم. ما قبل ما نقولكم باي باي نحب نعمل ديديكاس تخي سبيسيال لطارق اللي قاعد يسمع فينا اليوم عيد ميلاده نادية بوعصيدة وبنتها أميليا. يقولوا لك يا طارق ربي فضلك ويخليك لينا يا ربي وإن شاء الله كل عام وانت حي بمليار خير. بون دخلت علينا الانسه رقيقه غفران في الاخبار بالطبيعه باش تقدم لكم الاخبار. دونك انا نمشي نهز دبشيتي نروح على روحي ما ميسالش نستسمحك شويه غفران باش نسلم على بلاكي ونقولوا ان غرو ميرسي اللي هو بيان سور زيد نسلم على حسام في الديجيتال شاكر في الستاندار وانا ساوس الغريبي نجعل لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافي مالي باي تشاو. صندوق
1: شفا Life is life. La la la la la. Life is life. La la la la. والله مريضة واللي تنشطح ونقص في الكوجينة خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله لا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتغلت اشتغل ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق دار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: ندير اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يحذر من أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال لمنظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان أو تتعمد تغيير أو تزوير المعطيات المسجلة بها قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة إلى جانب تصنيفها ضمن المؤسسات ذات المخاطر الجبائية العالية وإخضاعها لرقابة جبائية معمقة. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لزميلنا غسان العيادي أن كلفة الامتثال لهذا الإجراء لا تستوجب بالضرورة التخلي عن الأجهزة الحالية أو اقتناء تجهيزات جديدة باهظة الثمن، مبينا أن المعيار الأساسي يتمثل في مطابقة البرامج والأنظمة المستعملة للمواصفات التي حددتها وزارة المالية مع إمكانية مواصلة استعمال منظومات التصرف والخلاص المعتمدة شريطة أن تكون مصادقا عليها.
3: كيفاش نمتثلوا القانون هذا؟ برشا شركات خايفة من كلفة الماكينات الجديدة، وهنا نحب نوضح ونصلح بعض المعلومات التقنية والقانونية الهامة جدا. القانون هذا ما يجبرش باش نطيشوا الماكينات نتاعنا اللي عنا نشريوا آلات استثمارات جديدة غالية. الأساس في القانون هي المنظومة اللي هو السيستم اللوجيستيك ومطابقتها للمعايير. إذا الشركة نتاعها تخدم منظومة تصرف مندمج ERP أو لوجيستيك دوكات، كل ما عليها صاله هو الاعتماد على منظومة مصادق عليها من وزارة المالية. التسجيل الإلزامي المسبق للمنظومة لدى مصالح وزارة المالية قبل البدء استعمالها الفعلي، وخاصة الشفافية في الاستعمال المنظومة مع إدارة الجباية. 1 جويلية 2026 هي خطوة لا مفر منها للشركات، لازم يستبقوا الأجال ويختاروا الحلول التقنية الذكية والمصادقة عليها خاصة، ويحميوا مؤسساتهم من عقوبات ثقيلة.
2: يشار إلى أن دخول إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بداية من الأول من جويليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية، علما أن هذا الموعد يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكدون أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ المجلس. وأعضاء اللجنة يشددون على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. عالميا، إصابة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بنابلس. وفي وقت شن فيه الاحتلال اعتقالات متفرقة بمدن في الضفة الغربية المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين على هدم منزلهما في بلدة الطور بالقدس وسط تسجيل تصعيد في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. تحالف أوبك بلس يعلن زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لجويليا قد تبقى دون تأثير يذكر في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط. وقال التحالف في بيان عقب اجتماع لدوله عبر الانترنت اليوم إنه في إطار التزامه الجماعي باستقرار سوق النفط، قررت 7 من الدول الأعضاء 21 تنفيذ تعديل في الإنتاج يقدر ب 188,000 برميل يوميا في الشهر المقبل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع ماكي العوني في ركاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
4: Mosaïque FM, la radio 100% tube.

0: Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل. مكي العوني.
1: مرحبا بكم في ريكاب سبور. ما وعدكم الأسبوع كل نهار أحد من 5 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. اليوم باش نحكيو على المنتخب وانت راقب بعثت المنتخب للمكسيك للمشاركة في المونديال. إن شاء الله تكون مشاركة موافقة للمنتخب الوطني التونسي. باش نرجعوا على تفاصيل وأجواء انطلاق رحلة المنتخب الوطني التونسي. باش نرجعوا على الاستقبال الرئاسي اللي صار اليوم للمنتخب الوطني التونسي وتوديع المنتخب الوطني التونسي وتشجيعه. كيف كيف نرجعوا على ما بقي من مباراة بلجيكا البارح والهزيمة الثقيلة. كيف كيف باش نحكيوا على تنقيحات جديدة في اللي تخص التحكيم في كأس العالم. وباش نحكيوا على النادي الافريقي وعلى المراكز التي سيتم دعمها في الميركاتو الصيفي. دونك معايا في التحليل الفني سمعتوا التشويش، دونك فما شخص تعرفوه شكون كالعادة في التشويش. مرحبا بك سي وليد الهيشري.
2: مرحبا بك سي مكي. مرحبا
1: انا مدة مقابلناش بلا حد
2: تعرف خويا. انا كي نجي معاك نبدا فرحان برشا وتعدى ميسيون معناها ممتازة جدا
1: وروحها خفيفة
2: ونجوانتي للاقريابل وكل شيء. ربي فضلك.
1: مرحبا بك سي وليد. مرحبا سي كريم العواد.
3: مرحبا مكي. مرحبا بوليد. حتى انا نفرح كيف بدا معايا وليد.
2: اش خويا كريم.
3: مرحبا بالحضور.
1: معناها ماكش فرحان كي يبدا سلامة؟
3: ايه مش فرحان.
1: ولاد حومك معاكم
3: ديما في الجو بعضنا.
1: انت تحب تبدل اوكي. ما ترى في الحومة وترى في
3: مرحبا بمستمعي بمشاهدي بالولاد الكل خويا.
1: عدنان في الإخراج كيف كيف نرحبوا بعدنان اللي يرجع معنا عنده مدة ما خدمش معنا. عدنان نهار لحد الناصر في الإخراج الرقمي وشاكر في التنسيق الهاتفي. دونك البداية مع المنتخب الوطني التونسي وانطلاق الرحلة والسفر للمشاركة في كأس العالم.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل. مكي العوني.
1: زميلنا حميد الشويقي من مطار تونس قرطاج يظهر مقايل غادي. حميد من مواصلاتين متاع القائلة. مرحبا حميد.
4: مرحبا بيك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايك فام ويتفرجوا فينا. مانيش مقايل في الكهرباء نستنى جوست باش نتعدى على خاطر كما كنت تحت.
1: لا مقايل معناها من ماضي ساعتين وانت غاديك، مش معناها راقد خاطر كنت تخدم على روحك وودعت المنتخب الوطني التونسي.
4: بالفعل مكي بالفعل اليوم كانت انطلقت رحلة المنتخب الوطني التونسي من مطار تونس كارتاج في اتجاه مكسيك. رحلة باش تكون هي اوبرانسيب انطلقت منذ لحظات خاطر سلون البريفيو باش تخرج الخمسة طيارة. احنا الاربع جاو للملاعبية رينا شوية فيديوهات الحقيقة كما كانوش فما تصريحات. والطيارة البريفيو باش تخرج الخمسة في اتجاه اسطنبول عبر رحلة عادية. اسكال باش يكون بثلاثة سوايع في مطار اسطنبول بعد ثم شد رحالة المكسيك. رحلة بتكون طويلة شوية الحقيقة وتصور تكون متعبة شوية زدعان اللعبية بدون أكثر من 10 سوية بين إسطنبول والمكسيك. وذلك عليه ظهري الجامعة حضرت كل شيء. ما حضرت فول سبيسيال لكن فول ريجوليه في بيزنس خلينا نقوله للعبية الكل بتكون لهم رحلة طويلة من تونس للمكسيك.
1: دونك الملاعبيه الكل سافروا اليوم ووفد المنتخب الوطني التونسي سافر اليوم رحله شكون طويله. دونك رحله من تونس اسطنبول بعد اسكال 3 سوايع ومن بعدها رحله 10 سوايع ما بين اسطنبول والمكسيك وفيها يعني احسن الظروف. الملاعبيه باش يكونوا في البزنس، الناس كل باش يكون في البزنس كلاس باش على الاقل يعني افضل الظروف الراحه الممكنه للمنتخب الوطني التونسي به. بالأجواء كيفاش كانت في سفر المنتخب الوطني التونسي؟ كيفاش شفت الملاعبية خصوصا أنه حميد أنت كنت حاضر البارح وقت وصل المنتخب الوطني التونسي من بلجيكا وكنت حاضر اليوم زادة في الديبار متاع المنتخب الوطني التونسي للمكسيك؟
4: بالفعل مكي خلينا نكون واضحين وصريحين مع الناس تسمع فينا. حقيقة الأمبيونس ماهيش أحسن مفهوم ومفهوم بعد الهزيمة بتاع البارح ضد بلجيكا، هزيمة كبيرة برشا. ملي هبطوا من اللاعبية البارح حسينا الوجوه ماهيش كل الوجود عن استفحك وفرحانة وتفدكوا بعضها كل واحد بالشيب الباريز تاعو وطلعوا كل في البيوس. فما بعض الجماهير اللي نحكي لك البارح بعض الجماهير البارح حاول تاخذ بعض الصور. احنا هو الفول البارح وصل نص الليل من بروسيل من بروسيل زي تونس خلطوا نص الليل. دونك المطار كان في زموها فارغ شوية. اليوم كيف كيف خلطوا الاربعه غير ربع اربعه غير دارجين، البيوس وقف قدام باب المطار، كيف كيف الملاعبيه حاسين نحسوا اتمنينا احنا تكون الاجواء خير من كده، وتمنينا انه اخر مباراه يلعبها المنتخب التونسي قبل ما يمشي كاس العالم تكون نتيجتها خير من كده. ظاهر النتيجه على وجوه الملاعبيه، ظاهر النتيجه على وجوه مدير رياضي زياد الجزيري. مستان زياد في اي وقت تطلب من عنده كلمه، تطلب من عنده تصريح، يكون متفهم ويحكي مع الصحفيين. من البارح لليوم مارتيني قلنا سامحوني ما نحبش نحكي، صبري لاموجي كيف كيف مستانس يتعدى يسلم على الصحفيين يضحك، المره هذه البارح واليوم كيف كيف راسه مطبس دخل طول المطار حتى كلمه للصحفيين، وحتى من با غزر لحد ولا سلم على حد. كيف كيف المكتب الجامعي كانوا موجودين بريسك الاعضاء الكل اللي مريتهم انا، فما رئيس الجامعه معز الناصري، فما نائب حسين جنيح، فما ناجي الشاهد، فما معز المستيري، فما مروه السخيري، هذوما الكل حاولنا نحكيو معهم الكل، ما حب حتى حد يعطي تصريح. خلينا نقولوا حبيناش نقولوا الكلام هذايا، ماهيش احسن اجواء ماشي فيها المنتخب. فما بعض الناس، فما بعض الجماهير غاديك حاولوا يقولوا الكلمه الباهيه، فما ناس تسمعوا في كلمه ميسال اللي صار نبداو من جديد، نحاول نمشيو نعملوا مردود باهي غاديك. والحقيقه برشا ناس باش يكونوا صريحين كيف كيف نسمعوا فيهم يحكيوا وكيه بجنبنا واحنا نصور واحد، ان شاء الله ما نروحوش بريزلتا خايب، ان شاء الله ما نعملوش ريزلتا كيما اللي صار البارح في بلجيكا. فما برشا حاجات ما تمنيناش نشوفوها قبل رحله المنتخب. ان شاء الله الخساره تاع بلجيكا البارح ما تاثرش على الملاعبين، خاطر نحن كصحفيين وكجماهير اثرت علينا الظاهر الحقيقه، ونشوفوا شيء هذايا في الاجواء. بس هي ديما رحله المنتخب كاس العالم وكاس افريقيا تكون خير من هكا. ديما تكون ديما الاكثر من الاكثر جمهور يكون موجود، والصغار يتصوروا مع الملاعبين، يمكن المره هذه اقل، فما بعض الناس تصورت مع بعض الملاعبين، لكن شفنا اللي لاهين بالمنتخب ما خلوش برشا جمهور يقرب للاعبين. عملوا كلمه مرة للاعبين هبطوا بالبيوس تول دخلوا للاستاد دون باركو، ما وين دخول تاع المطار هذاك.
1: تقعد معنا حميد، خلينا زاد نحكي شويه مع وليد الهيشري وكاين مع وادي وليد. اكيد تاثير تاع الهزيمه ونرجع عليه باكثر تفاصيل، زاد يعني زاد نحكي وربما على شويه تركيز، على شويه ستريس اكثر منه تركيز اكثر منه ممكن غش وليد ولا لا؟
2: اكيد يلزم، معناتها ملاعبيه ماشيين كاس عالم لازمهم يكونوا مركزين توا انديبوندامون من الديفيت وماتش. هو الحقيقه نجم يخلي دي سيكيل، والملاعب يراو كي يخسر بسكور كبير قبل ايفينمون كيما انا كي يبدا بلوز او موا حاشم ومتقلق، وماذا بيه كان الماتش ما تلعبش اصلا وما خسرناش الخساره هذيك. اما توا انا قال كلمه حميد باهيه برشا، ما عادش باش نرجعوا بالتوالي، توا الماتش خسرناه والتريحه كليناها، معناها ما بين قوسين معناتها التريحه نبش القبور كيما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه، ويفو بلي معناها ماتش للنسيان ونحاولوا نصلحوا. توا احنا دوفون لو فيت اكومبلي، ما عادش فما حتى تغييرات بتصير لا على مستوى الاطار الفني لا على مستوى اللاعبين. الملاعبيه ذوكم هما بيدهم ماشيين كوب دي موند، والستاف هو بيدو يلفو كوريجي، وكهو يلزمنا معناها الاخطاء اللي صارت على مستوى التكتيكي على مستوى الاختيارات يلزمها نصلحوها معناها اون يرجونس، وان شاء الله نكونوا معناها بوجه مغاير في كاس العالم ان شاء الله.
1: ان شاء الله كريم
3: باش نبدا واضحين نحن راهو من قبل قليل وين جي معناها دي جينيراسيون قليله، لان احنا وليد ما عندنا شكل العادات والتقاليد نتاع الجماهير تمشي تودع منتخب كي سوا في مسابقات الكبار هذه كوب دي موند ولا كوب دافريك، معناها مش جديد الشيء. هم امتون تلقى هزيمه بالطريقه هذيك، مش بالطريقه يمكن نحكيوا على سكور، وهم امتون
2: مانير
3: كيزوز معناها ويلزمنا زاد نكونوا واقعيين بحكم راك لعبت كونتر المنافس خير منك من النواحي الكل، معناها عادي جدا. ومام طون يمكن باش تقول لي ستريس ولا ما نصورش انت كي باش توصل لنيفو نتاع كوب دي موند ونيفو نتاع مدرب عنده الشهائد الكل، عادي جدا. هوني باش تبان خدمتك، هوني باش تبان يلزمك تخرج جواريتك وتخرج الستاف نتاعك من ستريس اللي فيه ومن الهزيمة اللي تعدي تحب ولا تكره. صحيح هزيمة أمره ما هيش مباراة نقوله نحن مباراة ودية، يعني تحب ولا تكره مباراة ودية تتصلح منها صحيح ميزمك. نحن مشكلتنا وليد اللي قاعدين دي من نعود في نفس الغلط، أنا ديما نفس الأخطاء قاعدة تصير، نفس الأخطاء هي بيضة قاعدة تتعاود. شو نقول لك؟ كل شيء يحصل توا نتصور النجم تنجم راه كيف كيف تنجم تكون رياكسيون، معناها لازمنا ناخذ منها الباهي والخايب. علاش لا يقول لك انا توا سي بون، معناها يقول لي في العوام الاخرى وليد بعد تروح لبريزيل، نتصور بلجيكا هي اللي كانت النيفو العالي سيرتو في المباريات الودية، اما كانت نيفو عالي جدا، لاعبين بالحق في نيفو عالي جدا. تصور المباراه هذه تنجم تكون درس لبرشا لاعبين ويعرفوا ايش معناها نيفو عالي.
1: حميد، قبل السفر نتاع المنتخب الوطني التونسي كما قلت نرجع بعد شويه لمباراه بلجيكا وشنو قعد من مباراه بلجيكا، كان استقبال رئاسي للمنتخب الوطني التونسي لتشجيع المنتخب قبل، اكيد يعني قبل ما يمشي المكسيك، ماشيين بدرابو تونس مش باي حاجه.
4: بالفعل ماكي كانت اليوم زيارة القصر وين استدعاهم رئيس الجمهورية واستدعى رئيس الجامعة والمنخب الوطني وعديد من اللاعبية. واحنا حقيقة ما نزلوا معني سياسة التفاصيل على الزيارة هذية، لكن اللي سمعناه انه كما قلت انت راو فما دراب وراكم، فما شعب وراكم، فما ناس تستنى فيكم، فما كلام انه ماشيين على بس نور ودراب وتونس، انه بيستعرقوا على خاطر المريول هذاك. ونتصور كلام رئيس الجمهورية مشي للملاعبية ومشي وحسسهم انه فما شعب كامل وراهم. والحاجة هذه علاش قلت لك انا قبيلة، لما فما برشا كلام سمعته بتاع في المطار بتاع نساش نساوي اللي صار ونعاون نمشي ونصرفوا ودربونا، خاطر باللي يصير ديسيبسيون ديما نقعدوا نحن وراء المنتخب هذايا ونصوروا زيارة بتاع الوفد بتاع المنتخب قبل ما يمشيوا للمطار، كان مشيوا للقصر ونقابلوا رئيس الجمهورية، كانوا هذايا هو المساج يوصل للعبية انه فما ناس تستنى فيكم وحاولوا تفرحوا الناس هذوما. ماكي جوست توضيح صغير توا جوست ثبت انه الفول بين اسطنبول ومكسيكو 13 ساعة، وبعد هما اسكال الاخر وبعده ساعة ونص من مكسيكو المونتيري ويمشي يقوم ويمشي مقر اقامة المنتخب الوطني التونسي.
1: دونك الوصول يعني نحكيه على 13 ساعة ما بين مكسيك و اسطنبول، ومن بعد
4: اسطنبول ومكسيك،
1: اسطنبول ومكسيك، ومن بعد زيدهم ساعة حتى المونتي ساعة ونص حتى المونتيري وين المنتخب الوطني التونسي مقر الإقامة نتاعو موجود غاديك.
4: بالضبط مكي، نصوروا باش يكون هو الحقيقة طويلة شوية، هذاك علاش اختاروا باش يمشيوا يكونوا في البزنس ومو يحاولوا يركضوا ويريكيبيريو شوية التعب هذاك اللي في تعداو به.
1: به ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. هما المسؤولين اللي سميتهم انت كانوا في توديع المنتخب، فيهم شكون مشى فيهم شكون روح على كل سافروا؟
4: لا لا كانوا في الرحله المسؤولين اللي ريتهم، زيد جزيري اللي هو المدير الرياضي موجود هذاك
1: بطبيعه الحال يكون مع المنتخب الوطني التونسي
4: من المكتب الجامعي، فما رئيس الجامعه معز الناصري، حسين جنايه، نازي شاهد، مروه الصخيري، ومعز المستيري، هذوما اللي ريتهم. فتات فما ناس خلين جاءوا ما ريتهمش، أما هذوما اللي ريتهم باش يتنقلوا حتى بالتوني أوفيسيال اللي باش يمشيوا بها مع المنتخب.
1: مسافرين مع المنتخب الوطني التونسي تقريبا أغلب أعضاء المكتب الجامعي، خميس حمزاوي سيرمو مع المنتخب لأنه عنده مسؤولية في المنتخب
4: منطقيا. الحقيقة ما ريتوش، أنا هذوما اللي ريتهم موجودين في المطار، واللي ما نحبش نص 100% هذوما مسافرين، خاطر مادام مروة الصخيري بالفاليز بتاعها، سينيزي شاهد بالبيست الأوفيسية اللي سافر بها الوفد، كيف كيف معز الناصر وحسين صنيح كيف كيف. دونك حقيقة ما حتى بس نحكيه معهم ما حبوش عطيه حتى تصريح، ما اللي فهمناه هذي الوفد اللي سافر على منتخب اليوم للمكسيك.
1: هذوما فقط معني بقية الأعضاء
4: اللي ريتهم هنا، ما كي بس ما نقولش معلومة زيادة غلط، اللي ريتهم هنا
1: لا معني هذوما اللي تشافوا فقط، معني شكون قعد في تونس وشكون باش يخلط من بعد تن عارف، ما ريت حد آخر معه حميد ذاك هو.
4: لا الاخرين كان تسأل على واتساب اللي مش موجود.
1: لا ان شاء الله حد اخر ينجم يكون حد اخر معناه مش بالضروره.
4: لا هما فارس ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، دكتور فيصل، اما الطاقم الاعلامي تاع المنتخب هما الموجودين حقيقه اللي هما مسافرين مع الوسط.
1: واضح، يعطيك الصحة حميد الشويقي، شكرا ليك. أكيد الفيديوهات الكل متاع سفر المنتخب الوطني التونسي اللي صورتهم انتي وداش تقاهم على الباج تاعنا فيسبوك سبور باي موزايك اف ام، كيف تقام على انستغرام على سبور باي موزايك اف ام. شكرا ليك حميد الشويقي. لحظات وباش نرجعوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وباش نحلوا ملف مباراة البارح ضد المنتخب البلجيكي.
0: Récap Sport. Kuna من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني.
1: دونك البارح المنتخب الوطني التونسي رجع لتونس ساعة. خلينا نحكي وظهر لي نرجع على ديتاي ما رجعناش عليه قبيله, اللي هو مهم جدا انه فما مساج يوصل للملاعبين وراه دولة كاملة وراكم وقت يكون فما استقبال من رئيس الجمهورية للملاعبية والوفد الرسمي قبل السفر للمونديال. وليد,
2: والله هي أكت بي مشكورة رئيس الجمهورية وسيد رئيس الجمهورية على الدعم المعنوي هذا. ممكن حتى راو الماتش إذا ما تلعبش ولا ما خسرناش كيكا ممكن كانت فما فكرة وكونه معناتها يستدعاهم باش يحفزهم باش يقول لهم معناتها رانا معاكم. أبريتو هذي كأس عالم, كأس العالم راهو العالم الكل ينتبه لها والعالم الكل يبدأ محضر نفسه للناسيون الكل ماذا بهم الفريق متاعهم يمشي معناتها يعمل بريستاسيون بها باش يفرح معناها بلاد كاملة ومش تظاهرة عادية ذي. دونك بادرة حلوة وإن شاء الله الأولاد معناها تكون لهم حافز ويزمهم ينساو معناها. شوف هذيك هي فما دي جوار عندهم اكسبيريونس وفما ناس لعبة ديجا كوب دي موند, فما ناس لعبت في مستويات عالية وتلعب في مستوى عالي والخسارة تصير وتبقى يلزمك تصلح. صحيح ممكن احنا الماتش كان خايب برشا معناها, انا متفكرش من 20 سنة يعني تقريبا هذا اخي ماتش لعبناه معناها والديفيت خايبة خاطر اوكين رياكسيون. شفنا ملاعبية معناها تكتيكيا ضايعين فنيا ضايعين, هذا تو نحكيو فيهم بعد. اما بالنسبة لي ان شاء الله يكونوا تخطاوا هالديفيت هذية ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
1: اليوم دونك كريم استقبال في رئاسة الجمهورية للملاعبية وللوفد الرسمي لتشجيعهم قبل المونديال, وان شاء الله يكون لهم ينجم يكون لهم استقبال بعد. كيفاش يكون استقبال بعد وقت تكون نتيجة متميزة؟ اكيد
3: اكيد اكيد مش نبدأ واضحين, مش نلزمنا نعرفوا قيمة المنتخب عند الشعب التونسي وسيرتو من عند سيدة رئيس الدولة. معنا راك انت هوني الناس الكل عاطية فيك الثقة, الناس الكل وراك, معنا كسوة من أعلى السلطة للأسفل نقوله نحن, الناس الكل تتبع, الناس الكل راك باش تعيش مع المنتخب. معنا نتصور حاجة بيه وتوماتيك مو راك يستقبلك الرئيس, فما فما فما فما نقوله نحن شارج باش تلقاه يلزم يتوجد. معنا ماكش إنسان عادي باش توصل انت غادي يستقبلك ويعطيك الثقة, وسورتو كلام متاع شعب كامل وراك. نتصور باش يكون حافز كبير. أنا يلزم زادة كيف فما حاجة يمكن يلزم تكون تتبدل. سمعت كلمة لومبيونس, تحس كلمة لومبيونس اللي مش لومبيونس متاع العادة. ونحن ماك تعرف ديما لومبيونس الباهية والخايبة وقتها تخرج يم بعد ربح يم بعد خسار. نتصور الاستقبال هذا برشا حاجات نصورت نجم تتبدل
1: ان شاء الله. ان شاء الله اكيد الناس الكل ورا المنتخب الوطني التونسي في مشاركته المونديالي. مثلنا كل المنتخب الوطني التونسي مهما كانت الاختيارات, مهما يعني كان قبولنا او نقدنا او اي حاجه اخرى للاختيارات, فانه الناس الكل ورا المنتخب الوطني التونسي لانه هذا درابو البلاد وشعار اللي يلمنا الناس الكل. دونك راه الناس الكل وراء مصلحة المنتخب الوطني التونسي, والناس الكل تسعى باش المنتخب الوطني التونسي ينورنا, لأنه بصراحة ساعات الواحد يحس شوية وقت يشوف منتخبات عربية أخرى تعمل في دي ريزولتا باهين, تعمل في دي بريستاسيون باهين, تعمل واخرتها بارح مثلا ماتش متاع مصر ضد البرازيل, ولا كان نهار ماتش الجزائر ضد هولندا. ماذا بينا نكون هكاك؟ دونك راه معناها نحن راه وراكم ما نوصلوا نتغشوا عليكم, كان على خاطر نحبوا نشوفوكم هكاك, نحبوكم تفرحونا. دونك هذاك علاش بارفوا معناها ولا يعني الردود تكون قاسيه شويه حتى من الجماهير, وهذا شفناه في المقابله نتاع البارح نتاع المنتخب الوطني التونسي الجماهير اللي كانت حاضرة في الاستاد. خلينا نرجع على المقابلة كما قلت كريم بارح ضد بلجيكا. نحب ولا نكره المنتخب هذا بعيد علينا برش, لكن النتيجة أولا السكور كبير برشا, وثانيا الوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي ما يعني ما فماش ما حسيناش انه عبيد تحسها معناها على الاقل فما مش نشكوا في الانتماء, لكن ما فماش جرينتا, ما فماش حاجه
3: والله من اللي جاي ماكي عرفت تسالني على الجرينتا وعلى الجليب نبدأ واضحين لازمنا بون حطوه به. رو فما فرق مستوى الفردي بين اللاعبين كبير برشا. وقتين واللي نحكي أنا على الجلي على على الجرينتا كيما تحكينتي على والقليب كي نبدأ إنه يك بريسك قراب لبعضنا نجمك نعض على قلبي مش نخلط لك. وقت نجم نحكي على القليب ونحكي على الجرينتا، أما كي يبدأ مستوى بعيد برشا ما نجمش نحكي أنا على القليب.
1: هي ما مش نسلم جملة زاد.
3: خاف أسلك مش نسلم. نحن ما سلمناش يمكن نحن مش نبدأ واضحين.
1: اثنين هذا هو.
3: اثنين بلاش اثنين بلاش
1: سلمنا.
3: اثنين بلاش من بعد جت الورقة الحمراء. أنت جاد أشوف ثم مستوى نبدأ واضحين خاطر نحن يمكن كي نبدأ ونحكي وديما ساعات نرجع ونحب نعمل المقارنة بالمنتخبات العربية الأخرى. المنتخبات العربية الأخرى نحب نقارنوا وإحنا بهم عندهم لاعبين مستنسين بالريتم هذايا مستنسين باللاعبين هذايا مستنسي قابلوا في الشامبيونز ليج مستنسي قابلوا في البطولات مع بعضهم أكيد تلقى لاعب يلعب مع فردي كيف نحن ما عدناش الشيء هذا. هذا هو مشكل كبير. طب مثلا انت تحكي قلت الجزائر ولا المغرب ولا مصر شوف لاعبين عندهم لاعبين في نيفو عالي جدا.
1: لا لا لا كريم ما حكيتش على المغرب لا لا لا لا لا لا على مصر. مصر معناها كي نحكيه على مرموش ونحكيه على محمد صلاح الباقي كل شنو يفرقوا على على الملاعبين نتاعنا يلعبوا في نفس النيفو اللي يلعبوا فيه الملاعبين نتاعنا تقريبا.
3: مي فما فما فما فما شكون يقودك؟ نحن ما عندناش شكون يقود. احنا هذا اللاعب وين يلا مش ما نقولكش النيفو وين يلا دوزيام ولا تروزيام نيفو لكن باش تلقى شكون يقود ويهز. تو انت تحكي على مصر شوف شكون عندها ما عندها عندها صلاح وعندها مرموش. احنا ما عندنا الشيء هذا. احنا كل النيفو انت كي تتفرج البارح في المباراه
1: شوف إيه انت مش النيفو نتاعنا معناها خايب
3: اقل اقل اقل برشا ما نجم نكون واقعيين. احنا النيفو شنو نحن حتى حتى حتى
1: ليش نقارن بلجيكا؟
3: لا لا لا لا لا لا صحيح
1: نقارن بمصر مثلا
3: حتى بمصر نحن ولينا ما عادش ولينا النيفو الاولاني الثاني ولا الثالث ولينا احنا تشوف صعوبات نلقاو فيها في الكوب ده يلزمنا يلزمنا نصلح ولا نعرف وذي كل ما نحن نتكلم وما يلزمنا نصلح وقت يمشي نصلح كي يبدا انا نبدا عندي النيفو نتاع لاعبين يلعب في نيفو عالي اللي يجيونا يلعب في نيفو عالي ايش معناها باش ينجم انت تشوف معظم اللاعبين تصورهم اللاعبين اللي اللي اللي شاركوا في مباراه بلجيكا 2018 هم اللي قابلوا من قدم اللعب ما فهم حتى لاعب نحن شارك وقتها ولا ما نحكي في المجموعه تو ابارس خيري ولا ما فهمش حتى لاعب اخر. معظم اللاعبين نصورهم اول مره يشوفوا لاعبين كيما دوبرين ولا كيما لوكاكو باش ينجم يقابلوا اليوم.
1: لا عليه وقت نحكيو على سخيري شافهم لعب كونترهم
3: انا قلت كان سخير
1: حنا بعد زاد كمان في في البريمير ليغ لعب راني خذيره زاد كيف كيف لعب اسماعيل الغربي زاد لعب
3: لا لا ما لعبش ما لعب ما بان لعب ولا اثنين اللي لعب للنيفو هذاك وقريب له وماهوش تيتولير ما عدناش شكون راهو يهزنا نحن القدام الحقيقه نتاع ربي ما عدناش لاعبين في نيفو عالي جدا. وانا عادي جدا انت كي تقابل فريق كيما المنتخب البلجيكي بالاسامي الموجوده بالريتم اللي حطيته راه وسرت مامون تشوف تشوف الكوره كي نفكوا الكوره نحن وبعد كي نحبوا نعملوا كترونزيسيون مش نهزوا الكوره من بلاصه لبلاصه ما نجموش ريت تعب الكل نحاولوا نفكوا في الكوره صحيح فما تقول لك فما بلوك فما مي تركيبه وكان نيفو عالي الحق نتاع ربي مازلنا بعيد على الشيء هذا. تقول لي من بعد مش نبداو الحين مع البوان هذي فما ثم نقاط اخرى اللي هي اختيارات
1: به هني جيتك خليني في في في النقطه هذه. وليد كريم يقول لك نحن على المستوى الفردي مع عندناش الملاعبيه اللي فريمون كيما بقيه المنتخبات ولو انه معناها كي نقارنوا فما طاقه كل منتخب عنده لاعب زوز نحن زاد عندنا لاعبيه تلعب في نيفو محترم ماناش خايبين لك الدرجه بخلاف هذايا يظهر لي الكره ما فيهاش كان الا وقت اللي تكون مغلوب على الجانب الفردي الجانب الجماعي هو اللي يفضل مشكل وياما جمعيات بالمستوى الجماعي وباللعب الجماعي غلبت نجوم كبار
2: صحيح تصير فما ما دي ماتش يكون فريق اضعف من فريق ولا عنده اسبقيه عليه معنويه والا فنيه ولا اللي هو يتغلب عليه لكن ما تصيرش ديما ديزيكسيبسيون. شوف احنا المنتخب متاعنا حير العلماء منتخبنا حير العلماء وحير الناس الكل حيرهم يعمل لك ماتش كبير ومن بعد معناها نخسر خسارة مذلة وكذا ما نحبش نرجع برشا راهو الماتش اللي تعديه والبرازيل ومن بعد نحكيه على ماتش البرازيل ومصر ملا ماتش وملا ريتم فهمت. دونك انا شنو نقول؟ نقول اللي فما ناس تتفوق عليك صحيح، اما فما زاده مينيموم، فما مينيموم نتاع وقفه نتاع انتشار على الميدان، حتى كانك تعب، حتى سمعت ناس تكلمت على شارج دو ترافاي وافيوتاج وياخذ معناها هذا امور سيانتيفيك. اخي بلجيكا ما تعرفش اللي عندها كوب دو موند، ومصر ما تعرفش، والهندوراس البارح مع الارجنتين ما تعرفشها، وناس تجري وتذب وتتحرك وانت شنو معناها تعمل في ترافاي فيزيك كبير انتونس قبل كوب دو موند باش تقول لي انت باه نلقى روحي؟ انا امنيتي نلقى ليكيب ناسيونال ضد السويد معناها في التوب فورم، وناس تجري 90 دقيقه وفما ديزاكسيليراسيون وفما فريشور، امنيتي معناها الناس كل نتمناو. والسويد معناها ماهيش ليكيب كبيره، راه وشفتها مع النرويج كيما احنا مع بلجيكا بالضبط، معناها ما عملوش تروا باس الا دوزيام ميتون كي دخل ايزاك ماركا بونتو وفات روزان نورفيج، معناها بهذلت بالسويد ماتش اميكال. اما خلينا نرجع لك على المنتخب، ملاعبيه ومدرب، راه ما تنجموش نحملوا مسؤوليه المدرب بركه ونخليه اللاعبين. المدرب اخطا، راه شوف كيفاش نجم تفسر انت ماشي الكاس عالم صحيح، معناها احنا جبنا اونترينور على بروجي وقلنا له راه احنا كوب دي موند ماناش مطالبينك بنتيجه كبيره بحكم لي زادفيرسير، واحنا راه دوزيام تور معناها ماناش طامعين فيه برشا، اعطينا معناها انا بريستاسيون ونحضروا للمستقبل وكوب دافريك، لكن مش زاده معناها تمشي فسحه وتمشي سياحه وتمشي معناتها تجرب قبل بتسع عشر ايام. مازلت لعب في ديفونس اول مره اربعه يلعبوا مع بعضهم، ميليو تيران ثلاثة أول مرة يلعبوا مع بعضهم، وعلى مستوى الهجوم معناها أتاكون إيزولي. يا رسول الله، راو أي أنترينور اليوم يتابع في الفوتبول مونديال وفي اللي شامبيونا الكبار وفي الليفودات اللي يلعبوا في الانجلتير وفي إسبانيا وكذا، يعرف نقاط قوة كل لاعب اللي قايم عليه فريق. تو دي بروين مثلا في نابولي، معناها ما نحكيوش على تاريخه كيفاش كان في السيتي، وملاعب يحب الاسباس وكي يلقى روحه في 20-25 متر الاخرانين اذا شوت مش اداله حتى جارديان، انت تخليه ليبر وتخليه يمشي وكذا، وليزيسباس محلولين برشا.
3: انت وليد ما خلطتش
2: بربي كريم، دقيقه برك نكمل هذيا، معناها جوست هذيا النقطه التكتيكيه. انت يا رسول الله كي حبيت تسكر وحبيت معناها كيما نقولوا نحن تحد من حل الخطوره نتاع دوكو، لعبت بعروس ولعبت
5: بالطالبي ولعبت بالرقيق. الأول نقرأ في اسم عروس الطالبي ورقيق،
2: قلت كنت تروى ديفونسور علاش على خاطر لاخر فلان كونتران دوكو. ناس تكلمت ياسر من البارح وناس تحكي في فيسبوك وفي برشا كلام على الماتش هذا، يلين واحد يقلق ويتعب. اما ميسالش خنعود ونحكيه معناه ما فيها بس ملاعبي كيما دوكو هذاك، انا ريتك في الشيترانة، ريتك في الشيترانة يترانا في الرمل، يخدم برشا على الليزابوي، عنده فورس غير عادي، معناها الاكسيلراسيون راه ملاعبي معناتها ان كونتران يعديك. اقسم بالله ريتك في الشيترانة يحط في الشارج في ساقيه، معناها يخدم بعشرة وبثمانية كيلو وبخمسة كيلو زايدين، يعني كي نحيهم هذاك يطير تيرا داكوردو. انت حطيت له واحد اوموان سنتر دو جرافيتي نتاعو قصير، نفيت علاش هزو باش يقعد فراجي، هزيد ديلان برون عنده خمسة شهور ملعبش ومش باش يلعب واسافوار شنية الوضعية متاعه. يا رسول الله لعبت بثلاثة وحطيت النفاتي أموا على اليمين لاتيرال، كما قلت لك سنتر دو جرافيتي قصير، ينجم أموا هكا يعاونوا شوية مع الكوفرتور اللي بيصير من الأكسيال اللي باش يكون عروس ولا بو امبورت، والبيفو كوتي معناها دروا يدخل حاج محمود، معناتها دو كونتران تروا كونتران، راهو تظلمهم ناس معناها ملاعبي اكسيال تحطه على اليمين، الرجل كل كره معديه كل كره، والحاج محمود والكومبورتمون ديفونسيف. راهو شوف راهو اللي صار باش تفهم قداش احنا معناتها ظهرنا ضعاف، باش تفهم فما 3-4 ديتاي معناتها سينيو صاروا في المباراه، تفهم اللي احنا معناها اكوتي دو لا بلاك تعدينا وكنا معناها مانيش فاهمين شيء. كره الصخيري اللي حاج محمود تعدى به دوكو بعد خذاها خرج بها كورنير وحده، كرة الرقيق حب يعمل ديجاجمون ضربها في بن حميدة في السرفاس خرجت كورنير، كرة العياري حب يعمل رونفيرسمون ضربها في الصخيري في كرشو شوية لمات، الكرة متاع العياري اللي حب يعمل دريبل خرج بها للتوش. هذوما راهو يصيروا في منتخب معناها كلاسي 120 و 130 عالمين، ما يصيروش في منتخب تونس. ملاعبية معناها بلوك بعيد على بعضه، كل كومبارتيمون فيه ناس مبدلة، بن حميدة لعبوا الماتش هذا ودخل العابدي الماتش اللي فات، راو ما فميش راو فميش مجال وفميش وقت باش تقعد تجرب. اليوم يلزمك كومبوزيسيون ويلزمك ملاعبيه تحضر ليكيب تيتولير نتاعك داخل كاس عالم راو ماكش داخل الدوره وديه. العياري لعبوا على اليمين ملاعبي تكنيك وكل شيء اما فولكلور ساعات يحب يدريبل وساعات يحب يعمل ديجيست وكذا واحد معناها يلزم يصلحوه في بي اس جي خاطر باللعبه ذاك ما نجم يعمل حتى شيء. شنو تحب نقول لك اخر اتاكون مستوري ملاعبي معناها ماهوش قاعد يمر بفتره باهيه وهنا نجم نحكيه على لوبسيون نتاع عصام الجبالي ولا حتى نتاع سيدي بن حموده اللي يلعب في البلوزات. انا تحب نحكيه وخلنا نحكيه فما ملاعبيه مشات اللي هي ما تستحقش ملاعبيه قاعده توا هذيا توا مش موضوعنا على خاطر سي با المومون. اما راهو تلعب انت اونترينور يا مكي راك ماشي انت عندك ايكيب قدامك تهبط بفورماسيون معناها بالطريقه هذيك ماكش قاري لادفيرسير ومش اي ادفيرسير. بلجيكا راهو بريتوندون راهو منافس جدي على اللقب راهو على الكاريداس جي معناتها نتذلوا بالطريقه هذيك كمان. فما أنا قلت لك أخطاء كبيرة من المدرب وفما ملاعبية اللي زادة ما قامتش بدورها وكانت يعني تكتيك موت تري فابل بارابور للنيفو هذاك.
1: وليد انت
2: صراحة معنا
1: انت حكيت قلت يعني ما نرجعوش على القائمة وما نرجعوش على القائمة اوكي سي بون 26 المشين مشين نحن وراء 26 ذوكم مهما كانوا هما ومهما كانت
2: انتماءاتهم
1: معناها سي بون حصل ما في الصدور
3: زاد ما خلينا حد قلت لي ما خليناش ميسي وما خليناش
1: كريستيانو رونالدو
3: ما ثماش كون خليناهم افضل من اللي موجود
1: باه. في النقطة هذية هاني جيتك كريم زادة في الـ في الـ في الـ في الموضوع هذية كي تشوف مدرب هز 26 ملاعبي لكن فما ملاعبية تحسهم انه خارجين الاهتمامات متاعو جملة. مثلا كي ناخذوا الاكزامبل تاع معتز النفاتي في الماتش متاع البارح معناها ما نمليوش نشكوا على الاختيارات متاعو
2: خيروا على الزعلوني مثلا متاع النادي الافريقي ما هذاك فرد بوست
1: غيره وغيره وغيره ومن بار اكزامبل قلت لك البارح خاطر الناس كل تسألت علاش معناها مش توصل تنجم تشك في القناعات متاع المدرب تقول زعما هازو ماهوش مقتنع به وقتها تروح سؤال علاش هازو شكون هازو وغيره معناها يعني سؤال محلول على 26.
2: انا هو باش نجاوبك على سؤالك ومن بعد خلي كريم يتفاعل معاك على الموضوع هذا معناها متاع الاختيارات والملاعبين. وقت اللي خرجت القائمة فما معناه دي نو اللي معناه تكلمنا عليهم اللي الناس ما تلعبش ومش كومبيتيتيف وأصلا فاحنا الملاعبية اللي عنا اللي معاملين عليهم وزاد مين بهم اكشفت معناه كي يطلع المستوى شنو يصير معناه بالطالبي بالسخيري اللي ظهر عليه برشا ثقل واحد برجولية فهمت خلنا نحكيه بكل صراحة ان شاء الله معناه تترمم من المعنويات وهو الانترينور يفيق شوية ويحضر زاد البلون جو باي مع السويد ويحضر يكيب صحيحة قادرة على المنافسة وتتحرك ومعناها بلوك يكيب يكون كومباكت وخطر راو كيكا باش تصير فينا للعجب. اما هاني نقول لك انا كي انت تهز لاتيرال دروا وما تلعبوش في ماتش كيما متاع بلجيكا وتحط اكسيال على على على شير الدوكو هذا خطأ كبير ياسر ما يعملوش حتى مدرب هاوي بكل صراحة. حبش توقل كون تحاملوا عليه فما اخطاء انا نقول ونحكيه هكاية باش يفيق شوية على خاطر راهو ذا منتخب وراي بلاد وراي ناس نجم تمرض فما عباد راي عندها الاعصاب وفما عباد تحب تشوف المنتخب ينور وتحب تشوف يا خويا مينيموم نتاع تعمل تروا كات باس الكره نفكوها نخسروها في ثلاثه ثواني ثلاثه اربع باسات ما نجموش نعملوهم معناها ظهرنا معناها ضعفاء بطريقه كبيره. تحب تحطها في شارج دونترينمو انا فما حاجات نقبلها وحاجات ما نقبلهاش فما مينيموم تراول في المنتخبات الكل
3: وصلنا نيفو عالي ولا
2: تجري وتلعب
3: شارج راهو الناس الكل تخدم فيه كيف كيف
2: تنعرف يا كريم
3: النيفو هذا الناس الكل كيف كيف
2: احنا كان جينا من المنتخبات العالم الكل شديناهم معناها ترافاي فيزيك قوي ما نعرفوش نخدموا نوليو عاد ولي مشكل اخر هذاك. اما هاني قلت لك انا معناتها الحاجه اكثر حاجه مدوختني لحد الان كيفاش اكسيال حتى سيدي وكانوا جون وحتى كان قامته مش طويله ياسر معناها ادم عروس قاعد يلعب حتى اللي هو معناها مسكين جي تحطه لاتيرال قدام معناتها لان دي ميور اتاكون لي بلو رابيد دو موند
3: معناها
2: دريبلور كيفاش يترين الراجل معناها فهمت قسيت عليه انت لهنا وبلغه اخرى تنجم تقضي عليه. تفكر شنو اللي صار في بن وناس مع ماتش البرازيل
3: كان عام
2: توي عان راهو ملاعبيه يقعدوا يعانيوا كريم راهو
3: راهو ادم عروس ما كانش خايب راهو
1: جوستومون هذاك
2: تي واقف خاطره معناها عرف كيفاش يتعامل في بعض
3: بارابور باللاعبين العالم اللي قابلوا دوكو تسمى راهو ما نقولوش نسبه كبيره اما ثم نسبه من النجاح
2: ودي حوس الراجل دوكو تخلي جي 12 13 مره في السرفاس ودي بروين كيف كيف وناس تمشي فاسيليتي كبيره كريم يدخلوا شوارع الناس تحوس وما فهمش
3: احنا حكينا على ديول بين عروس ودوكو
2: في مرتين ثلاثه هكا وقفوا في الدوزيام ميتون اما كليه بالفيتيس يودي انا راهو ادم عروس في قاسم باشا الراجل يحبوه قدروه يلعب ولعب المقابلات الكل الموسم هذا كيف وكيف بنوا الناس
5: على فكره ادم عروس قيمته السوقيه من 1 مليون دورو التسويقيه من 1 مليون دورو 4 مليون دورو وليت معناها شريف من سيزون اللي عدا في قاسم باشا
2: توا القيمه التسويقيه نتاع ملاعبيه نتاع انا برا ادخل اعمل عليها طله بعد ماتش بلجيكا
5: لا هما رسمهم
3: مش
2: نفدلك
3: القيمه التسويقيه نتاع منتخب الكل يجي في لاعب ولا زوج لاعبين من المنتخب البلجيكي
5: صحيح 69 قيمة التسويقية
3: معنا دوكو 75
2: بالله انت فكرتني تو في حاجة أخرى في
5: العالم يعني جاي خلي كمل بعدين جاي
2: والله كريم سامحني والله سامحني كريم شوف فما ديشيما تكتيك نعرفوه من ناس في تلعب في الشامبيونا والكيبات الكبيرة احنا ما نحكيوش تو فما مستوى رانا ما نجموهش راه ريتا واحنا نحكيه على شبيه هذا ما طلعش عليه وشبيه ما رام اقوى منا برش مش نبداو متفاهمين خلي احنا ساعه نبداو من غادي ومن بعد بلجيكا اقوى منا برش وما نجموهاش لليوم لا غدوه لا بعد غدوه لا خمس سنين القدام راي كيب فيها نجوم كبار وتلعب في ريتم عالي ياسر احنا بعاد عليه وهو كبين بالكاشف ما نجموش ممكن معناها مره اخرى نواجهوها ونكونوا بلو كومباكت احنا بظهرنا لعبنا لهم مرتين كلينا 10 في 4 سنين اما ريت فما مثلا دي جوار تقول هذا يلزم يكون موجود سيباستيان تونيكتي مثلا كنت لاحظوا انتوما ولا الناس اللي تسمع فينا ولا الفنيين ولا المدربين عندك ملاعبي انت تجيه كرة في سقيه بالو بيه يمشي ويبروفوك ويحاول باش يتعدى ويسنتر لو سول راه ريت الملاعبي الوحيد في ليكيب ناسيونال توا اكتويلمون اللي قادر باش يمشي بالكرة في لان كونتران ويتعدى هو سيباستيان تونيكتي لعب ماتش نيجيريا عمل 20 ولا 30 مينوت مش نورمال في الكوب دافريك ومن بعد تخلم على اسمها تنزانيا لعب ياسر فير لارير وتقلق برشا وما خذش كره في سقيه وما خذش الكره في 30 متر القدام باش يلقى كلي في كاسيتي نتاعو كيما في سلتيك يلعب ويمشي يلزمو اول حاجه يعملها لونترينور يبني لي بلون دو جو نتاعو على سيباستيان تونيكتي من الكوتي غوش هذه اول حاجه خاطره هو لو سول لا تقول لي الغربي لا تقول لي حنبال ولا تقول لي العاشوري العاشوري ملاعبي رابيد ينجم يعاون زادا من بعد اما تونيكتي يلزمه في الفلون هذاك نخدمه عليه كوتي غوش مع يرجع العابدي وتخدم عليه توصل له الكره باش هو يمشي ويحاول يدخل ويحاول يعمل لي باسون روتري وكذا باش بالديسبوزيتيف 4 3 3 يلزمه يتصرف اما ملاعبي هذاك يلزمك تشاركه وتبني عليه راني نقول لك راهو لو سول جوور كي كابابل باش يتعدى في لان كونتران وباش يعمل الديفيرونس
5: نعرفكم
2: البقية الكل يا اخويا نجموا بالنسبة لي تعوضوا
5: هاي سي كريم خلينا فرق قلب
3: شوية لا حقه ميساج
2: تو ما عادش نحكي باش
5: فلسطينيش لا باش تحكي لا لا راني راجع لك هاي تفضل سي كريم
3: لا انا فما فما فما نقطة لاحظتها بارابول ديما نحكي بالماتشات اللي تفرجناهم تاع المنتخبات الاخرى يمكن الفريق القومي الوحيد اللي يعمل خمسة تغييرات
5: لعبنا أربع فريق قومي لازلنا فريق قومي
3: أربع أربع أربع أربع أربع مقابلات اللي كانت رئيسهم المدرب بريسك الأربع مقابلات ثلاثة مقابلات عمل فيهم خمسة تغييرات ومقابلة عمل فيها ستة تغييرات عكس المنتخبات الأخرى كلها تلقى معنا كلها تشارك ولا أنت بكري تحكي كسوة على النفاتي ولا على لاعبين اخرين مع الناس الكل لازم تشارك مانيش انا جاي مش
2: لونغلوتير البارح بدلوا 11
3: كلها تبدل في 11 الكل
5: على قتلك 8 وانت طالع
3: الكل انا كي لاحظت الكل تبدا ابارتير من 7 8 وانت طالع معناها الكل تشارك الكل تبقى حيه ما تعرفش نجم يصير في كومبيتيسيون كيما هكا
2: بدلنا 5 كلينا 5
3: لا انا
2: بالزهر
3: يمكن انا وليد انا نحكي على التفكير اللي موجود معناها علاش لا الناس كل كي ماشي خاطر ثم مدربين انا قبلش كنت باش نبدا واضحين اذا كان ثم فكر تونسي يقول لك ها ثم عندي 16 جوار نشارك بهم اللي نقوم ونحيا فيها قلنا هذا مدرب متعلم البرة شهدوا البرة فكر اوروبي علاش لا معنا باش يشارك الناس الكل انت ثم من اللاعبين ما نعرفش كي سوا راد الشيخاوي ولا اللي سعد ولا اللي موجود ما دام راك مع المجموعه وتترينا رغم من حق

0: في قولوا نحن في الثقة اللي عنده بالحق اللاعب الوحيد اللي ديما نقول يمكن
1: في صناعة الأهداف
0: أي موجود طبعا العياري عنده معناه قاعد يهز في الكورة مي ثم برشا دي شيء اللي قاعد يتعلم ونتصور باللي حكينا الكل على العياري راهو العياري من اللاعبين المستقبل الكبار متاع المنتخب التونسي أما لاعب كيما هكا بالحق معناه تقول عليه مش الكوش اشكو هو ضامن بلاستون بعد في المقابلات الجايه خاطر تونكت ديما نقولوا معنا يمكن فقدنا برشا لعب في العوام الاخرى بالروح اللي عنده بالتكنيك والتكتيك اللي عنده اللي بالحق معنا يلعب في اسكتلندا راهو يلعب في فريق ماهوش سهل معنا وبكلمته نقولوا نحن معنا انسان في سلتيك راهو بالحق اللي تفرجت في الماتشات الاخرانيين كيف الجمهور معاه وكيف الامبيونس نتاع اصحابه معنا انسان ملاعبي برشا معنا عنده معنا بصمه كبيره في الكيب نتاعو تقول عليهم يلعبش ديما نرجع اذوما تساؤلات اسكو مش نبقاو ديما بفكر دفاعي واللاعب هذايا اللي يرجع مع الخم ديما نخمم في اللاعب اللي يعمل نقولوا نحن شوا ديفونسيف اكثر منه ثم لاعبين تحب ولا تك اعطيه الرول نتاعو اوفنسيف مش باش يعمل لك راهو يبقى ما
2: مش يجي
0: اعطيه بانتي خاطر من بعد شنو خاطر انا كان باش نلعبو تاوتو نكتين قولوا بالله يزمك لارير قوش التابع لارير دروا للاخر بعد كي بيجيه الكورة هو بش يعمل لمامون فور متاعه هو وقته
1: ميلقاش
0: لنرجي ميلقاش لبيسانس إذا موجود بالحق شوفوا نحن اللاعبين عليه نحن ساعتش نلقاه نفرجه في الماتش متاع بلجيكا مثلا تلقاه نجيله برشا ولا الكورة ولا بش نفكه وقت اللي تتفك تعود تضيع فيس معاش عندك معاش عندك نرجي بش تشده وممتو يهرب عليك انت النيفو احنا شفنا راه نيفو كي يتبدل نلقاو روحنا بعد علينا بكري قلت لك ما عندناش لاعبين في نيفو عالي جدا
2: هي كريم ما كي ما يكونش عندك اللاعبين في نيفو
0: لازمك
2: عالي جدا
0: تعمل مجموعة.
2: لازمك تعمل على قوه المجموعه هوني باه
0: ماكش تلعب وحدك معك دي زادفيرسير كبار قدام
2: ايه نحكيو المينيموم ما كانش موجود البارح ضد بلجيكا باه ونحن نحكيو وليد قبيل حكى على الاختيارات كنت تعتبر انه صبري لاموشي البارح اخطا في اختياراته قبيله انت بيدك حكيت على عدم تشريك اللاعبين وين اخطا بالضبط في الاختيارات في المقابله نتاع البارح
0: مش نحكيوا على الاختيارات يمكن ديما نقولوا التشكيله من الاول يمكن الناس كل كانت تستنى باش تكون هي التشكيله نتاع المقابله الاولى ومن بعد ايش يقول لك تبدا بها ومن بعد تبدا التغييرات تصير معنا ما نتصورش تغييرات تصير ونكون من بعد خذ فهم اللاعبين نحبوا انا نكرهوا وانني متاكد من كلامي مانيش باش نلقاهم بعد في الماتشات نتاع الكوب دي مون يعني مثال شو ممكن اسرتا ماما راكي باش تجيب لاعب انت يلعب في المنتخب موش باش يجي راهو موش كومبيتيتيف في الفريق نتاعو باش يجي يولي كومبيتيتيف في الكيب ناسيونال وشفناه انا طب مثلا كان باش نحكيوا على وانا كنت نحكي عليه مع اسماعيل الغربي راهو من افضل المواهب اللي عاد ما مازال ما عندوش النسق تاع المقابلات هذوم مش قاعد يلعب فهمت مش هو معناه باش يجي يولي كومبيتيتيف وياخذ نسق مقابلات مع المنتخب التونسي هذا قاعدين نشوفوا فيه
2: فما مخير منه
0: موجود مخير منه نحكي ديما نحكيو نحن عن التشكيله اللي باش تهبط الاخراني
2: شكون مخير منه في التشكيله اللي موجوده اللي كان من الاجدر انه يبدا مثلا في بلاصه اسماعيل الغربي
0: نجم اسماعيل الغربي يلعب المشكله وين نلعب انا اسماعيل الغربي كي موجود لعب بيجو لوش لعب دومي ولا لعب قدام قدام صغيري ومحمود انا كان ثم لاعبين ناخذوا ما نعرفش انا اللي سعد اللي كان موجود يمكن النجم حتى كان مش تلعب انت
2: انا هي ما هوني اسماعيل الغربي كان المطلوب منه انه يكون دوره دفاعي مش دوره هجومي
0: كنت نازل تحب تلعب
1: دور دفاعي لعب تروزيام بيفو على اليسار العاشور يلعب ايلي على اليسار والعياري ايلي دروا كتر وتروا لعبنا كتان لعب
0: فما التصويره ديما نقولوا ممكن راك تشوف الغرب تشوف اونانا تحطوا هذا بعضهم شيء برشا تقول لك ثم لاعبين نسير انا راهو الغربي من افضل اللاعبين اللي عندنا مي مازال ما وصلش للنيفو اللي موجود فيه معناها مش تلعب انت كونتر المنتخب البلجيكي تقول لي انت ما نعرفش انت كيفاش حاب تلعب الناس يمكن تلوم كيسوا على حنا باع المجبري ما لعبش ديما نقولوا هذه شواء من عند المدرب ما نجموش
1: نعرفوه. بلشي عنده بليسور صغيرة
0: هو بالبيت راجع من بليسور راني خذيرة ما ريناهوش

0: يعني تكون طالع من بعض، فهمت؟ خاطر انت اخر مقابله هذه باش تحضر بها كوب دي موند لوجيك مو باش تكون اكثر من 90% عارف التشكيله من الاول.
1: نمشي معك كلمه ابعد، اليوم في المقابله الاولى في المونديال ما هي التشكيله اللي تراها انت ككريم العوادي هي اللي لازمها تكون حاضره ضد منتخب السويد؟
0: ما نجمش انا نحط لك تشكيله، لا ما نجمش ديما نقولوا التشكيله كي مش نحكي وراي ماشي راي راي لكن نجم تكون واضحه معنا ماهيش هكذا
1: التشكيله الواضحه،
0: ما عندناش الشواك ولا الكبار اللي مش نبدلوا ولا نعملوا، التشكيله واضحه نجم
1: اعطيني التشكيله الواضحه.
0: شكون باش تلقى انت؟ باش تلقى شكون معنا؟ علي العادي
1: لا الطالبي. لا بدالي بالجول الساعة بدالي بالجول
0: دولي خي شكون موجود طب موجود شميخ
1: شيخ
0: قادي
1: اي قول لي شيخ معناه ما خطر
0: قد خفص لك طب مثلا فما مو فما اشكال في حراسة المرمى ديما نحكي وراه بارابور باللي كي باش تلعب باش تلعب تور نوا ولا باش تلعب مقابلات ودية راه حراسة المرمى الناس كل تكون تشارك مش تشارك الحارس وما تشاركش على السخري راو ينجم الحارس في اي وقت لطف يا ربي بعد عليه البليسور وعادي جدا ولا انا لازم الناس لازم حراس الكل الاخرين يبداو موجودين.
1: اعطيني انت دونك مهيب الشامخ في حراسه المرمى
0: نحن نشوفوا فيه ثم مهيب الشامخ
1: اي رايك وحقك بيانسور
0: ثم الطالبي وعندي انا عروسه اللي يكون
1: الطالبي وعروس مش طالبي وعمر طالبي وعروس على الجهه اليمين
0: على الجهه اليمين يا اخي شكون
1: يان فاليري على الجهه اليسار علي العابد
0: علي العابد عندك سخيري وتكون حنا بعل مجبري
1: سخيري وحنا بعل
0: حنا بعل عندي انا ثالث معاه انيس بن سليمان
1: سخيري حنا بعل انيس بن سليمان هذوما ثلاثة والقدام
0: القدام شكون ديما نقول لك يمكن القدام ديما مش نبني عليه راه باش نبدا واضحين لاله محمد رسول الله تونكتي ذاك اول واحد لازم يكون في
1: في المنتخب في التشكيلة الأساسية التشكيلة
0: الهجومية نحكيها على نشوفوا فيه كومبيتيتيف وكل شيء وبعد انت شكون عندك باش تبقى باش تبقى
1: العاشوري
0: نعم
1: العاشوري
0: العاشوري والقدام نتصور انا شوات الحين افضل من المستوري من ناحية
1: لعيبة والحين كريم اليوم وين كنت كريم
0: نقراه بالعربي
1: هاي سي وليد تفضل انت يا تشكيلة هاي بيان سور حراسة المرمى
2: حراسة المرمى بون شوف انا ممكن رايي باش يكون مختلف مهيب الشامخ عمل موسم ممتاز في النادي الافريقي وكان حاسم وكذا ولاعب عنده مستقبل تبقى وذا رايي معناها ونتحمل مسؤوليتي فيه صحيح بوتيتر دحمان في وقت من الاوقات معناها اخطا فماش حارس ما يغلطش وقبله معناها حراس اخرين لكن انا نمشي اكثر مع دحمان بكل صراحه على الخبره اللي عنده على المستوى الدولي على الماتشات اللي لعبهم على المستوى اللي لعب فيه جونيريان كونتر شيمخ او كونترير قلت لك اما رايي هذايا وانا معناتها نقوله وبكل صراحه وبكل معناتها تلقائية نشوف دحمان هو اللي باش يكون حارس المنتخب من بعد نقدم سيبه وما نزيدوش نحكيه أكثر في الموضوع
0: وليد نقص عليك الموضوع هذا يمكن وليد بالحق عنده برسنتاج من كلامه صحيح مي وقتين ولا نحكي على دحمان وليد كنا نلقاو دحمان قاعد يشارك مع شامخ
2: تينا نعرف فما لعبوش في
0: معنى أنا رأو دحمان من مقابلات الكل ما لعبش فيهم
2: يا ودي معاك ينجم ما لعبش فيهم ما فما ساعات في دو ديتريس كما نقولوها خلي واحد انا قلت لك دحمان نحبو حارس مرمى حر انا في راي معناها باش نكونوا واضحين ما لعبش ولا لعب ولا به بالنسبه للمحور الدفاع مع كريم رقيق معناها عمل ساتيسفاكسيون ماتش لوتريش وحتى قبل وكذا الناس حكيت عليه وشبيه البارح ظهر ضعيف ما نحبش ندخل راهو باش نقارن بالمنافس خاطر المنافس اقوى من
1: شكون
2: اللي نجم يلعب رقيق والطالبي ولا عروس والطالبي معناها فهمت بالنسبه للجهه اليسرى علي العابدي الجهة اليمنى فاليري في وسط الميدان يا سخيري يا راني خضير واحد
1: زوز مع بعضهم لا
2: واحد منهم قدام لاكس خاطرهم الزوز بتنعملوا نفس الرول معناها سخيري زاد إلي أم بلوان معناها من الفورما نتاعو راهو معناها سخيري راهو مش تاع سخيري ثلاث سنين وأربع سنين التالي راني خضيرة كون لو فيو با يلعب في يونيون برلان راجل معناها بوندس ليغا وفريق يلعب فيه معناها ماهوش معناها
1: مش مواطن
2: صحيت مش مواطن يعني نجم يكون هو قدام لاكس ولا السخيري يعني
1: واحد منهم يا واحد سخيري منهم. يا
2: ليدور وليور بن سليمان حنا بعلمجبري معناها 4-1 نحكي ولا هنا فهمت بن سليمان حنبال تحتهم ياخذي رياس خيري تونيكتي على الجهة اليسار عياري ولا عاشوري على الجهة اليمين ويبدأ باتاكون شوات وإلا ينجم يمشي في الأوبسيون خاطر السويد أنا قلت لك تفرجت مع السويد والنرويج وريت لسيمي متاع الليزيلي متاع النرويج نسيت ملعب شالاند لعب لاتاكون اللي في
0: اتلتيكو
2: متاع اتلتيكو وكوستوم لعبي أما ريت السويد كي تبدأ تلعب ضد إكيب فيها دي جوار رابيد القدام مش بك تتبسي
1: والله أني قلت نسيت لسيمي مش قولك راجنار
2: راجنار وفما واحد اسمه نوسا ولا حاجة
1: فما ايش يد راجنار نحكي على فايكينج ما فما ايش
2: فما ملاعبي يلعب
1: لطبروك
2: فما ملاعبي أسمر يلعب في النرويج على اليسار مجنس تقريب ملاعبي غير عادي يلعب على اليسار وفما اللي على اليمين بوب ولا حاجة يلا علينا توا نحكيه على تونس احنا شيهمنا في النرويج وفي السويد قلت لك نجم يمشي في الأوبسيون متاع يختار ليني داتاك كلها معناها ماركة رابيديتي ويلعب على الكونتر وكذا نجم يبدأ بالعشوري وبتونكتي وبالعياري مثلا
1: ترك هكا عطيتني تشكيلتي
2: لا قلت لك أنا إما معناها إما فما إما دي بوست
1: امشي لي في 11 انت بالنسبه لك 11
2: ما نخلطنا الميلو تيران قلت لك يا خذيره يا سخيري قدامهم سليمان
1: لا لا لا, لا. واحد يا خذيره يا سخيري
2: اي يا خذيره يا سخيري
1: اعطيني واحد انت بالنسبه لي خذيره ولا سخيري
2: بالليتات فورم تاع سخيري نجم نقول خذيره فما ناس خذيره شافته زاده ما
1: اوكي
2: اما نجم يعمل خذيره بالليتات فورم خذيره بن سليمان
1: انيس بن سليمان حنبال هذا ما اختيارك كان واضح فيه سيباستيان تونيكتي على اليسار شوات قلب هجوم وعلى اليمين شكون
2: على اليمين العاشوري
1: واضح نحن راجعين في ساعتنا الثانيه من ريكاب سبور موستين معاكم باش نحكيو على المونديال وعلى المنتخب زاد على المنافسين نتاعنا على التنقيحات الجديده نحكيو عن النادي الافريقي وملف الانتدابات وشنو المراكز اللي باش دعمهم النادي الافريقي بعد الاخبار مع غفران العكرمي
3: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بنا على 70-131-800.
3: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بالعمرة من ولاية صفاقس يفيد بأن المخيم يشهد حاليا توافد أعداد جديدة من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، حيث تم خلال الساعات الأخيرة تجميع مئات الأشخاص القادمين من عدة مناطق من البلاد من بينها تونس الكبرى ونابل وسوسة في إطار الاستعداد لترحيلهم عبر رحلات مبرمجة بالتنسيق مع السفارات المعنية. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لمبعوثنا إلى مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بالعمر كريم والناس أن عدد المقيمين حاليا بالمخيم يبلغ حوالي 420 شخصا، وأن عمليات العودة ستتواصل خلال الأيام القادمة عبر دفعات متتالية، لافتا إلى أن حصيلة العائدين في هذا الإطار أو في هذا البرنامج بلغت إجمالا نحو 27 ألف مهاجر بالتعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة.
5: أول موجود في المخيم العدد الجملي 420، وإن شاء الله انطلاقا من غضبة باش تبدا الرحلات من عدنا 2 و3 و4 والخميس. الجمعة الجاية نورمالمون عدنا قرابة 160 شخص باش يغادروا التراب التونسي من المجموعة هذه. لحد الآن 4620 هذا اللي قام به المخيم كيلومتر 21، إضافة للشريك الدولي اللي هي لويام، معناتها الإجمالي في 27 ألف بين المخيم 21 والمنظمة الدولية للهجرة. الجهود متواصلة ويوميا نحن قاعدين نستقبلوا، كما اليوم جات 14 شخص من المخيمات العامرة، معناتها يوميا. الأسبوع الجاي نهار 3 كيف كيف والأربعة والسبت زاد عدنا حافلات وعدنا طلبات جاد باش تجي من أفارقة جنوب الصحراء يرغبوا في العودة الطوعية. مادام ترفق العدد الأفارقة جنوب الصحراء والرغبين في العودة الطوعية، دونك هما فهموا اللي تونس ماهيش أرض لا عبور لا استيطان، هما جات لهنا في بالهم باش يمشيوا للفضاء الأوروبي، لكن المجهودات اللي تقوم بها الوزارة الداخلية وخاصة الدار العام الحرس الوطني جعلهم بدلوا الرأي نتاعهم، ودونك يرغبوا في العودة الطوعية لبلدان.
4: المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال هذا الصيف بهدف دعم حضور الوجهات التونسية في السوق الصينية واستقطاب المزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات، وذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب تتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 مايو 2026 قبل أن يقرر مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 4 جوان الجاري إحالته على اللجنة المعنية. ويهدف المقترح وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وكافة المتعاملين معها وإثباء النجاعة على كافة الخدمات والمرافق المسدات، ومنها الرقمنة واستعمال النظم المعلوماتية وأساليب الترابط البيني مع اعتماد آليات النشر والإعلام لضمان حق النفاذ إلى المعلومة وسلامة المعاملات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم في أجل أقصاه يوم الجمعة 12 جوان الجاري. ويشمل الانتداب اختصاصات فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي رعاية صحية للأطفال. والإدارة الجهوية للصحة بتونس تبين أن ملف الترشح يجب أن يتضمن مطلبا كتابيا يحتوي على رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، على أن تدعى مطالب الترشح لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس قبل 12 من جوان. عالمياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً ضمن أي اتفاق، مؤكداً أن بلاده قريبة جداً من إبرام اتفاق مع إيران، في حين شكك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في جدية واشنطن في الحوار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك اف ام، الأولى في تونس. ريكاب سبور، ريكاب سبور، ريكاب سبور. ديمانش من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.

0: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من ريكاب سبور باش نحكيو على مازلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي, نحكيو تحديدا على المنافسي المنتخب الوطني التونسي في ثلاثة مقابلات في المونديال, نحكيو على التنقيحات الجديدة في اللي تخص التحكيم بالنسبة لكأس العالم, لأنه فهم برشا حاجات جديدة وتنجم تكون مؤثرة جدا على اللعبة في المونديال. لازم نكونوا عارفين التحويرات هذية اللي صارت, وإن شاء الله زادة كيف نحكيو على النادي الافريقي والمراكز التي سيتم دعمها في الميركاتو الصيفي, وكيف ان شاء الله ضيفنا في ساعتنا الثالثة باش يكون كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد بعد إعادة انتخابه لفترة نيابية جديدة ما بين 2026 و2030. في انتظار هذا دورة موريس ريفيلو في فرنسا, منتخب أقل من 23 عام قبل نهاية الشوط الأول في 44 دقيقة متقدم على منتخب الصين 1-0, هدف زيون شاتي في المقابلة هذه في الدقيقة 14. تنتابعوا معكم سكور وتقدم تاع المقابلة هذه اللي انطلقت مع 5:30. دونك نحكي ونرجع نحكي على المنتخب الأول والمنتخبات المنافسة والمنافس هو منتخب السويد في المونديال. المنتخب السويد زوز مقابلات إعدادية المونديال, هزيمة 3-1 ضد النرويج وتعادل 2-2 مع المنتخب اليوناني. بالنظر للنتائج اللي عملها, بالنظر للاختيارات في القائمة, وبالنظر أيضا للمنتخب الوطني التونسي وأدائه في زوز مقابلات الودية, هل من الممكن أن المنتخب الوطني التونسي يربح السويد؟
2: وي فما possibility نجمو نعملو ان بون ريزولتا, نجمو نربحو, نجمو نعملو تعادل, كيما نجمو ننهزمو معناها على حسب ما شفنا. لك
1: ماهيش معلومة جديدة وليد هذه,
3: لا انا فهمت وليد,
1: فما نتيجة اخرى
2: ثانية. فهمني كريم,
1: المستمعين ما فهموك,
2: مع نلعبو بنالتيات
3: مع السويد وليد يقصد بالحق ترو ريزولتات نجمو يصير عكس المنتخبات الاخرى, قاتل الفريق نجم يكون قريب لك
2: صحيح
3: على حسب ما شفنا متناول تطمع فيه ويطمع فيك.
2: بالضبط توتافي
1: هاي خلي هكا طريقة
2: هاي تطمع باش تنتصر عليه وهو زاد فريق, فمعناتها كفريق يقول لك المنتخب التونسي هو معناها الحلقة الأضعف.
1: شكون يطمع أكثر, احنا ولا هم؟
2: شنو هي مكي توا معناها انت كبست فيا, شكون يطمع أكثر وشكون تماع في ربي خويا أول حاج. سينو شوف, إذا كان نلعبو ماتش بلام يعني ونكونوا جاهزين والمدرب يهبط فورماسيون صحيحة وباهية وأديكوات للمنافس ونعرفوا كيفاش نستغلوا الأخطاء متاعو ويعمل فيزيوناج على ماتش النرويج وماتش اليونان ويشوف معناها نقاط الضعف متاعهم, خاطر بصراحة أنا قلت لك ماتش النرويج سورتو شاوت الأول, شاوت الثاني متبعتوش بالقدية, أما ميتون الأول راو النرويج تلعب وحدها معناها بصراحة. السويد فريق يتفرج معناها كورتك وداخلين للسرفاس, كيما قلت لك عملت تشبيه قبيلة قلت لك كيما تقريبا اللي صار معنا احنا مقابلة بلجيكا, كانت معناها في المقابلة ميتون لول في ثنية واحدة النرويج عندها ملعبيه كبار ياسر مع غياب هالاند معناها فما دي جوار معناها تري رابيد. علاش قلت لك معناها لازمنا نختار واحنا في الشيماء ولا حتى في الاختيارات نتاع اللاعبين نتاعنا على مستوى الهجوم يكونوا عندهم السرعه بيركوسيون ومعناها يعرفوا يمشيوا في لانكونتران ويتعداو, ومعناها انا بالنسبه لي هاني قلت لك ان شاء الله نكونوا مركزين والله فما بوسيبيليتي باش نربحوا ماتش السويد. والله
1: كريم
3: باه يمكن السويد بالمقابلتين تفرجت فيها من كسوا مع اليونان ولا مع النرويج يحصل على السويد اللي يمكن اللي كان فاز لطان اللي كان فيها اسامي كبيره, يمكن السويد توا كلاعبين ولا
1: إيزاك
3: ما هوش اللاعب اللي في مستوى العالي متاعه, كانت عنده بلوسير ورجع ما هوش شكل ما فهمش معناه اللاعبين مؤثرين برشا شفنا معناه بالحق معناه حتى كي تشوف التشكيلة يلعبوا تروا اللي يلعبوا براس حربة يلعبوا برقم 10 وقدامه زوز معناه دوزاتاكون فهمت معناها يمكن التشكيلة نجم تكون معناها نقولوا نحن 3-5-2 فهمت، معناها ماهيش شكل الفريق اللي دفاعيا قوي الحق نتاع ربي، معناها الناحية دفاعيا نحكيو بطاي فيزيك موجود دفاعيا لو ديما يقبل ينجم يكون في المتناول مع المنتخب التونسي. من المشكل وين هوني وديما نحن لازمنا نرجع شوية للتاريخ ونرجع لنتعلمه. الكوب دي موند اللي في أستراليا فرنسا دنمارك تونس يمكن أقل فريق اللي كان طمع فينا وطمعين فيه ربحنا،
1: هو أستراليا،
3: هو أستراليا.
1: وأكثر فريق كنا ماناش حاطين الربح جملة ربحنا اليوم فرنسا.
3: وعملنا مقابلة كبيرة مع الدنمارك وقت الدنمارك في أحسن حالاتها وبرشا لاعبين ممتازين. أنا ديما نقول الكورة مش أحكام مسابقة، مية ثم ساعات يجيك منافس. يمكن الحاجة الباية اللي ديما المقابلات الأولى سيرتو جايك منافس في المتناول ينجم يدخلك نقولوا نحن يدخلك للتورنوا
1: بالمورال يطلع،
3: فهمت المورال يطلع. وانت تعرف توا معنا الاوبجيكتيف الاولاني اللي هو الترشح للتور من بعد تنجم بانتصار تترشح. معنا نتصور السويد فريق في المتناول مش معنا نحن اقوى منه، ميل بورسنتاج زوز قراب لبعض.
1: كي نقول لك بكل صراحه كي نعطيو نحينا من الماتش نو مثلا فما شكون 60-40 معناها هما 60
3: يعني نقول لك شنو نجم تكون 55-45
1: لشكون 55
3: للسويد و 45 لتونس.
1: واضح. منتخب الياباني
2: انا نتصور
3: كان مش 50-50
2: 47.5 و33.7
3: لا يعني
1: قديه
2: 50-50
1: لا حتى الحسبة خاطر ما تجيبش 100%
2: تيلين فدلك خاطر معناها بورسنتاج كريم ضحك 55-5
3: لا ديما فما خاطر حتى توليد كي تشوف الكلاسمون
1: قداش
3: تشوف الكلاسمون معناها تشوف الكلاسمون مونديال معناها مع
2: تينار بدي فدلك معاك
3: منتخب السويد 38 منتخب تونس 46 وما عادي ما نرجع ما نرجع
2: 50-50 على حسب ما شفت السويد انا في الماتش
3: السويد مش فريق اللي يخوف
2: ما 50-50
3: مش نجم يكون مش فريق اللي يخوف.
1: اليابان
3: اليابان انا تفرجت في مباراه اليابان و
1: اليابان مقابله واحده في البريباراسيون كوب دو موند ربحت سلاندا واحده
3: لا لا عم ثلاثه مقابلات
1: لا هذوك مقبل في مارس
3: نحكي لك مع المقابله ثلاثه انا
1: نحكي على
3: اللي تو انا شو كنت شات مقابله انجلترا واليابان طلعت تحس اليابان تلعب كورقه وستيلو يلعبوا بالحق ورقه وستيلو معناها تشوف
2: انت
3: والله يا وليد معناها دفاعيا ساعه بلوك كومباكت على الاخر
1: كمبيوتر
3: معناها منظمين برشا معناها تشوف حتى المقابلات الثلاثه الاخرين اللي لعبوهم كانوا فايزين واحد بلاش معناها واحد بلاش في ثلاثه مقابلات ثم تقدم واضح كبير برشا ديما نقولوا راه اليابان من الفرق يمكن احنا ديريرمون جوج مقابلات للودين اللي لعبناهم كنا فزنا عليهم ثلاثه نتذكر وهم عاودوا فازوا علينا زاد بسكور يظهر بثلاثة ولا باربعة يعني مين منتخب
2: قمروا هنا
3: لا بالحق وليد منتخب قوي يعني مش نبدأ واضحين منتخب قوي منتخب يعرف ايش يعمل معناه انت تشوف كلاسمون ديما نرجع اللي عنده دور كبير اليابان ولا كلاسمون فيفا 18 معناه فريق كرويا متثقف برشا أجور شو معناها أجور معناها قاعد يمس في النيفو العالي للفوق اللي قريب للأوروب تشوف لاعبين وين يلعبوا لاعبين معناها كبار برشا بالحق معنا قاعدين يلعبوا في نيفو عالي جدا نتصور مباراة الحق متاع ربي ماهيش باش تكون من زيادة من بنيوش على المقابلات اللي تعداوا معاهم معنا المقابلة هذه في إطار آخر ماهيش باش تكون سهلة حتى طرف
1: فما برسنتاج
3: يا كيك نولي ونيوحي بعد ما ماهيش باش تكون سهلة معنا دي برسنتاج كبير للمنتخب الياباني
1: قدي
3: انا قلت لك مش تقول لي قد ايه مش نكون معك واقعي نقول لك
1: لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش لا 50 50 بارابور بالسويد ما نجمش نقول لك انا 50 50 مع اسبانيا مثلا
1: اي
3: معناها مع اليابان نجم تكون من على شان 70 30
1: 70 اليابان 30 لتونس وليد
3: نجم تقلب
2: 80 20
1: 80 شكون
2: اليابان 20 لنا برسنتاج
1: هي
2: بخلاف واقعي انا واقعي بخلاف معنا البرسنتاج بتاع الانتصار او الهزيمه والتعادل معناتها اليابان على الورق افضل منا بكثير معناها ملاعبيه اللي يلعبوا في مستويات عاليه برشا في البطولات الأوروبية الكبار الكل. والحقيقة معناتها الواقع يقول والفوارق تقول اللي ما عندناش دي شانس كبار معهم جابون. نفس الشيء بالنسبة لهولندا.
1: هولندا كيفاش؟
2: أنا يعني قلت لك دوز أدفرسير معناها دو
1: تاي كوينيس برسنتاج
3: اليابان قبل
2: هولندا نفس الشيء نفس الشيء حظوظنا قليلة قليلة راهو 20% حظ معناتها دي شانس باش تنتصر معناها راهو قلنا باش تنتصر معناها فهمت أما فما فرق ما بين تنتصر وما بين تعمل أن ريزولتا بوزيتيف اللي هو التعادل مبدئيا بالنسبة لنا هذاك هو معناها الإيجابي جدا معناها أما الفوز لي شانس نتاعنا ضعاف معناها برشا في المقابلتين الاثنين معناها بصراحة
1: باه جابون وهولندا هولندا دونك جاوبت هولندا خسرت ضد الجزائر واحد بلاش وغدوة تلعب مقابلة ودية ثانية ضد أوزباكستان كريم بالنسبه لك
3: ماتش معني هولندا راهو انت تشوف المقابله الاخرانيين نتاعها راهي هولندا عامله 1-1 مع الاكوادور ربح النرويج 2-1 وخاسره مع الجزائر مين ثم شحال شفتها في هولندا اللي راهي مع المدرب هذا قاعدين برشا تغييرات من حتى حتى حتى حتى في المقابلات الودية ديما يغير ديما ما عندوش معنى التشكيله مين كي تشوف البورسنتاج نتاع الاستحواذ على الكرة تشوف الريتم اللي تحطه هولندا في الكرة راهو قوي برشا مين يمكن هولندا نقصها نقولوا نحن نقصها اللاعب اللي الهداف ديما وسط ميدان ودفاعيا ممتازين
2: عندهم منفيس
3: ما وليد ماهوش ان
2: ايه ما
3: مش معناه مش في نيفو العالي اللي الحق متاع ربي متاع الأوروب ولا نقوله نحن مفهم حاجة مهمة برشا يمكن في المقابلات ولا في المنتخبات اللي مش نلعبوا لهم عندك المنتخب الياباني يلعب لك 3-6-1 هذا ديما نحكي المنتخب الياباني 3-6-1 المنتخب السويدي يلعب لنا 3-5-2 نحكي لك هذا الشيء بقى كان المنتخب الهولندي اللي يلعب 4-3-3 معنا يلزمنا نعرفه نتأقلمه مع الديسبوزيتيف متاع لي زادفرسير متاعنا يعني هذه راهي بالحق معناها يلزمها برشا قراءات يلزمها برشا فيزيوناج ونتصور هذا الكل محطوط خاطر كيما قلت لك المنتخب الهولندي منتخب كروي نتيخ معه كرة مي ماهوش هكا المنتخب اللي القدام ينجم معناها يربحك بسكور ولا
1: في بالك فما محلل اقتصادي هو محلل اقتصادي ألماني خدم دراسات في الكوب دي موند 2014 قال ألمانيا باش تهز وهزت في 2018 قال فرنسا باش تهز وهزت في 2022 قال فرنسا باش تهز وهزت في الدراسة
3: 2022 الأرجنتين عندها
1: الأرجنتين وفي الهدايا في 2026 قال هولندا هي اللي باش تتوج باللقب
3: والله بارابور بلي زادفرسير الموجودين ما نتصورش باش تكون هولندا هي المرشح رقم واحد ديما من بعد ديما نقولوا فما يمكن هذا عنده رؤيه اخرين عنده حاجه اخرين يخدم به هذا زيد لا وليد وحاجه اخرى
2: اسمعت البلاوره نتاعو مذبه
3: لا حتى البلاوره قالت حتى البلاوره قالت هولندا باش تهز
2: لا فما
3: كيف لازم يكون اعاده وكذب المنجمون لو صدق
2: فما ديزيكيب اخرين اقوى قويين
3: انت قارن تو فرنسا بهولندا خلني
1: قبل من جيل الوليد عطيني أنت شكون اللي بالنسبة لك أنت بشي هز كأس العالم كريم العواد
3: ثم أسامي مش مي كنشوف الأسامي الموجودة بالجروب الحق متاع ربي
1: عندي أنا أحصر لي زوز
3: فرنسا إسبانيا
1: ثلاث فرنسا إسبانيا ما يمشي زوز فرنسا إسبانيا ما بيناتهم الزوز شكون
3: على الستار الموجودين ونشوفوا فرنسا
1: على اللي تحب عليه بيه فرنسا وليد
2: الحقيقة برازيل منافس جدي فرنسا إسبانيا ألمانيا
1: باه كي تنحي منهم زوز
2: برازيل وفرنسا
1: كي تنحي واحد
2: تيشني هذا قول لي
3: شكون هيك عطيني
2: سكوب دي موند معناها باش نتكهن لك
1: البلاورة نتاعك شنو قالت لك؟
2: لا اخويا ما عنديش بلاورة اما بالنسبة لي انا
1: بلاورة هي مثلا تليفون
2: تي سي ديما شوف ماتشويت اميكو يعطيوك انطباع صغير اما معناها الرسميات من بعد حاجة اخرى فهمت حتى ريتها فرنسا خسرت مع كوت ديفوار كما قال كريم معناها راي فرنسا كيب قوية على الاخر بالمعبية اللي عندها. اما انا نرى البرازيل نجم تكون هي شامبيون دو موند.
1: برازيل دونك بالنسبة لويدي الهيشري ويعني هي اللي باش تتوج بالمونديال. والبرازيل ربحت ضد المنتخب المصري وديا 2-1 ومقابلة كانت ممتازة جدا للمنتخب المصري في المقابلة متاع البارح. تو نرجع على المقابلات الودية لأنه تو باش نحكيو حاجة أخرى تخص المونديال اللي هي القواعد الجديدة في كاس.
2: سينا البرتغال زادة والأرجنتين.
1: أنت أنا سألتك وأنت وحدك
2: ليه ليه نحكي لك على القويين على الزيكيب القويين.
1: أنا سمي لي 16 إيكيب.
2: قلت لك أنا قلت لك البرازيل هي اللي
1: بس قلت لي نسينا بالك راك بدلت رأي.
2: نسينا نقصد يعني معناها بارابور للجماعات سميناهم.
1: شوف معناها كي كان نغزروا الإفكتيف وملعبية برتغال
2: كافكتيف
1: تقريبا اقوى افكتيف لا. في
3: اللي اقوى افكتيف لا البرتغال ما كانش اقوى من فرنسا واقوى من اسبانيا
1: لكن عندها
3: ما عندهاش
1: نقاط ضعف. يعني كي تشوف الافكتيف من الدفاع وانت طالع
3: ما تشوف انت تشوف السين الموجوده في فرنسا توا سيرتو هجوميا ولا
2: البرتغال عندها سامي كريم كلام صحيح راه
3: هي مش كيما فرنسا ولا اسبانيا الحق طالب خاطر تحس البرتغال الكل طلب على كريستيانو رونالدو.
1: لا كي تشوف الوسط نتاع البرتغال حاجه ترعب كيف كيف الديفونس نتاعها ولا الاتاك نتاعها معناها ممكن اضعف حاجه البرتغال هي المدرب نتاعها مش
3: اللي هي اهم حاجه في تورنوا كيما هكا كيما كالعام بلجيكيا 2018 بلجيكيا هو بيدو 2018 بلجيكيا احسن يمكن من وقتها هي دولي كلاسمو في فالو لا
1: افكتيف يلعب
3: من بعد وفات الروزيام
1: نحكي يعني عن نفس المدرب
3: صحيح اللي معناه المدرب ينجم يكون لو المدرب في التورنوا هذوما راه عنده دور كبير
2: نعطيك كاريداس
1: اعطيني
2: كاريداس فرنسا برازيل دومي فينال برتغال
3: الارجنتين
1: الالماني اللي كنت نحكي لك عليه حتى البرتغال تلعب كونتر الارجنتين في
2: البرتغال البرتغال وبلجيكا البرتغال بلجيكا فرنسا برازيل كاريداس
1: وللنهائي
2: برازيل برازيل البرتغال
1: برازيل البرتغال والفائز باللقب
2: البرازيل
1: البرازيل يعطيك الصحه باهي مش نحكيوا على التنقيحات الجديده دونك اللي تخص المونديال والقواعد التحكيميه الجديده في المونديال هذا موضوعنا بعد لحظات
0: ريكاب سبور كل احد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني
1: وصل وصل وصل عادل زامون
2: الحلقه بدا شوف لي حل كي دخل توفيق البحر الله يرحمه خلى نستك مع الليل
1: عادل زامون مرحبا عدوله
4: مرحبا بيك مكي ومرحبا بالاولاد ومرحبا بجميع المستمعين والله يتوحشتهم من الحقيقه ونفس القاعده اللي كانت معنا في الديبار هذه تو زاد نفس الليكيب زاد فهمني في الروتور انا ما كنتش بعيد بالكل معناها بالحق انا ما كنتش بعيد بالكل على موزايك كنت ديما معناها موجود معناها بالحق واحد ما حسش حتى نهار اللي هو بعيد على موزايك تنجم اسمع تنجم تستغنى على اي عبد في الدنيا الا امك وابوك احنا فهمني موزايك هذه دارنا هذه اصلنا احنا هوني على خاطر وقت اللي انا كنت في موزايك كانت موزايك في البنية اللي مقابله معناها مش متاع اليوم احنا فهمت ألور واحد من اعتبرش روحي أنا رجعت ولا مشيت فمني عملت ترتيحة صغيرة فمني لاحظت اللي برش عبيد فمني توحشوني هاني رجعت
2: استراحة محارب
4: هنا رجعنا فمني وإن شاء الله نعملوا كوب دي موند إن شاء الله باهية مع التنقيحات الجديدة مع ليزاربيتر اللي قاعدين تو نشوفوا فيهم موجودين وبالحق يا مكي شفنا الكل لي ماتش اميكو اللي تلعبوا يظهر لي ما يقلوش معناها قيمة ليزاربيتر اللي ريناهم في لي ماتش اميكو هذه على خاطر ليزاربيتر متاع اللي موجودين في القائمة 52 حكم ممنوع عليهم انهم مش ممنوع هما قالوا لهم بعثوا لهم دي زيميل على اساس انه الحكم ما يزموش يعمل لي ماتش بالنسبة لل للمنتخبات اللي مشاركة في كاس عالم، واللي هذا كلهم ليزربيتر الاخرين مش مشاركين معناها مع ليزربيتر في كاس العالم، وهك شفتوا المستوى معناها الممتاز نتاعهم، وباش يكون زاد عنا في ماتش شيلي
1: والكونغو
4: الديمقراطية محرز المالكي زاد باش يعمل ماتش في
1: تريو تونس،
4: تريو ايمن اسماعيل
1: وخليل
4: الحسيني بالطبيعة باش يكونوا متواجدين، ومعهم فار فرنساوي باش يكونوا متواجدين في
3: عاد القدم. الحكم موجود توا في كوب دي
4: 52 حكم حكم الاخرين لي اسيستون، هاك تفرجوا توا مع كل احتراماتنا لهم لي اسيستون، القانون والتعديلات الجديده والتكنولوجيا اللي موجوده الحقيقه فهمني ما عادش معناها الاسيستون عنده مقولش فالور،
3: لكن فما حاجه مكي ولا تقلق اي لاعب ولا اي من نسمع تنقيحات جدد تحس بعدوا على الكوره ولا كيف
4: التكنولوجي، حتى احنا زاد هربنا بالكوره، بعدناها وقت اللي نبداو نضيعوا زاد في الوقت كريم، وقت اللي نشوفوا فهمني معناها على لي جوار باش يلعب توش يعدي لك درج، الجارديان باش يلعب 5 متر 50 كيف هاو بدل الكوره منها ورجع منها فهمني، جاء عليهم هذوما فهمني التنقيحات الجديده باش حتى واحد معناه ما عادش مع واسمع بوركون سوا كلير للناس حتى اللي تسمع فينا، كل معناها بلاد منضويه تحت الفيفا ينطبق عليها القانون هذايا، وراهو معناها نعاودوا نزيدوا نقولوا اللي موجود في تونس ابارتير دو غور تجويل القانون هذا يدخل اون فيغو ويولي يزمو يتطبق على جميع
1: المقابلات الكل في
4: المقابلات الكل حتى ديفيزيون معناها
3: على
4: جميع البطولات المنضوية فهمني، يعني كل ملاعبي في البطولة التونسية اللي تخصنا احنا يزمو يكون يعرف القانون هذا، وان شاء الله باش يكون معناها كي ستاج هذا في
1: هذاك علاش انت جبناك باش تفسر لنا
4: وفي الكوب دي موند باش يتفرجوا باش يشوفوا راهو ما عادش مسموح إذاعة الوقت، وسورتو بديناها من البطولة العربية كي بداها فهمني القانون واللي كان تحت لواء الفيفا نتاع دقيقتين للملاعب اللي كسر معناها كي بليسي يخرج فمن يقعد دقيقتين، يعني تو هكا طيحوا فيها ولا دقيقة وبرشا معناها شو برشا مش كبار برشا، لكن وقت اللي احنا ننظفوا مخاخنا ونحبوا نلعبوا كرة راهو سهل معناها تطبيق القانون.
1: شنو ما يبدأ لي بفسر لنا بالتنقيح بالتنقيح
4: نبدأ بالتوش وال 5 متر 50 وليت عندك 5 سكوند، ويلزم زادة تكون بريفنتيف يعني من الحكم يلزمه معناها ما تقراش القانون تلكي ليه، لا زادة الحكم يكون معناها يوعي الملاعبي ويلاتير لاتنسيون كيما ماكي وقت اللي الجارديان ياخذ الكره نتاعه ويقعد
1: يحسب له 8 ثواني
4: يبدا يحسب له
2: بسوابعه ولا يعمل
4: نفس الشيء يقول لك زاد حتى في عندنا ما نجموش احنا نعديهم نجمو نعديهم خاطر خديتهم ديجا من الفيفا من الريساج نتاعهم ليزربيتر لي ريكومونداسيون بالنسبه لليزربيتر يلزموا معناها الى تير لاتونسيون نتاع لي جوور ويقول له راك معناها يلزمك عندك 5 ويبدا يوري فيه معناها بالكونتر بور كيما الجارديان اللي باش يلعب 5 متر 50 كيما الجوار اللي باش يلعب التوش سينو وقت اللي اديفوا تولي التوش للليكيب ادفيرس و5 متر 50 تولي كورنر
1: باه دونك 5 ثواني باش يلعب 5 متر 50 الحارس والا المدافع كان باش يشوت و5 ثواني باش اي واحد يلعب التوش، لكن في 5 ثواني يوريه الحكم بيديه يحسب له، لكن فات 5 ثواني تولي يا اما توش ضد والا ركنيه ضد به هذا
4: بالنسبه كل واحد وحده
1: خمسة
4: واحد توش واحد 5 متر 50 اي واحد باش يلعب توش تولي توش للكيب ادفيرس واللي باش يلعب السيمتر تولي له كورنر
1: والكورنر
3: ولا سمح الكورنر
4: والكورنر
3: والكورنر هاد كورنر تاع ضعف وقت زيد
4: تولي كورنر كيفاش تعطي مخالفة في 5 متر 50
3: لا في لا
1: لا لا لا معناها
3: كي مش نلعب توش ونضيع فيه وقت حتى الكورنر كي مش نلعب نجم نضيع فيه وقت
4: مش قال لك هو القانون باش تلعب على الكورنر باش تلعب معناها تضيع زاد الوقت هي بتبيع ما هكا باش تولي لكم مرة أخرى إذا كان ثم معناه واحد
1: كورنير وإلا تنفيذ متاع مخالفة ما صارش فيه تبديل ما عندوش خمسة ثواني
4: لا ما صارش فيه تبديل
1: ما صارش فيه تبديل
3: كان على التوش
4: عنا كان حاجتين هي التوش والسيمت متر
1: يا لعبي البطولة التونسية والبطولات التونسية بجميع مستوياتها وكالوقت كان باش ضيعوه فيك بالشوت كورنير ولا بالشوت مخالف الى ان ياتي تنقيح جديد من فيفا وسكرت
4: يتبعوا فيكم اذا كان انتم تعملوا هكاك راهو فما الناس قاعده تتبع ويعملوا تقارير نتاعهم وتولي فريمون كان انا عندي صوره نتاع الحكام بون كاريكاتور هي انه الاوقات اللي باش يقعد يحسبهم الحكم توا نمشيو احنا او نيفو انترناسيونال اي او نيفو ناسيونال عندك الفار مي الاخرين اللي تلقى كان تريو برك معناها موجود كيفاش باش يحسب الوقت هذا الكل بني باش ينجم
1: احكينا على التعديل الاولاني اللي يخص قاعده الخمس ثواني التعديل الثاني
4: التعديل الثاني هو نتاع الشانجمون اللي وقت اللي الملاعبي باش يخرج يلزمه ما يفوتش العشرة ثواني باش يخرج الملاعبي زاد كيف اديفو ليكيب
1: العشرة ثواني من وقتاش من الاربيتر
4: التابلو وقت اللي الملاعبي يبدا خارج يلزمه ما يعمل اقل من عشرة ثواني سينو يقعد ليكيب نتاعو ناقصه تلعب بوندون اون مينوت معناها دقيقه تلعب
1: البديل نتاعو ما يدخلش كان بعد
4: البديل هذاك ما يلزمكش زاده تغيره ما يلزمكش تغيره تغيرش معناها واحد اخر هو بيدو البديل اللي عطيت الورقه نتاعو
3: معناها
4: هذاك هو باش يعاود يدخل بعد اون مينوت هذه تعليمات موجوده فمني نتاع الفيفا
1: بدات تحيز التطبيق في الماتش اللي فات نتاع اليابان كونتر ايسلندا
4: جابونتو بعد
1: بالضبط اللاعب نتاع ايسلندا ما خرجش في العشرة ثواني دونك الحكم طبق القانون الجديد نتاع الفيفا فقعدت تلعب ناقصه كونتر اليابان في الدقيقه اللي تلعب فيها ناقصه ماركابونتو اللي ربحت به اليابان ضد ايسلندا القاعده الثالثه
4: هي البليسور نتاع الملاعب اللي شفناه هذه قلنا في الكوبا راب وقت اللي الملاعب يخرج ونبداو نحسبوا له الدقيقه نتاعو من وقت الريبليس
1: تحكي على السيميلاشن نتاع
4: البليسور على الملاعب يكون معناها باش يطالب بالعلاج نتاعو في وسط الميدان يلزمه يعدي دقيقه بعد ما يخرج يعدي دقيقة ديكو تصير ريبليز دو جو فمني يعمل دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب
3: لثمان
4: عدم ادعاء
3: اللعب يبدأ شنين مصاب معناه لادعاء الإصابة وشكون
4: بشي يقيم هذايا مو احنا قاعدين نشوفه في ملعبية التيح وقت اللي عنده ديزون بليسور وهذه صارت فيها التوليري فمني في التطبيق نتاعها مع الحكام نتاع الفيفا اللي موجودين زادة في الكوب دي موند وكانوا مشاركين في الكوب أراب وهنا شفنا كانوا معناها شوية سوبليس معناها في الطبق لكن مش برشا معناها نعاود ونرجع وان سوبوز لا كيسيون مانيش اطباء احنا الحكام باش نجمو نقيمو اسكو الملاعبي بالحق معناها بليسي والا لا اما وقت اللي تكون انت متاكد من الملاعبي قاعد يضيع في الوقت يعدي دقيقه خارج
1: سيسا معناها لابريسياسيون قاعده للتقييم تاع الحاله قاعده
4: انا شفناها كانت معناها القانون كان صارم لكن وقت التطبيق نتاعو في الكوبا راب هنا شفناها معناها كانت شويه
3: خاطر اماكن اللاعب كي حاب يعطيك القاتله ولا لا تفيق به
4: واسمع وتو نا با الدروا انت كحكم باش تتدخل في الامور معناها التبريه
1: هذا التنقيح الثالث التنقيح الرابع
4: ومن بعد نمشيو للانضباط وسوء السلوك الملاعبيه اللي تغطي فمه باش تصير
1: اللي هي قانون اللي تسمى قانون فينيسيوس
4: لكن اي فوالا قانون فينيسيوس لكن فما ناس باش تقعد تحكي معناها ويسامباتيز اونترو هكا تلقاهم يحط يده فمني سي توليري ديجا جاء عليها القانون فمني واستثنى الحاله هذه لكن احنا رينا برشا فمني ملعبيه يخرج كلام ديبلاسي هذايا في البرة ما احنا هنايا بلان اكران فمني
1: ويبدا
4: يقول لك معناها في الكلام
1: في البر.
4: حتى يتقرا معناها الكلام باش معناها ما يسمكش زاده تقول كلام تتعاقب عليه وزاد فمني حتى كي تحط يدك وتقول الكلام راك تتعاقب عليه احنا معناها كوراجو برشا.
1: فما حاجة اخرى تخص زادة الاحتجاج. الاحتجاج زادة يظهر لي فيه تنقيح جديد.
4: الاحتجاج وانك تغادر معناها الميدان ذاك زادة فيه فيه تنجم تخسر الليكيب معناها. وجات هذية بعد الفينال متاع الكوب دافريك اللي صارت بين السنغال والمغرب انه معناها وقت اللي جوار معناها كيت لتيرا وإلا يطلبوهم باش يخرجوا من الميدان يتم معاقبتهم وتنجم معناها تخسر الليكيب بار فورفي.
1: معناها لكان ملاعبي يخرج غضبان ولا مش يخرج معناها في تغيير سيناريو اللي صار في المقابلة متاع المغرب والسنغال.
4: المغرب والسنغال
1: اللي هما الملعبية أغلبيتهم خرجوا من أرضية الميدان لكن الملعبية خرجوا من أرضية الميدان.
4: وجون جاكين دالا ما تبقش القانون
1: أي لاعب يغادر أرضية يعني الميدان ياخو ورقة حمر.
4: عقوبة الانسحاب والاحتجاج الجماعي. أي لاعب يغادر الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي ينال بطاقة حمراء كما يعتبر الفريق الذي انسحب وتسبب في قاف المباراة خاسر بشكل تلقائي.
2: أما ما يخذوش معناتها دي كارتون روج كان تخرج إكيب كاملة.
4: فوالا توقف الماتش.
1: يوقف الماتش وهذا ديريكتومون يخسر فورفي.
2: صحيح.
4: بالنسبة تو للفار. الفار كان عندنا كما نعرفوا الأربعة معناها الحاجات النجم يتدخل فيهم الفار هي البيوت ماركي الهدف البينانتي وإلا لا والكارتون روج وهوية اللعب. اليوم الفار زاد شمل مراجعة البطاقة الصفراء الثانية اللي يلزمها
1: في صورة ما انه تكون معناها
4: زي
1: ما
4: تكون معناها واضحه جدا قبل اني ماهيش ورقه صفراء ثانيه
1: عادل قبل دونك قبل يبدا ملاعبي عنده ورقه صفر ويتحصل على ورقه صفراء ثانيه ما لا يتم العوده للفار
4: اكيد توا ولا
1: توا اوتوماتيكمون كي ياخذ صفراء ثانيه لازم يرجع للحكم للفار.
4: القانون يقول لك مانيفيستومون تكون معناها واضحه جدا اللي هي ماهيش ورقه صفراء فمني للملاعب هذاك ما يسحقش ورقة صفرة وقتها يتدخل الفار. أوكي
1: صارت معناها في الخطأ
4: صارت سنة تحب تقول لي أنت أنا
3: لينتر لينتر ونابولي يظل يوم حدشة ولا لينتر
4: لينتر لينتر لينتر خذاب ولا جوار خذاب دوزيم فرتيسمون اللي ما كانش ثم كونتاكت بالكل ما كانش ثم كونتاكت معناها بين الملاعبية. ودايور معناها شوف خلينا ناخذ الكاز هذا عندنا هوني معناها في تونس عندنا جوار صارت معناها اخر مره مع نربيتر انترناسيونال الجوار خذا ورقه صفراء ثانيه وورقه حمراء وقت اللي تعديت معناها اللقطه شفنا اللي لو كونتاكت ما كانش موجود بالكل فمني في اللقطة هذيك وخذها الصفرة الثانية متاعه والحمرة لكن الجوار ما خذاش الصفرة متاعه على الكونتاكت خذا الصفرة متاعه الثانية على الانسولت اللي صارت بينه وبين الاربيتر. فهمت معناها هوني يلزم زادة وقت اللي يدخل الفار في لقطة كما هذية فما الفوكيرو فما الصوت تتسمع معناها شنو اللي صار بين الحكم والاربيتر هذيك تصير الكوميونيكاسيون بين الحكم وحكم وغرفة الفار معناها باش تنجم معناها هوني تقرأها اللقطة اللي هو يستحق مثلا فيها ورقة صفراء ثانية.
1: هذه نزادت للفار فما حاجة أخرى زادة للفار
4: كيف زاد الركنية وقت اللي تجي زاد الركنية ويتضح أنه اللاعب المهاجم هو اللي خرج الركنية وتكون معناها 5 متر 50 يتدخل فيها زادة كيف الفار. نعم وشفنا يظلي حتى في تونس شفنا
1: أما فيها شرط انه الفيريفيكاسيون لازم تكون فيسع فيسع
4: اكيد توا ولا كل شيء معناها فيسع لازم تكون ديما نعاود نرجع القاعده الاساسيه معناها لازم
2: خاطر كورنير فرصه هدف كورنير هي فرصه
4: تاع الحاجه هذه معناها تكون

0: يقف اللعب وكولينج بريك ويقف اللعب ويشربوا معناها الماء اون ديري ويقعدوا 2-3 minutes يقعدوا معناها وقت ولا تقولش عليه معناها الماتش يتلعب على 4
1: وهي هذه حاجه ما تخصش التحكيم قرار من الفيفا انه كل ميتوم تقسم على زوز فيها بارتي تجارية نوعا ما وفيها بارتي للسخانة والالتيتود والحاجات هذوكم الكل دونك هذاك علي شفنا في المقابلات الودية انه في شطر الشوط الاولاني تتوقف المقابلة وفي شطر الشوط الثاني تتوقف لكن اغلبية يقعدوا في دقيقة ونص وهي في الـ في الـ في كاس العالم بشكون 3 دقائق هذوما هما عادل التنقيحات ما فماش
0: بالنسبة
2: ما تنساهاش اللي ياخذ ورقة حمراء في الماتش ميكال
0: شوف انا شوف دابري معناها الارتيكل بعث لك الارتيكل 69 تاع الكود ديسبلينير تاع الفيفا وقت اللي في ماتش اميكال جوار ياخذ ورقه حمراء ياخذ ورقه حمراء سويت
2: ان غريسيون سويت
0: سي با الكام تاع جوار نتاعنا نتاع تونس خاطر خذا دوزيام افيرتيسمون بار كونتر جوار نتاع
2: بورتوغال
0: اللي ضرب معناها ضرب معناها صار
2: اغريسيون دوبل اكسبولسيون تاع شيلي
0: والقانون القانزوز بيان
2: زوز خذا
0: انا هذيك علاش نسال فيك خاطر كنت تبركلم معناها تعرفهم الملاعبين الكل
2: اصحابي
0: فهمت حتى خبيره ما نجمش نسميه معناها الملاعب وقت اللي
1: تصير سميها مع بوب والاخر
2: بوب ونوسا كيما مرتي تحية لمرتي نوسا
0: الجوار معناها اللي ضرب سورا سوسبوندو على خاطر بالحق معناها يصير
2: ماتش بركه ولا زوز
0: هما يقرروا
1: اسماعيل الغربي دونك
0: خاطر لا خاطر دوزيام افيرتيسمون ماهيش الفيفا تدخل لهنا وقت اللي يكون
1: اما سوسبوندو في الماتش الاميكالي جاي نتاع تونس ولا لا؟
0: مي فوالا نحكيو على لوفيسيال
1: ماتش على لوفيسيال في الكاب وانت حكيت على حكايه الفيريفيكاسيون تاع الكارتون ثانية بالنسبه للفار اللي تؤدي الاقصاء في كان تاع اسماعيل الغربي ما كانش ينجم يعمل فيريفيكاسيون البارح في الكارتون الثانية
0: يستاهلها
1: لا نسال فيك
0: يستاهلها واضحة. واضحة معناها التدخل متاعه بار امبريدونس معناها يضرب وفما أقصى درجات التهور بالحق معناها وقت اللي يمشي يضرب في الكرة هو اللي أغريسيف تبارك الله عليه لكن يتحمل معناها مسؤولية وراهم عندهم تعليمات صارمة في اللعب الخشن معناها هذايا فهمني باش تكون معناها القرارات وباش نشوفوا لو تو متاع الانذارات ومتاع الإقصاءات باش يطلع معناها في
1: كاس العالم
0: الحمد لله انه أرتان الاربيتر عمر أرتان الاربيتر الصومالي فهمني تحصل على الفيزا نتاعو باش نجم يتنقل الوحيد اللي قعد بين 52 حكم ومع لي اسيستون فهمني انه كان ما نجمش تحصل على الفيزا نتاعو توا موجود وموجودين معناه معاه حكام من افريقيا 7 حكام المره هذه وكل عاده باش تلقى فيهم وتعرفني انا وقت اللي نقول باش تلقى يمكن كان زوز برك معناها باش يزفروا والباقي الاخرين باش يكونوا معناها ديزاميتر دو ريزيرف على خاطر المستوى الحقيقه فهمني ماهوش مستوى نتاع حكام نتاع كوب دي موند الموجودين
1: شكون زوز باش يزفروا
0: مصفى غربال و بيراتشو هذا معناها باش يكونوا معناها ديزاربيتر موجودين وهنا جيناها راهو اوني كونترولي على الاخر معناها كان تقول انت الكاف ماهيش كونترولي بار لا فيفا ولا الكوميسيون داربيتراج فهمني نتاع الفيفا رانا غالطين وهاك شفتوا لي زاربيتر اللي شلون اللي عملوه في الكاف في الكوب دافريك راهي الناس الكل ايتي معناها سوسبوندو وهما كانوا يمكن قبل لي زاربيتر هذوما معناها اللي ماشيين الكوب دي مون لكن اللعب لا مع الفيفا
1: يعطيك الصحة عادل زامول شكرا لك دونك لحظات ونحكيه على ميركاتو النادي الافريقي
3: ريكاب سبور كل احد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني
1: نحكي على ميركاتو النادي الافريقي والمراكز التي سيقع دعمها أموا على الاقل الحاجه المحدده وواضحه في الفتره القادمه في انتظار بعد الاسامي وكل شيء دونك نحكيو على المراكز اللي باش يقع دعمها مدافع محوري متوسط ميدان ومهاجم وليد الهيشري دونك مدافع محوري واضح وسط ميدان، شنو حسب رايك

0: شنو المكان بالضبط تاع متوسط الميدان هذايا والمهاجم زاد واضحة. شنو رأيك، هل لهنا واجب الدعم ولا فما مراكز أخرى لازم يتم دعمها؟ وليد ريشر،
1: شوف النادي الإفريقي بالنسبة للموسم اللي تعدى كان بطل وعمل موسم محترم جدا بالملاعبين اللي موجودين، ومدرب زاد عرف كيفاش يتعامل مع الرصيد البشري. تبقى عام جاي فما مسابقة أفريقية، فما زادة سلو بلون سبورتيف المواصلة، معناتها في نفس المستوى والحفاظ معناها على المرتبة اللي وصل لها النادي الإفريقي، معناتها هو شامبيون باش يحاول ينافس على لقب البطولة الموسم الجاي، وكيف كيف رابطة الأبطال يمشي لو بلو لوان بوسيبل. هذوما الزوز يطلبوا أكيد تدعيم للفريق. الشريفي تقريبا خرج على حسب ما سمعت، عاش صحح لي المعلومة، معناها الشريفي مش بشي واصل مع النادي الإفريقي.
0: لا لا،
1: مازال موجود. سمعت حديث وكونه ممكن يغادر، ذاك علاش بوتيتر النادي الإفريقي خمم في مدافع محوري. أما حتى معناتها بوجود الشريفي يلزم تدعيم، على خاطر كي تلعب على زوز ثلاثة وجهات تقرأ حساب لي سسبونسيون، تقرأ حساب البليسور، فهمت، يلزمك في كل كومبارتيمون، في كل بوست معناها دوبلور وحتى لاعب ثالث، فهمت، تحسبا شنو ينزم يسير معناتها على تلت الموسم كامل. بالنسبه لوسط الميدان اكيد معناها
0: في نهايه عقد توفيق الشريفي، ما مش غادر يعني، مازال يعني
1: ولا لكانش كتلك فما حاجه روكو. فما موضوع فيما يخص الشريفي. بالنسبه لوسط الملعب، وسط الميدان متوسط ميدان هجومي اللي قادر يربط بين الخطوط ويعطي الباس الاخرى. الحقيقه في الصدق محمود في وقت من الاوقات لقاه النادي الافريقي حل، لكن يلزمه معناه جوار يكون معناه بلاي ميكر في الـ في الـ في البلاصه هذيك. النادي الافريقي في حاجه اللي لاعب معناته يكون بخصال نتاع يعطي الدرنير باس، وملاعب يلعب اونتر ليليني ويكون افيكاس في المركز هذاك. الكولوار عنده تقريب موجودين، اللي جوار دو كولوار موجودين. بالنسبه للمهاجم خذا قديده معناها كدوبلور للشوات، لكن التفكير ممكن في مهاجم اخر يكون اجنبي معناها ولا تونسي. بون عارف في المرسي توا النادي الافريقي شنو الملاعبية السيبل اللي قاعد يفكر فيهم، اما نتوقع اللي معناها مهاجم اجنبي مع شوات بوتيتر يواصل بوتيتر معناها زاد. فما لي زوفر ما ننساوش، راهو فما ملاعبيه راهو كي تجيهم دي زوفر باهين نجم فريق يفرط فيهم ويجيب ملاعبيه اخرين. هذا الكل معناها اونكور، مازال نتصور الفتره نتاع جمعتين ثلاثه تتحدد الامور هذيا معناها ويتسكر الملف.
0: كريم، دونك المراكز اللي نادي الفريق شنو تدب
2: فيها؟ كيفاش نحكيو على المراكز كما حكيت انت، مدافع محوري وسط ميدان ومهاجم. ساعه لما اوبجيكتيف اللي هو مسابقة إفريقية اللي من الأهداف الكبيرة للنادي الإفريقي باش تدخل لي بول سيرتو في شامبيونز ليغ، خاطر باش يعطيك بالي أخرى ويعطيك كرة أخرى، ونعرفوا نحن معنا قيمة النادي الإفريقي وقيمة جماهيره كي باش تدخل في معنا في المسابقات هذه. كمش نحكيه على الثلاثي كما نحكيه نحن توا شوية برشا، خاطر اللي موجودين توا في النادي الإفريقي واللاعبين ماهوش في نيفو عالي نتاع شامبيونز ليغ باش تدخل في لي بول وباش تحاول تمشي لبعيد. تقول لي انت مدافع محوري اكيد يلزمك، حتى صحيح نحكيو شنيه عندك زي شنيه عندك سيوله ماديه باش نجم تشري اللاعبين وتجيب. نتصور ان النادي الافريقي اللي شفناه باش نبداو الحين، فما انتدابات راهي نتاع شامبيونه، فما انتدابات نتاع شامبيونز ليغ، باش تجيب انتدابات تاع شامبيونز لازمك الفلوس، ومن طون يلزمك لاعبين ما تخسرش فيهم برشا وقت، معناها ما تفركزش شوني على الكونتيتي، باش تفركز على الكاليتي اكثر. معناها نتصور الثلاثه اللي حكينا عليهم توا ماكي، نتصور شويه كان كان كان انت ناوي باش تعمل با كبيره في المسابقه الافريقيه، خاطر ديما قلنا راهي المسابقه الافريقيه ما هيش نفسها هي البطولة التونسية. نعرف ثم لاعبين باهيين في البطولة التونسية، أما لو يطلع النيفو برشا لاعبين ما تلقاهمش حتى لو في المسابقات الإفريقية، وكنا شفناه هذا. يمكن نعطيه إكزامبل صغير تعدينا عليه اللي هو اتحاد الرياضي المونستيري. معنا نتصور النادي الإفريقي على الثلاثة اللي حكيت عليهم ما كي نتصور شوية النادي الإفريقي يستحق مينيموم خمسة ستة لاعبين في نيفو عالي باش نجم طموح يكون أكبر للشامبيونز لي.

0: Recap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من ريكاب سبور. ساعتنا الثالثة نبدأ أخبار به برشا اللي هو مروة بوزيني العدالة التونسية حقت المرتبة الأولى في 3000 متر موانع في دايموند ليج في ستوكهولم وحطمت الرقم القياسي للميتينج متاع ستوكهولم. الرقم القياسي كان من 2021، يوم حطمته مروة بوزيني 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة. الرقم اللي قبلها 9 دقائق 4 ثواني و 34 جزء بالمئة. دونك ألف مبروك المروة بوزيني. مروة بوزيني اللي كانت ضيفتنا كيف كيف وقت عملت نتيجة مميزة. دونك مبروك ليا. نذكر فازت بال 3000 متر موانع في الدايموند ليج في ستوكهولم وحطمت الرقم القياسي للميتينغ متاع ستوكهولم في الاختصاص هذايا.
0: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور. لو ماغازين دو تو لي سبور.
1: سعيد جدا باستقبال رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد المنتخب حديثا الذي خلف نفسه حديثا كريم الهلالي. سي كريم مرحبا بك. دونك انتخابك ومبروك الانتخاب لمدة نيابية جديدة من 2026-2030.
2: شكرا مكي على الاستضافة، بارك الله فيك على التهنئة. الحمد لله.
1: أكاو أكاو
2: أو شنو باش نقول، الأندية عطت قالت كلمتها بطريقة واضحة، طريقة مدوية بعد حملات، بعد حملة كبيرة الحقيقة، حملة كبيرة وممنهجة دخلوا فيها طرف حتى من خارج كرة اليد. يعني استهدفت شخصي، فيها برشا تعسف، فيها برشا ظلم. الحمد لله الأندية اللي تعرف على عمل الجامعي وتعرف ما قدمناه كفريق كامل من تضحيات باش نصلحوا الأوضاع اللي لقيناها في 2022. الحمد لله قالت كلمتها وأنصفت هذا المكتب الجامعي وأنصفت شخصي.
1: به شكون باش يكون معاك في الفترة النيابية هذه؟ فما شفنا برشا أسامي تواصل وأسامي أخرى زادا انضمت القائمة. كريم الهلالي باش يكون موجودة في المدة النيابية القادمة؟
2: صحيح. حب ساعة قبل كل شيء توجه بجزيل الشكر إلى زملائي في المكتب الجامعي المتخلي اللي انتهت مهامه بصفة رسمية البارح. نشكرهم فردا فردا لأنهم تحملوا معايا عبء مسؤولية كبيرة، مسؤولية إرجاع قطار كرة اليد للسكة. بارك الله فيهم. ولكن كان لزاما أنه نضخ دماء جديدة في المجموعة. تقريبا 6 غادروا المسؤولية وعوضهم شخصيات رياضية معروفة، سواء على مستوى الجمعيات، سيرت في الجمعيات وعندها خبرة تاع الميدان، سواء في الهياكل الرياضية في الرابطات الجهوية والرابطات الوطنية، شخصيات عندها خبرة وعندها إضافة أكيد بشكون عندها نفع كبير للمكتب الجامعي الجديد.
1: برنامجكم في المدة النيابية 2026-2030 واخترتوا اسم متاع الاستمرارية والنجاح، شنو البرنامج متاعكم في الفترة هذه؟
2: برنامجنا واضح، كنت طرحته في الندوة الصحفية اللي عقدناها لتقديم

0: القائمة هو استمرار لما قمنا به في الأربع سنوات الأخيرة مع تحسين بعض الجوانب. أولا سعى الاستقرار المالي للجامعة، أهم شيء ما سمعتش معناتها شكون يحكي على الموضوع ده، الناس كل نسيت وكأنه عجز بأربع مليارات، معناتها حاجة عادية جدا، وتجاوز الحاجة هذا حاجة عادية جدا، ماهوش عادي، تطلب منا جهد كبير على المستوى المالي. دونك لازم نخدمه باش نحافظوا على الاستقرار المالي هذا اللي يتحقق للجامعة التونسية لكرة اليد من خلال موارد جديدة، من خلال ترشيد النفقات، من خلال عديد الأشياء اللي نجموا نقوموا بها باش نجموا نوفروا الموارد. سنة من 1 جويلية إلى 24 إلى 30 جوان 2025 جملة المداخيل بلغت 7 مليار دويت و400 تقريبا، وهو رقم عمره ما صار في تاريخ الجامعة، رقم قياسي جديد. ديجا في 2024 عملنا 5 مليار دويت و800 وشوية، هو زاد رقم قياسي، هذا رقم قياسي آخر باش نجمو، معناتها سامحوني، باش نجمو نواصل على مستوى البرنامج العمل ودعم المنتخبات. لازم نحقق موارد وهذا صعب. اللاكس الأولاني بتاع المسؤولين، اللاكس الثاني بتاع البرنامج هو النواحي الفنية. خدمنا في الأربع سنين اللي تعديوا هذوما تقريبا الكم أكثر من الكيف، لأنه يعني انطلقنا تقريبا من الصفر، فماش منتخبات. اليوم فما منتخبات تكونت وخدمت، عطيت أرقام مهمة. منتخب 2006-2007 اللي تكون مع المكتب الجامعي هذا تكون من أفريل 2023 إلى ماي 2026، ثلاث سنوات، مكي عمل 55 مقابلة دولية، 55 مقابلة دولية مع منتخبات في سنة أولى أواسط. معناتها هذوما إن شاء الله الجيل هذا بشخلة الأكابر عنده تقريبا 70 مقابلة دولية، تقريبا كما صار مع جيل 90-91 اللي قعد معناتها سنوات وهو يشكل نواة منتخب الأكابر. دونك هذا ماشي في الثانية ساعة. منتخب مواليد 2008-2009 عمل 32 مقابلة دولية، ومازال معناتها في سنة أولى أصاغر باش يلعب بطولة أفريقيا قريبا. هذا الاستثمار بقينا لازم نحسنوا اليوم جودة العمل، وذلك علاش اليوم انطلقنا في مشروع مع الإدارة الفنية مع المدرب سامي سعيدي لمتابعة دقيقة، توحيد مناهج تدريب، معناتها الخدمة على الخاصيات متاع اللاعب التونسي وكيفية تطويره باش تقرب أكثر ما يمكن للمستوى العالي، ونخرجوا ملاعبية في أسرع وقت ممكن فيهم مواصفات الملاعبي متاع لو نيفو. دونك هذا لاكس، والبرنامج هذا يتحط، وسامي شرح البرنامج هذا وبدينا نطبقوا فيه، ولازمنا نواصلوا ونحطوا عليه كل ما يلزم من الإمكانيات. وذي حتى سلطة الإشراف الحقيقة تدعم هذا البرنامج بقوة، لأن اقتنعت بالثنية صحيحة اللي ماشيين فيها. ويبقى اللاكس الثالث اللي هو زاد مهم واللي ما قدمناش فيه في المدة النيابية السابقة بالدرجة الكافية، هو تعصير عمل الجامعة، لا ديجيتاليزاسيون، المودرنيزاسيون، تطوير نحبوا نعملوا بلاتفورم نيوميريزي تجمع الأندية والرابطات والجامعة في في في في في منظومه واحده، نحبوا نعملوا في دو ماتش الكترونيك، نحيو اكثر ما يمكن من الباباراس. هذا زاد مشروع الحقيقه سميت ياكور، وسمير عثمان معنا في القائمه باش يكون مشرف على المشروع ذي اللي كل كما قلت بدينا فيه، حققنا فيه خطوات ولازم نقدموا فيه اكثر، وعندنا شراكه فيه الحقيقه مع البنك الفرنسي للتنميه لتمويل اقتناء معدات معناتها لذات التكلفه عاليه للسيرفر ايتترا، مقدمين فيه إن شاء الله. هذوما ثلاثة خطوط العريض اللي كانوا في برنامجنا في الأربع سنوات.
1: أنت في البرنامج كي نحكي عن نقطة متاع المنتخبات الوطنية في فترة معينة في السيزون هذه، كي كنت بحذية في نفس الكرسي هذا وقت حكينا على التقييم الفترة وتقييم المنتخبات، وقت قلت لي راه ما نجموش نحكي ربما على التتويجات وعودة للتتويجات قبل 2029-2030 حاجة كما كيكا. هل اليوم معناها اليوم سي بون لونجاجمون هذاك مكملين فيه ولا مازلنا باش نستناو؟
0: شوف التتويجات راهي تجي بصفة طبيعية لتكون تجهز عندك منتخبات جاهزة باش توجدوا من المنافسة متاعك.
1: إيه في 2030 باش تكونوا جاهزين
0: إن شاء الله نكونوا جاهزين. هو كي تكون جاهز على مقابلة اليوم على مقابلة راهو نجم نرفعوا أي منتخب على مقابلة واحدة. فكروا الناس كل 2005 في كونتر الدنمارك معناتها مكرم ميساوي عمل 65% نسبة التصديات ربحنا الدنمارك نجمو نعملو بيرفورمانس كيف نادي. لكن مش نرجعوا اليوم منتخباتنا تسيطر وكذا نخدم لازم نخدم قاعدين نخدمو في الخدمة هذي
1: انت المرة فاتت قلت لي انه عندنا 4 سنين نخدم وانت زادوك 4 سنين اخرين وقت خاطر قلت 2030 دونك باش نقطفوا الثمار اي هذه الكلمه باش نقطفوا ثمار العمل هذا في 2030
0: بيان سور باش نقطفوا الثمار هذا بارتير من 2028 2029 باش يكون عندنا معناتها دم جديد في المنتخب ملاعب جديد كون نحكي لك انا كنت نحكي لك على جيل 2006 2007 بعد عامين 30 باش يكون في منتخب الاكابر هذوما لاعبين معناتها باش يخلطوا المنتخب الاكابر ان شاء الله لاعبين أكثر من 70 مقابلة دولية مع منتخبات قبل ما يحط ساقه في ليكيب ناسيونال سينيور. ديجا هما بداو منهم مع شفتوا تيري أونتي عاي تقريبا 4 أو 5 في تربص نتاع من الجيل هذا. دونك هذوكم التجديد النخبة
1: أون فان مدرب النجم نحكيو مع تجديد تجديد النخبة بالحق.
0: إي فوالا شكون؟
1: ما كي نشوفوا أسامي جديدة خاطر قبل كنا قلنا تشبيه وما شفناش أسامي.
0: شوف قلنا تجميع مازالوا ما جهزوش الملاعبيه باش يكونوا في المنتخب ما تنجمش تظلمهم لازم تدخلهم بروغريسيفمون دخلهم بروغريسيفمون اللي يفرض روحه في جمعيته
1: حتى في استاجات وقت مريناهم شرينا تشيب وليس تشبيب
0: ممكن انت تقول هكا. على كل حال احنا ماشيين في الثنيه هذيا وقلت نحضروا في ملاعبيه انا قلت معناتها مره اللي عندنا تقريبا 20 25 ملاعبي في الأجيال هذه المختلفة 2006 جيل 2008 جيل 2010 معناتها عندنا 25-30 ملاعبي من جودة عالية يخدموا احتكوا بالمنتخبات الكبيرة بقدر ربي نوصلوا في 3-4 سنين عندنا منتخبات اللي تدوم واللي يزمها مع الخدمة هذه مكة يزمها تخرج البر لا سيتان شوا دو كارير يعملوا الملاعبي في وقت معين باش يمشي البالي آخر
1: البرة لازم تحدد وين البرة خاطر تقولوا البرة عادي يمشي الخليج كان معنا هذاك علاش قلت لك لازم
0: انا الناس الكل تعرف التوجه قلت
1: لا لا ما يصيرش نحدوا لهم باش ما ينساوش
0: اللي قلنا راهو المنتخب الجيل هذا ريتو اللي يمشي اليوم البطولات غير البطولات الاوروبيه القويه يخسر مكانه في المنتخب بوضوح تام بوضوح تام الاحتراف
1: قرار اداري هذا
0: هذه قرار توجه نتاع جامعه توجه اليوم ولد صغير نكونه نلقاه في بطولة ضعيفة متحسنش هو بطبيعته بشخص المكان حتى فني بشخص المكان
1: لا هذاك وقتها الشواء يقعد للونترينور ما نحكي لك هل فما قرار
0: بالنسبة لنا التوجه قرار فني إداري قرار فني إداري وسميه كما تحب انت يا مكي اللي راهو ماهوش باش يتوجه للبطولات الأوروبية ويمشي البطولة أقل من البطولة التونسية راهو بشخص مكانه في المنتخب بشخص مكانه في المنتخب لازم التوجه يكون واضح هو نمشيو البطولات اللي تحسن فينا وعلاش نمشيو البطولات الكبيره باش يرجع بالنفع على المنتخب وعلى الملاعبي على الملاعب لانه الملاعبي اليوم اللي ما يلعبش بطولات كبيره اوروبيه قدام جماهير قدام صالات يعني مستوى عالي ما يلعبش بطولات اوروبيه شفتوا امين درمول معناتها امين درمول كان ينجم يعمل خيار تاع البطوله القطريه
1: نعاودوا مره اخرى حكيت عليها نهار نعاودوا نبركوا الفوز بالكاس الاتحاد الاوروبي
0: بالكاس الاتحاد الاوروبي شفتوا النيفو البالي اللي راه فيه درمون عندنا ملاعبين نجموا يلعبوا يوصلوا يلعبوا في البالية هذاك لكن فما خيارات رياضية زي ما تتعمل شوى ما عند الملاعبي باش نجموا نكسبوا منتخب بنفس اليوم يا مكي هنقولوها بصراحة خلينا من مصر اليوم المنتخب المصري الناس كل تتكلم ومنافسنا نحبوا نربحوا مصر اليوم يواجه فينا ب 12 13 14 ملاعبي يلعبوا في بطولات وفي مستوى عالي جدا جدا اللي مش يلعبوا فيه ملاعبيات ذاك علاش اليوم مانيش لاقين كيفاش نواجهوا كيما نحن بالضبط كنا في سنوات 2010-2012 وقت اللي كان عنا جيل كامل يلعب في أوروبا وهما أولادهم يلعبوا في البطولة المحلية اليوم تقلبت الآية هما يعملوا في اللي كنا نعملوا فيه نحن في سنوات 2010-2011-2012 لأنه يعني تفكروا جيل كامل في 2017-2019 عمل مرتبة سابعة في بطولة عام الأواسط شكون قد منهم اختاروا يحترفوا في بطولات معناتها أضعف من البطولات نتاعنا وضاعوا في الطريق، وانا ما عادش حاب نروح.
1: وانت تحكي على المنافسه سي كريم، نرجع بك للمنافسه في الانتخابات، كيفاش كانت المنافسه في الانتخابات هذه؟
0: شو انا اول سعدت اللي فما قائمه تتكون ضدنا، حقيقه سعدت بذلك. فما قائمه، فما منافسه، باش معناتها نحتكموا للصندوق، لانه جاء وقت الاحتكام للصندوق مهم جدا، باش كل واحد يعرف شنو هي الشرعيه نتاعو ولا لا. انه كما قلت معناتها تشكيك تشكيك تشكيك ضرب، معناتها لابد ان نرجع للصندوق، ورجعنا للصندوق، وكان فما منافسه مهمه، قائمه تكونت فيها اشخاص نعرفهم وخدمنا مع بعضنا ايتترا، دونك كانت منافسه طيبه. مشينا للصندوق والصندوق قال كلمته، مهم جدا. الصور اللي خرجت البارح نتاع النتائج نتاع السسبانس نتاع الفرز نتاع الاعلان عن النتائج نتاع زوج رؤساء قائمات مع بعضهم يهنيوا في بعضهم، راهو الصور هذيك دارت في عديد الجامعات الاوروبيه والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، وتلقى هذا بارتياح كبير، وموجود مش موجود في برشا جامعات، وكان في الجامعات الاوروبيه رغم الكلام والزخم والمهاجمات والتهجم الشخصي، في النهايه الصوره اللي توصل هي صوره ديمقراطيه على كره اليد التونسيه.
1: هل تعتبر انه ما قبل الحمله الانتخابيه وما قبل ما سبق الحمله الانتخابيه دار في ظروف يعني متوازنه؟
0: أكيد
1: كل شيء
0: اكيد اكيد اكيد جدا اكيد جدا، رغم ما قيل وما قالوا اللي يدخل زاد في الحمله الانتخابيه.
1: كيفاش تفسر انت سي كريم انه لهذا ما قيل وما قال؟ يعني عقد الاجتماع نتاع المستير المره اللي فاتت قبل زوز ثلاثة اسابيع تقريبا من الانتخابات، لما الانديه وحدك في مستير، كيفاش تفسر انك تعمل جلسه عامه عاديه قبل الجلسه العامه الانتخابيه مباشره، يعني في نفس النهار وفي نفس الوقت، وتنفرد مره اخرى بالانديه؟ هل هذا يدخل في
0: بالأندية. شوف مكي، شوف
1: هاك منعت القائمه، هاك منعت القائمه نتاع المنافسه من الدخول.
0: مكي شو شو عايش خويا، انت صحفي،
1: اي نسال فيك انا، اعطيتك الفرصه باش توضح بالجو.
0: اي سمح، انت صحفي محترف ومفروض عندك إلمام بكرة اليد وتعرف كرة اليد. أنا مترشح صحيح، ولكن أنا رئيس جامعة.
1: نشاط هذا هو اللي نحكيه على الاستفادة من السلطة.
0: لا مش استفادة من السلطة، ما فماش استفادة، هذيك لا ريجل دو جو. الجلسة العامة العادية قبل الجلسة هي اسمها جلسة عامة عادية انتخابية، فيها جدول أعمال، فيها نقاط أكيدة حسب النظام الأساسي تكون في جدول أعمال. المصادقة على التقرير الأدبي بتاع الفترة، المصادقة على التقرير المالي، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات، تعيين مراقبي حسابات الفترة النيابية القادمة، انتخاب أعضاء، هذه كله يزم يعمل. وشكون يعمل؟ يعمل الرئيس الجامعة المتخلي، يسوا كونديدا وينسوا با كونديدا، فهمتني خويا؟ دونك هذا اللي اللي اللي اللي يرتكز على الشيء هذا ينفرد بالأندية. شو من نعمل ينفرد بالأندية؟ زيتهم في بلاصة معناتها
1: هكا هزيتهم مستير،
0: تعرف علاش قاعدين يخسروا؟
1: هكا هزيتهم مستير ولا لا؟
0: شكون؟ هزيتهم المستير، هزيتهم مش المستير، عملت اجتماع بأعضاء بالنوادي رابط الوسط لموضوع مهم جدا، داخل في معناتها صميم عمل الرابطات، اوكي؟ دونك
1: اللي هذاك علاش الاجتماع جي قبل الانتخابات؟
0: شو ماك ريت الريزون مون تاعك؟
1: الريزون مون تاعي، أنا نحكي لك على سي كريم، سي كريم بلا دقيقة واحدة.
0: هي.
1: أنا نحكي لك على اتهامات وجهت لك.
0: ما يتهمني حتى حد.
1: لحظة يا سي كريم، أعطيتك الفرصة باش تجاوب على الاتهامات هذه. موقف شخصي أنا، تو نخرج من برا من برا من بعد نحكي وتعرفني أنا ما نتعامل غير كوندويت.
0: ليه مش نحكي موقفك أنت؟ نحكي الريزونمون تاعك. الناس اللي تردد، معناتها نحكي الريزونمون اللي تقول فيه أنت بلسان عموم. ريزونمون يخليهم يفقدوا مصداقيتهم عند الأندية. انه اليوم اللي راه فيه انا شنو 4 سنين، فما ناس احتكرت صوت الانديه، خد ناس ما تتكلمش، فما ناس خذيت لها صوتها، وكانه الانديه قصر ما يعرفوش ما يصلح بهم، تنجم تشريهم تبيتهم في اوتيل، واذا يتقالب يشريو فيهم بوتيل، يشريو فيهم بسفر، معناتها كلام الحقيقه ما يحشم. وذيك علاش اليوم في زوز معناتها انتخابات على بعضهم في 4 سنين واربع سنين معناتها ما نجموش يحصلوا اكثر من 30 صوت ولا 32 صوت. اوكي اليوم ما فماش احترام للانديه، ما فماش كذا. احنا نحترم الان، نحترم الانديه، نحترم الانديه، وعندي علاقه شخصيه مع الانديه، ونهار اللي نعرف وعندي كل ما يلزم من الخبره ومن الحس باش نفهم اللي انا غير مرغوب فيه، ولا انا ما عادش نجم نقدم حتى شيء للمكتب الجامعي والكرة اليد التونسية، ما عادش تراني نغادر في صمت. اوكي اليوم لابد ان نحكي وبرامج نحلوا مشاكلنا. اوكي
1: ما جاوبتنيش على النقطه هذه.
0: الانتخابات دارت
1: تاع مستير، تاع مستير
0: مستير كان فما
1: معناها كانت علاش ما كانت لازم انه تصير قبل الانتخابات باسابيع؟
0: طبعا كانت لازم تصير في الانتخابات ويلزمها تصير وقتها،
1: فيها قاعده قانونيه عباره جلسه عامه غير قابله للتاجيل ولا حاجه.
0: احنا في كل نهائيات نستدعيوا رؤساء الانديه، استدعينا رؤساء بما انه الفاينل فور تاع البنات تلعب في مستير، استدعينا انديه ربط الوسط للحديث حول موضوع يتمثل في انتماء بعض انديه ربط الجنوب الى ربط الوسط وكيفيه اعاده الهيكله نتاع الرابطات هذه. اوكي تناقشنا في الموضوع.
1: اي ما فهمتش معناتها اليوم نحكي لك ما كانش هذا ينجم يتاجل لما بعد الانتخابات.
0: ما يتاجلش، ما عنديش علاش فين اجل ونجتمع وقت اللي نحب الانديه. معليهم كان هما يجتمعوا بالانديه، معناتها اخي شكون نحهم فهمني؟ معناتها كلام هذا ارغيومون تاع من لا معناتها ما اللي ما عندوش ارغيومون يشد من المريول يعمل كي هذا كلام غير غير
1: منع القائمه المنافسه البارح من دخول
0: الجلسه. صحيح لا مصحيح لا
1: غلط كريم راه موثق هذا بالفيديو.
0: لا غلط لا فيديو لا حتى شي خويا وصلوا للبير
1: هاني قلت لك الفيديو هاكا منشور في الشروق
0: يا سي توا شوف معناتها سي منير الزويبي خلط في نفس الوقت بالصدفه يلقاهم واقفين قدام الباب، تم مطالبتهم بالتثبت بهويتهم.
1: الورقه فيها مصوره فيها كان اساميهم هما. انا
0: اخويا
1: وسي كريم مصوره الورقه فيها كان اساميهم هما اي واحد اخر
0: ينجم. جبتني باش تحكي لي في الموضوع.
1: لا لا نسال فيك مازلنا باش نحكي على الفلوس
0: خويا. انا قلت لك عملنا اجتماع نهار الخميس، واضح عملنا اجتماع يوم الخميس ممثلي القائمتين مع الهيئة العليا للانتخابات، وتم شرح كل ديرولي متاع الانتخابات. فسر قلنا المجيء متاع القائمة للنزل يكون حوالي ساعة 11، لأنه الانتخابات باش تبدأ بعد ما تنتهي الجلسة العامة العادية. جماعة جاءوا العشرة غير بعض حراسة متاع النزل ممكن ما عندهمش العلم، بتدر عندهم المعلومة كونهم بشي جيوا لحديش ثبتوا شوي ما الحكاية ما تطلبتش تقريبا 5 دقائق ودخلوا. انا ريدهم كي دخلوا قبل حتى ما ندخلوا احنا للجلسة وقعدوا على رواحهم ما فهم حتى اشكال. الصورة اللي هبطها سيمونير اللي تواجد في المكان بصدفة معناتها ما عندها حتى علاقة بالواقع، وكذبني هذا وما فهمش منه ودخلوا للنزل.
1: هم حتى هم يقول لك منعونا
0: يقول هم يقولوا شي يحبوا تو قبل الانتخابات بساعة سي نورمال باش يقولوا الكلام هذاك فهمني، وقالوا أكثر من الكلام هذاك وقالوا برشا حاجات في الأخر صندوق هو اللي باش يفصل خويا. تو احنا باش نمنعوا القائمة باش تدخل النزل اللي هي منافستها معناتها هذا تو من نورمال كوميم سويون سيريو. ما صارش منه ننكروه معناتها نكرانا تاما، وقلت لك كل شيء تم تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وين طلبوا مني باش يحضروا قلت لهم ما تنجموش تحضروا في الجزء الأول من الجلسة العامة. أوكي تدخلوا بعد ما نخرجوا نحن من الجلسة العامة العادية تتسلم لهيئة الانتخابات رئاسة الجلسة وندخلوا مع بعضنا الناس كل وذلك ما تم.
1: باش نواصل معاك في في في حاجه مشابهه لهذه قبل ما نحكيوا على الفلوس والفائض اللي في ميزانيه الجامعه التونسيه لكره اليد، باش ما تقولش معناها فما نحكيوا على كل شيء. تعرفني نشكرك على رحابه صدرك معناها به. هل اتصل كريم الهلالي بالجامعه الروانديه لكره اليد وتشكى من حافظ الزويبي وكان ينجم حتى يقطع خبز حافظ الزويبي؟
0: نعم سيدي نعم شكيت من سي حافظ زويبي للجامعة الرواندية لأنه يعمل فيه سي حافظ زويبي غير مقبول. سي حافظ زويبي متعاقد مع جامعة أخرى أجنبية ليس له الحق يهاجم الجامعة التونسية لكرة اليد ويهاجم رئيس الجامعة في حملة انتخابية ويصف رئيس الجامعة بالكاذب. ما عندوش حق، ما عندوش حق. وسي حافظ زويبي بعث له أكثر من مرة، قلت له باش يلتزم حدود ويلتزم الحياة، احترم مهنته ما دام متعاقد مع جامعة أجنبية.
1: مازلت ما عملتش تبعت الجامعة الأجنبية.
0: ما كتبتش.
1: ايه قلت لي اتصلت بها.
0: لا كلمت رئيس الجامعة، قلت له يلفت نظر سي حافظ زويبي للتوقف عن مثل هذه الممارسات.
1: اي هذا مش ترهيب وقطع
0: وانت ما انت عادل يعمل فيه سي حافظ زويبي.
1: سي كريم هنا جايين تون جي أنا هل ترى من المعقول من المنطقي معناه؟
0: شوف أنا لو كان كنت نحب نقطع خبزة زيد ولا عمر راني كتبت مباشرة للاتحاد الأفريقي للجنة الأخلاقيات وقت كانت تاخو إجراءات.
1: اتصلت به؟
0: لا ما اتصلت
1: معناه بجامعة الرواندية.
0: رسلت تكلمت ما راسلتش ما كتبتش.
1: ايه قلتك
0: في مرحلة لفت الانتباه، كلمت حتى ناس قراب الحافظ باش نبعث له رسالة. ما عندكش الحق تهبط قبل نهارين وتقول لرئيس الجامعة يكذب في حملة انتخابية ومش من اليوم. مش من اليوم
1: هو الخلاف سمحنا على شنو صار على فاز شتالي ومجنم الزوز. انت حسب ما فهمت
0: هو شنو دخله في الموضوع هذا؟
1: لحظة سي كريم لحظة معناش نحط رأي العام في الإطار. انت في إطار الحملة الانتخابية نتاعك في الكونفرنس دو بريس قلت راهو مشاو للبي اس جي بعد ما اكتشفون بي اس جي في الدورة اللي مشى شارك فيها المنتخب الوطني التونسي.
0: لا
1: هو قلت هو ان شاء الله انا هذا الاكستريم مخصوص هذاك اللي
0: ريت. لا مقصود انا قلت في تي بي والدورات اللي شاركنا فيهم والدورات كلمة والدورات اللي شاركنا فيهم وقف في ولن للمصلين اول حاجة. ثاني حاجة انا تنوريك معناتها المراسلات اللي والواتساب تنوريك انا الواتساب بيني وبين مدير مركز تكوين نادي باريس سان جيرمان. بلي خلينا ولينا الحقيقه مستوى طاح برشا.
1: لا لا جاوبنا مثال شنو قال الموضوع واضح للعباد.
0: هاني قلت اذا كان انت تعتبر كونه
1: معناتها يا سي كريم انا وظيفتي انه نسال
0: ها
1: سي كريم دونك انا نحكي على الاشكال اللي
0: سي سي سي مكي. اولا سي حافظ زويبي منذ ان تم الاختيار على محمد علي صغير وهو يهاجم في الناس الكل. اوكي يهاجم فيان ويهاجم في الناس الكل.
1: انا عمري ما جابته
0: وقت جاوبت وقت اللي نشر فيديو انا نتكلم وقص منه الكلام وغير المحتوى نتاعو. انا قلت حرفيا اللي الوليد اياد الشتالي اهتم به نحكيه على الجوارات اللي يلزمهم يغادروا يمشيوا الأندية أوروبية. وعطيت مثال تاع اياد الشتالي وقلت ماشي البي اس جي. اوكي وين شافته بي اس جي؟ شافته في الدورات الدوليه كيما بير تي بي والدورات اللي شاركنا فيها.
1: بير تي بي هو شنو نشر حافظ الزوابي؟ نشر انه قبل دوره تي بي انشر المحادثات وانشر توسكي صار معناها لي كونتاكت وشكون جاب الكونتاكت وكاها.
0: لا سيدي شوف هاي سيدي
1: يا سي كريم
0: شوف سيدي هاو محادث هاو التيست هاو عندي كل شيء مع مدير المركز انا نتحدث معه وانا نظمت السيجور نتاعو في باريس بعد تورنوا تي بي ومشي عمل تيست.
1: هي هذا بعد تورنوا تي بي نحكيه على قبل معناها انت الفرق اللي صار.
0: انا قلت الكلام هذا لعلمك اياد شتالي شافوه وتهتمت به الانديه مش كان بي اس جي حتى نادي برشلونه باع في بطوله العالم للاصغر اللي صارت في المغرب اللي شاركنا فيها احنا بدعوه. اوكي من وقت بداوا يتبعوا فيه وفما حتى كونتاكت مع بي جي ومع أندية أخرى. بي جي حبوا يعملوا له تيست سهلنا له تيست بعد تورنوا بيير تي بي.
1: إيه ما مش الجامعة تونسي كرة اليد اللي جابت له تيست في بي جي.
0: يا سي أنا قلت لك أنا مو معناتها
1: لا معناها أنتم اللي جبتوا ولا أنتم اللي سهلتوا؟
0: تبعوا مش هما تبعوا راهو واهتموا به. كلمونا نحن كلموا بني خيار كلموا الناس الكل اهتموا بالطفل حبوا ياخذوه سهلنا نحن للامور.
1: اي سهلته وعاونته
0: مش مهم وكا. اي سامحني تو يجي اخر السي حافظ زويبي يقول رئيس الجامعه يكذب فيا وهو متعاقد مع نادي اخر. هل يعقل هذا؟ مش مع انا ما نحبش نجاوب راهو برشا.
1: اي ما سي كريم
0: انا رسالتي سي حافظ زويبي اليوم تخدم في نادي وربي عينك ونحترمه ياسر راهو حافظ فهمني. اليوم تجاوز الحدود من فضله يلتزم بمهامه اليوم مدرب على رأس معناتها منتخب أجنبي من فضله يحترم الشيء ذا، يحترم الجامعة التونسية، يحترم رئيس الجامعة التونسية
1: لكرة اليد. سي كريم سيبون جاوزناه موضوع حافظ الزوابي، من أكثر نقاط اللوم على كريم الهلالي أنه ما يقبلش النقد، ما يقبلش كون يقول له راك فكرك حاجه غلطه ولا
0: هذا مش نقد.
1: لا لا نحكي اون جينيرال، قلت لك مانيش نحكي على حافظ الزوابي. انت ما هي ابريتو، ما نتصورش كانت المره الاولى انك تتصل بحد اخر ولا حاجه.
0: لا لا لا، شكون اتصلت بيه اخويا؟ شكون اتصلت بيه سي مكي؟ شكون اتصلت بيه؟ شكون اتصلت بيه؟
1: ما عمرك ما اتصلت
0: بحد؟ عمري ما اتصلت بحد احد.
1: باش تضغط على عبيد ولا
0: شنو؟ نضغط على عبيد يا اخي؟ انا كي نقول لك اخويا التزم اليوم، انت تخدم في قناة ولا تخدم في كذا؟
1: سألتك سؤال، قلت لك عمرك ما اتصلت.
0: شو
1: عمرك ما يا سي كريم عمرك ما اتصلت بحد؟
0: سألتني جاوبتك على حافظ الزوابي، قلت لك عملت. ما نخاف من حد، كي نعمل راني نواجه ما عنديش مشكل، ما نخبي حتى حد. اليوم كي راك تجاوزت الحدود نتاعك، راني نقول لك اقف ستوب.
1: تقول له هو اقف ولا تكلم عارفه؟
0: نكلم عارفه ونقول له ستوب. انا اليوم ماهوش هو الفيزافي نتاعي، انا الفيزافي نتاعي رئيس جامعه رواندية.
1: حتى كان هذاك واعتبار انه تجاوز الحدود، شكون يقيمه معناه؟
0: شكون يقيم
1: معناه؟ تنجم حاجه بالنسبه ليك تجاوز حدود، تنجم هو بالنسبه لي نقد. نحكي على اكس، ماناش نحكي على حافظ الزوابي.
0: اليوم فما واجب تاع، فما اخلاقيات تاع هكاك تو نحتكمون نمشيو نشكيو للجنه الاخلاقيات في الاتحاد الافريقي، خليها تحكم تقول هل تجاوز ولا ما تجاوزش.
1: مانيش نحكي على حافظ الزوابي يا سي كريم، نحكي لك قلت لك انت
0: من ولا حافظ الزوابي.
1: لا مانيش نحكي على حافظ الزوابي،
0: نحكي على حافظ الزوابي.
1: مانيش نحكي على حافظ الزوابي يا سي كريم،
0: قلت لك على حافظ الزوابي.
1: لا قلت لك انه انت كالسيد كريم الهلالي ما تقبلش النقد من اي حد. كان
0: نقبل خويا؟ لا غلط. انتوما الصوره هذه تحبوا تلصقوها لكريم الهلالي.
1: شكون انتوما؟
0: انتوما معناتها جزء كبير من الراي العام.
1: ما تقوليش انتوما على جزء كبير، انا عشت وضعيه نعرف هذاك. علاش سالتك سؤال؟
0: لا سيدي غلط.
1: شو ما غلط؟
0: غلط كلامك غلط.
1: اي انا كلامي غلط. عمرك ما كلمت حتى حد.
0: شنو يكلم حتى حد؟ شنو
1: معناها تشكى من عبيد؟ اي واحد يقول رايه فيك ويكون راي غير
0: لا سيدي، كي تجي تلصق لي تهم وتقول كيما قلت
1: تو. مانيش نحكي على حافظ الزوابي، حافظ الزوابي موضوع جوزنا.
0: قلت كريم الهلالي لا يقبل، مش كيفاش قلت لا يقبل؟
1: قلت لك برشا يقولوا عليك انك لا تقبل النقد.
0: غلط، قلت لك غلط يا مكي. مش صحيح، انا نقبل النقد البنيك تجيب لي فكر تقول لي علاش ما عملتش هكا مثلا، وتكون دو بون فوا، وتكون حاجه يعني فيها نية.
1: كي ندخلوا في تقييم النوايا، خطر ينجم يكون انتقاد واحد يكتب عليك حاجة، ينجم يكون على سبيل النقد مش بسوء النية.
0: لا سيدي
1: في منطق الإصلاح.
0: يعني اليوم عمري في عمري وفي تجربتي نعرف نميز ما بين النقد البناء اللي يحب يقدم، وما بين النقد اللي يستهدف الشخص ويحاول ينقص من الشخص، من قيمة الشخص ويستنقص من قيمته. راني نعرف الكلام اللي قاعد يتقال مكثره في هذا في يدخل في هذه الخانة. اوكي نصبر لكن عندي صبري حدود، صبري عنده حدود.
1: انا ندعوك سي كريم لمراجعة التقييم هذا، انه نتاع التقييم تاع النية، خطر النية علمها كان ربي. مانيش نحكي على حافظ الزوابي، نحكي على اون جينيرال.
0: يا سي مكي بارك فيك، انا عندي قلت لك من التجربة ما نعرف نميز من الناس. اوكي كي نسمع
1: قلت هذايا هكا نوع من العناد، هذا هو اللي نحكي عليه.
0: لا عناد خويا،
1: ابريتو كاركتر ستان كاركتر، معناها حقك انك تكون كيما تحب، معناها حتى انا جميعا يمنعك.
0: بارك الله فيك. دونك انا بالنسبه لي كيف انسان ينتقد مرحبا بي نسمع، اما كي انسان يحب يلصق لك ويحب يكذبك ويحب يصغر من شانك، حتى حد ما نجم يصغر من شاني، حتى بشر ما نجم يصغر من شاني.
1: شكون صغر من
0: النقد يعني في سي حافظ الزوابي مثلا يدخل في اطار تصغير من الشأن، مش هو برك فهمتني؟ وذاك عليه سكت وبعثت له مع ناس، قلت له سي حافظ من فضلك تلتزم يعيشك.
1: إيه
0: عندكش حق تدخل في الحكايات اللي خاصة وانك اليوم متعاقد. كان تحب نفضوها بطريقة ودية وكل واحد يحترم روح، كان تحب
1: نفضوها. علاش ما كانتش هكا سي كريم؟ علاش ما كانتش بطريقة ودية؟ معناها لازم
0: تو انا خرجت الحكاية، شكون خرجت؟ كيما هو خرجها الحكاية تو.
1: انت هكا كلمت عارف
0: يا ودي اخي، يعني قلت لك كلمت اخي، انا ما كلمت، خرجتها للاعلام. شكون خرجها للاعلام؟ هو خرج يحب يعمل ضحيه في الموضوع، ما نجمش يعمل ضحيه.
1: اي تخيل مثلا جات الجامعه الرواندية فسخت له كونتراتو، مش
0: قطع رزق. فسخ له امور. انا ما طلبت، ما كتبتش، انا ما كتبتش.
1: اي ما اتصلت.
0: واضح كي حاجتين، يا اما باش نعتبر هذا موضوع ما بيناتنا وهذا اللي مشيت فيه هنا،
1: بس كريم وإلا... المبيناتنا يسامي كريم الهلالي مكيعوني مش يساوي
0: انا نحكي على حافظي انا نحكي شو صار موضوع سلوك من سي حافظ زوبي اللي انا ما قبلتوش وريته مس من الجامعه ومس مني شخصي ومش مره مش اثنين الفت انتباه رئيس الجامعه الروانديه اللي هو صديقته اللي من فضلك الفت انتباه سي حافظ يكف على خاصه انه جاي في وقت حمله انتخابيه وفي وقت بهدف للاساءه لي
1: مع فكري
0: انت مثلا تعتبره كونه عادي جدا معناتها انا اليوم كيف نقول راه ما يجيش هكا يولي انا معناتها الطرف اللي انكريميني نو مسيو انا قلت راه ما يجيش كيف باش نفضوها بطريقه وديه ما بيني انا وسي حافظ وكذا وتاقف غاديك الحكايه كيف باش نوليو نتناقشوا ولا ما عندكش حق وعندي حق
1: لا ولا لا انا شفتك انا قلت لك الطريقه منطقيه انا الطريقه الوديه لحل الحاجات هذوما ماهيش
0: انا حليتها بطريقه وديه بطريقه وديه سي ماكي حليتها الحكايه
1: نتعداو للجلسه العامه نتعداو للفلوس
0: نتعداو هكا عديت تدي درجين في الموضوع هذا
1: سي كريم انت كبشت يا سي كريم ريق قاعدين نخسروا في الوقت هكا الجلسة العامة العادية فيها فائض في الميزانية نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد الفائض قديش ساعة مليار ولا 27 مليون ولا فما كيما الكونفيجيون صارت شوي
0: موضوع آخر يتناقشوا فيه عباد ما يفهموش الميدان
1: فسر ان انت للناس
0: ما يفهموش الميدان
1: تقرير مراقب حسابات في فائض مليار
0: انت اليوم انت اليوم حبيت منك مثلا تسال
1: هيا لا هاني نسال
0: ليه سال اسال الانسان ما مستجد اني انا مش نجاوبك
1: سالت انا سالت انا سالت
0: اليوم فما حاجتين
1: ما عنديش تقرير كامل معناها حبيت يكون عندي تقرير كامل باش نجم نسال على قاعد
0: فما حاجتين ليه تكون عندك تقرير فما مش حكايه تقرير فما حاجتين فما لو بيلون كونتابل اي ريزولتا كونتابل اوكي فما ديزيتا فينانسيي يتقدموا يتعاملوا تعملهم الجامع ويراقب مراقب الحسابات ويصدر رأيه بشأن تلك الحسابات ويعطي النتيجة هذا يقدم مراقب الحسابات والنتيجة المحاسبية للرزولتا كونتابل دو ليكزرسيس يعطي 1.105 مليون دينار صافي أرباح أوكي التقرير المالي الآخر يحكي اللي قدموه هذاك تقدموا قدموا الخبير المحاسب المكلف بمسك حسابيه الجامعة احنا عندنا مكتب خبير محاسب هو اللي شدنا الكونتابيليتي هذه
1: المداخيل والمصاريف
0: هذيك تسمى كونتابيليتي دو تريزوري فلو دو تريزوري يعني
1: في 27 مليون
0: صرفا وقبضا يعطي
1: 27 مليون
0: 27 مليون في 28 مليون ايجابي فارق ايجابي هذا هو الفرق فما فرق دونك ما بين ريزولتا كونتابل وما بين ريزولتا نتاع فلو دو تريزوري
1: المليار هذاك وين بالضبط
0: هذاك داخل فيه لي بروفيزيون فما مثلا كانوا حسابات ريسكي فيهم ريسك قبل كان مثلا حسابات تاع لي ستوك حسابات تاع لي كليون حسابات تاع خلاص الحكام سيرتان معناتها بعض المزودين فيهم ريسك يبدا في حساب فيه ريسك يتحط له سكون ابل بروفيزيون اوكي نحن كم في الأربع سنين هذوما حلينا برشا مشاكل تاع حسابات لي ريسكي هذوما منهم حيث ستوك منهم عديد دونك لي بروفيزيون تنحاو فهمتني صار دي ريبريز دو بروفيزيون دونك الحسابات عاودت رجعت
1: للجامعة
0: للجامعة بيان سور لي زاكتيف تحسنوا برشا حاجات تحسنت
1: اي معناها لهنا
0: المهم مش هذا
1: لا هل فما فلوس ما زلت ما جيتش للجامعة محطوطة في البروفيزيون هذيك هذيك علاش البيلون
0: كونت فلوس
1: لا نسأل فيك معناها نتاع بطولة العالم الكرة الشاطئية اللي نظمناها الأخرانية
0: دخلت الفلوس تاع كرة دخلت فلوس هذيك دخلت احنا عملنا في العام هذا المهم مش هذا المهم هو حجم المداخيل مداخيل تاع الجامعة في 1 جويلية
1: 2025
0: 24 حتى عملنا 7 مليار دويت تقريبا 400 مداخيل وهذا كما قلت لك رقم قياسي يزن فريمو منهم تقريبا 45% أو 44% مداخيل متأتية من منح سلطة الإشراف و 56% موارد ذاتية للجامعة. حتى جامعة عاش كرة القدم بتتر استثناء، أما باقي الجامعات الأخرى اللي كيفنا باسكيت فوليك ما عندهمش الرقم هذا. هذه مجهود تاع مكتب جامعي زمي تحط اون فالور، ما نحاولوش نشكوا فيه، وتدخل عبيد ما عنده حتى علم بالموضوع ولا حتى كفاءة، حتى كفاءة اللي تناس في الفيسبوك تحكي ما عنده حتى اختصاص في الموضوع ويلقيه ويشكوا في حسابات الجامعة ويشكوا.
1: سي كريم باش يكونوا متفاهمين في النقطة هذه بالضبط،
0: هي
1: لازم فريمون تكون فينونسي باش نجم تفرق وتتعرف معناها مواطن عادي.
0: إيه
1: لا لا مانيش نحكي عليك، مانيش نحكي عليك، نحكي على انا مثلا كي شفت الديفيرينس هزيت التليفون كلمت اكسبير كونتابل، بعثت له زوز ورقات اللي عندي، قلت له فسر لي يرحم والديك، فسر لي شنو الفرق ما بين هذه وهذه.
0: ولو انه انا
1: كنت نتمنى انه يكون عندي التحفظات، معنى الجانب تاع التحفظات اللي في التقرير،
0: التحفظات اهمها المعيار المحاسبي عدد 40، حتى جامعة هذه المعيار المحاسبي لا نورم 40 هذه تعملت في القانون، هبط فيها قرار من وزارة المالية للهيكل الرياضي، حتى هيكل الرياضي ما يعملوا لأنه مكلف جدا، حطانه مكلف جدا، يطلب دائما مانويل دو بروسيدور دي ريكروتمون، حاجة تقريبا شبه مستحيل، ما عملتها حتى جامعة في الخمسين جامعة.
1: فما تحفظات أخرين
0: تحفظات هم دي كونت قبل 2010، دي كونت اون اتونت مثلا في قبل 2010 صارت مشاكل مالية كبيرة في الجامعة، وصلت القضاء فما دي كونت داتونت ما تمش الحسم فيهم إلى يوم النسي هذا، أنه ملف مازال في في في في في عند القضاء ما زالتنيش في أحكام.
1: التقرير نتاع مراقب الحسابات ما فيش، ما فيش ديون ما زالت.
0: شنو
1: التقرير نتاع مراقب الحسابات؟
0: ديون شنو ديون؟
1: ما فيش يعني مازال فما بروفيزيون تاع 4 مليارات ديون.
0: لا الأربع مليارات ديون قلت لك معناتها تجاوزنا في جزء كبير منها.
1: قديش مازال
0: جزء كبير؟ مازال ديون بعض الديون.
1: قديش
0: مثلا ديون الحكام؟ ما عنديش تولى
1: لا أببري على الأقل
0: ما نعرفش قديش، معناتها احنا على كل حال
1: سي كريم راه ما نعرفش قديش تنجم تختلف من 100 دينار حتى ل 4 مليارات، معناتها كل واحد كيفاش قيم.
0: هنا كان قلت راني جبت لك الارقام
1: انا نسخه لك، انا نعرفك تجي ديما حاضر
0: لا لا مانيش حاضر، انا ما عنديش اورديناتور في مخي باش نجيب لك الارقام الكل خويا فهمني.
1: محكمه المحاسبات راك سي كريم تخدم معناها
0: المحكمه، لازمني نرجع التقارير قدامي تو نجبد لك بالارقام، ما انت جبت حكايات ما انت اخرين فهمت. كان قلت
1: لي تبعث لي بعد الارقام قداش بالضبط البروفيزيون هذا قداش ديون
0: غدوه نجم نرجع للواحد نبعث لك فهمني، واش خلصنا نحن نبعث لك واش خلصنا نحن ش خلصنا نحن في الأربع سنين هذوما، فما ديون فما دي بروفيزيون فما برشا حاجات خويا فهمتني.
1: دونك ما كان معطيتني الشيفر قداش مازال ديون،
0: هاني قوم نحب تعب نعطيك شيفر، اي شيفر معناتها
1: لا لا بين قداش وقداش هذه مستحيل تكون ما تعرفهاش.
0: والله انا سالتني في العامل تيلي في الكونتابيليتي تيلي خلصنا تقريبا ما يقارب تقريبا مليار على الديون، على الديون الحيه ديون الحي، الباقي فما دي ريبريز دو بروفيزيون. نرجع بالتفاصيل نقول لك شنو النقاط اللي ريغنيهم سويناهم، راهو باش تتنحى بروفيزيون، بروفيزيون مش عملها هنا، راهو عملها الكوميسير او كونت بصيف عليه يعملها بالقانون، راهو فما ناس بتعرفش معناها مهمه مراقب حسابات، هي مهمه قانونيه ولا فيل يعطيها ذاك سالونجاج يحملوا مسؤوليه قدام النيابه العموميه، مش لاعب هذا ماهوش يلعب ناس تحسب معناتها ملس حول اللي تحب وحط اللي تحب.
1: ما قلتليش بروفيزيون قديش عمارة تحسنت الوضعية حد ما ينكر هذا يا
0: ما تحبوش تقولوها
1: تحسنت هاني قلت لك
0: تحسنت يمشي كريم ليلي ويجي واحد يغطى وتقول الوضعية تحسنت
1: ما عشت يا سي كريم ريت مشكلتك انك تحط
0: مش مشكلتي
1: ما مش مشكلتي لحظة لحظة الجمع موش بي تقولوا
0: لا انت راي عام شو انت توجه الراي العام قول الحقيقة
1: شكون
0: انت
1: شكون تحكي
0: يا اخي انت اعلامي
1: انا نسأل راو انا قاعد نسأل فيه
0: لا سمحت
1: لا اعلامي هو يسأل وقت اللي يكون في سي كريم وقت اللي نكون في الميكرو هذاك ولا هذاك النجم نعطي راي انا قاعد نسأل فيك
0: شو
1: نسأل فيك
0: فما جورناليزم فما حاجة اسمها صحافة الرأي ولا
1: صحافة الرأي وقت اللي نكونوا راه الميكرو هذاك هذا الميكرو
0: حتى انت مقدم تبحث فيه الموضوع جيب لي دي زيليمون وتعطي فيه راي زاد
1: سي كريم وقت نبدا الميكرو هذا الميكرو هذا انا نسال وانت تجاوب ما تحبش تجاوب من حقك
0: انا مش قلت ما عنديش ليه انا اليوم كان قلت لي راني جبت لك لي بروفيزيون تعطي فيه في سؤالات ترو تكنيك يلزمهم ورقه وستيلو نجبد لك ارقام باش نعطيك حاجه صحيحه
1: باه
0: انا نجم نعطيهم لك غدوه نرجع للملفات ونرجع
1: باه دونك
0: فماشي نعطيك الارقام بالقدي
1: ابعث لي الارقام
0: خويا والله ها هاني مع المباشر قلت دكتور انا بعثهم لك سمك
1: بارك الله فيك
0: مرحبا بك
1: يعطيك الصحه سي كريم الهلالي شكرا
0: لك وفيت الحصه
1: وفيت الحصه كه
0: هذا هو معناتها علاش جينا
1: على حكينا على كل شيء فما حاجه ما حكيناش عليها
0: ها
1: قل لي كان فما حاجه ما حكيناش عليها
0: انا علاش انا انت تعرف مكي
1: ها شنو أنا في بالي الجلسة العامة الانتخابية حكينا عليها الجلسة العامة العادية حكينا عليها الانتقادات حكينا عليهم الفلوس حكينا عليهم الفائض حكينا عليه شنو بزي
0: باي خليني نقول حاجة شوف خليني نقول حاجة في ختام الحصة اليوم يظهر لي نجم نختلفوا في برشا حاجات ما حكينا ما نجموش نختلفوا في حب كرة اليد اليد يظهر لي حبوها الناس كل فما مكتب جامعي تم انتخابه للمرة الثانية تواليا بفارق كبير جدا يعني المكتب الجامعي هذا عنده شرعية عنده شرعية عنده قاعدة لابد من احترامها لابد من احترام إرادة الأندية هذا رقم واحد ماذا تتمثل احترام إرادة الأندية في احترام من انتخب لتسيير كرة اليد رقم واحد لأنه الإساءة لنا هي إساءة لكرة اليد التونسية النجم نختلفه نجمو نختلفو نجمو نديرو الخلاف هذايا ما نشخصنوش الامور لابد من تهدأ احنا كمكتب جامعي وانا هاني نتعهد قدامك يدي ممدوده للجميع طبعا طبعا
1: وما عادش تشكي بحتى حد
0: مش كيت بحتى حد خويا اللي اسالي خويا فما زوز ثلاثه شكيت بيهم ومانيش راجع عليهم وشوف راني مش قاعد
1: والله عندنا سي محمد المزوغي استنى ماذا بيا
0: ميساج لا ترمي انت ترمي كلمات هكا ترميها معناتها وحدات زريقات وتتعدى شو انا مش كتب حد وذي الشيكي بعشرين واحد ليه الشيكي بزوز ثلاث فما واحد سمسار تعمل عبية شوية أمهات توينس وهز ولادنا وضاعوا في قطر الشيكي بيه ومنش مؤخر عليه وفما واحد آخر أربع سنين يقوم يعمل عشر خمساج نتدوينة بكريم الهلالي ومن يشد عليه ومش نتبع فيك خد كان ركز عليه القانون ياخو معه مجرى أما الباقي مش كيب حتى حد أنا قلبي باهي وما نحب الشر لحتى حد إجا تختلف معايا وجهني قل لي هكا قل لي هكا انقدني عملي أما تشخصنش الأمور واضح أكاو إذا هو بيدنا ممدودة ناس كل ونحب نبنيهم مع الناس كل صدقني والله العظيم التزام مني عمري ما سكرت باب الجامعة ومرحبا بالناس كل إلا لمن يسيء لكرة اليد إذا كما نسامحوش
1: يعطيك الصحة سي كريم ميسيل شقط بعدين نحب بعد بالكش تعطينا شوية وثيق لأنه التحق بنا سي محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية اللي عندهم ملتقى تونس الدولي البارا ألعاب القوى سي محمد مرحبا
2: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين هو ذو وقت الأخبار توا
1: لا ما زال عندنا شوية وقت الأخبار دونك نحكيه
2: عندي شوف لا هو كان عندي دقيقة ولا دقيقتين
1: لا أكثر سي محمد
2: للرياضة البارالمبية أنا توا أنا مكذبش عليك خويا وأنت تبارك الله ومن المشجعين متاع الرياضة البارالمبية أما الحيز الزمني ما يخلينيش نجم على راحتي نتكلم معنى نشوف معنى الحيز اللي خذته كرة اليد معنى أنا معنى سمحني معنى نحسبها أنا ما ياشي معنى قلة احترام في اللجنة البارالمبية وفي الرياضة البارالمبية خاطر كان على دقيقتين وبتقول لي بعد الأخبار أنا معنى نكذبش عليك أنا كان مثل العائلة البارالمبية مستع
1: بك سي محمد نحترم الاستياء نتاعك كما العائله البارالمبيه راه ماخذه حقها في موزيك فام ماخذه حقها على الاخر وارجع للشيء يعطيك الصحه سي محمد نشكرك ميسالش انا نشكرك على النقطه هذه ماخذه حقها الرياضه البارالمبيه وتنجم ترجع للفيديوهات وتنجم انت ديجا ماهيش اول مره تتكلم معنا في ليميسيون في ريكاب سبور كيف على الديجيتال على الباج نتاعنا على السيت نتاعنا ما عمرنا ما كنا وراء ماناش وراء اولادنا وبناتنا في الرياضات البارالمبيه كنا معاهم في جميع لي مومون الخايبين ولي مومون الباهيين ومتاع التتويجات وغيره وغيره وغيره والميكرو محلول ليهم ومرحبا بهم في اي وقت فقط سي محمد راهو زاد لهنا كل واحد نعرفوا شنو نميزوا ما بين الاهميه نتاع الاخبار كي نحكيوا على ملتقى تونس باش نقدموا مسابقة هي جائزة كبرى منطقة تونس للألعاب البارا ألعاب القوى ما تستحقش يعني حي زمني أنه باش نحكيه عليها ساعة، وهذه نحن في خدمتنا نعرف نميز ما بين هذا وهذا ونعطيه الوقت للحدث الأهم حتى هكاك وقت اللي لو كان جاي موضوع أكبر أو ياخو أكثر وقت. دونك نشكرك ميسالش أنت على رحابة صدرك وعلى تدخلك معنا، وراء الرياضة البارالمبية عندها الوقت الكافي الكل في موزايكا فام، كل ما يكون الحدث مهم راهو تلقى روحه موجود على موزايكا فام. دونك شكرا ليك وشكرا على رحابة صدرك وعلى تدخلك معنا. شكرا كريم الهليلي، شكرا عدنان كان في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وشكر في التنسيق الهاتفي، والشكر الأكبر لكم أنتم المستمعين متاعنا. وبالنسبة للرياضيين البارالمبيين راهو ديما نقولوا لهم أنه الستوديو متاعنا والباب تاع الستوديو متاعنا محلول وهما يعرفوا الشيء هذا كل ومرحبا بهم في كل وقت. شكرا لكم مستمعينا، الموعد بعد لحظات على أخبار مع هبة الخميري.
3: ريكاب سبور، لو ماغازين دو تو لي سبور. Le magazine de tous les sports. Publicité. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تدعو بمناسبة انطلاق الموسم السياحي واستقبال التونسيين المقيمين بالخارج إلى التعامل حصريا مع شركات كراء السيارات القانونية، وذلك في إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين والحرفاء وتفادي عمليات التحيل التي قد تنتشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير القانونية. والغرفة توصي بضرورة التثبت من هوية الشركة ومقرها القانوني ومعرفها الجبائي ووسائل الاتصال الرسمية الخاصة بها قبل القيام بأي عملية حجز أو تحويل أموال، مؤكدة أن التعامل مع جهات غير قانونية قد يعرض الحريف إلى مخاطر عديدة، من بينها ضياع حقوقه القانونية وعدم توفر التغطية التأمينية اللازمة في صورة وقوع حادث مرور أو أي إشكال يتعلق باستغلال السيارة المكترات. عدد من النواب يتقدمون مؤخرا بمقترح قانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة، تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وتتمتع بسلطة ضبط ومراقبة وإصدار تراخيص التزويد والتوريد للمواد الكيميائية الخطرة وتراخيص التصنيع والتحويل، إضافة إلى التخزين والنقل مع تحديد شروط السلامة وتراخيص التصدير وإعادة التصدير والمراقبة والتفتيش وإصدار قائمة موحدة للمواد الكيميائية الخطرة المصنفة حسب درجة خطورتها. وينص مقترح القانون على نظام عقوبات إداري ومالي يتضمن غرامات تصل إلى 100,000 دينار أو سحب الترخيص في حال المخالفة الجسيمة، مثل إخفاء معلومات عن مادة خطرة أو التخلص غير القانوني منها. ووفق وثيقة شرح الأسباب، يهدف هذا المشروع إلى حماية الصحة العامة من خلال خفض الأمراض والوفيات الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية وحماية البيئة ومنع التلوث الكيميائي للتربة والمياه الجوفية والهواء وفرض معايير صارمة للتصرف في النفايات الخطرة مع تبسيط الإجراءات للمؤسسات للحصول على تراخيص والشهادات. في أخبار العالم، مصدر أمني أمريكي يفيد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة مستعدة عسكريا في حال نفذت إيران تهديداتها وشنت هجوما. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها تفقدت اليوم أثار غارة بطائرة مسيرة على منشأة تخزين الوقود المستنفد المركزية بالقرب من موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية وأن الواقعة لم تتسبب في أي تلوث إشعاعي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: حنين حنين على موزايكا فام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايكا فام.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. ودخل ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
1: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. التلفزيون الإيراني يعلن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رصدت القناة الرابعة عشر العبرية سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض في شمال الأراضي المحتلة. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بدوي صفارات الإنذار شمال الأراضي المحتلة عقب إطلاق صواريخ من إيران ورصد عمليات إطلاق إضافية باتجاه إسرائيل. والحرس الثوري الإيراني يوضح أنه استهدف قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية، مضيفا أن قبول طهران بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف على كافة الجبهات. من جانبه قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله يقول إن إيران حذرت سابقا بأنها ستستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنه يجب على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية. وقائد مقر خاتم الأنبياء يعلن أن إيران ستبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو رد الاحتلال على القصف الإيراني. في المقابل، هيئة البث الإسرائيلية تفيد نقلا عن مسؤول بأن كيان الاحتلال سيرد على عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية. والقناة الثانية عشر العبرية تقول إن وزير التعليم في حكومة الاحتلال أعلن إغلاق المدارس والجامعات غدا في جميع أنحاء إسرائيل. موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على التصعيد بين إيران وكيان الاحتلال الصهيوني. وللإشارة، كان محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قال إن العدو أشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصفه لبنان، بينما كان الوسيط موجودا في إيران، مضيفا أن المعتدين سيدفعون ثمنا باهظا ومؤلما في الميدان. وكانت قوات الاحتلال قالت إنها مستعدة لاحتمال إطلاق نيران باتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الغارة التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

حبيتها. قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نعزك من خلبها.

كلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل عصر اليوم أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، ويؤكد ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية. ورئيس الدولة يشدد على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات. وبخصوص آخر تطورات القصف الإيراني لإسرائيل، مصدر إيراني كبير يفيد وكالة رويترز بأن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستعد أهدافا مشروعة لطهران إذا شنت إسرائيل هجمات. والحرس الثوري الإيراني يقول إن هجمته على إسرائيل مساء اليوم الأحد كانت تحذيرا قبل رد أوسع سيشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إذا تكررت الاعتداءات. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي في حالة تأهب، وإنه سيتصل بنتنياهو ويطلب منه عدم الرد على القصف الإيراني. وترامب يفيد قناة فوكس نيوز بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، داعيا طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق، مضيفا أن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات. وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تعلن إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، ومسؤول الطيران المدني في العراق يؤكدون أن بغداد أغلق مجاله الجوي مؤقتا وعلق الملاحة الجوية لأسباب تتعلق بسلامة الحركة الجوية، وذلك لمدة 72 ساعة. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر عامة متموج إلى مضطرب بخليج جابز، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: موزيك فن. تشباش. ميموريز. فانك،
4: pop،
3: rock،
4: disco،
3: soul،
4: slow،
3: reggae،
4: dance.
3: Memories. على موزايكا FM مع دي جي باش.

0: DJ Bash Memories.
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: موجز الاخبار. اهلا بكم. أعوان وإطارة منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بالعاصمة يتمكنون من إلقاء القبض على شخص وشريكه يشتبه في تورطهما في عمليات تحيل استهدفت عشرات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدد من الولايات الجمهورية من بينها أريانا وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها. ومصدر أمني يفيد موزايك بأن المظنون فيه الرئيسي كان ينتحل صفة إطار أمني مستغلا هذه الصفة لإيهام ضحاياه بقدرته على تدخل فائدتهم لدى إدارات ومؤسسات مختلفة وتمكينهم من المشاركة في مناقصات لاقتناء بضائع محجوزة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة. عدد من نواب البرلمان يتقدمون مؤخرا بمقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وذلك بهدف الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الدائرية. وينص مقترح القانون على تحجير توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد مجانا أو بمقابل عند صناديق الدفع ابتداء من دخول هذا القانون حيز النفاذ، وأنه يحجر في أجر أقصى 12 شهرا من تاريخ إصدار هذا القانون بالرائد الرسمي. إنتاج وتوريد وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد واستخدامها لتغليف المواد الغذائية والمنتجات السائلة. ووفق المقترح يتم تطبيق هذا القانون تدريجيا في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، ويعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 5,000 و50,000 دينار مع حجز المنتجات موضوع المخالفة، وفي صورة العودة تضاعف العقوبات ويمكن غلق المحل، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 2 سنين في حالة التوريد أو الإنتاج غير القانونية. ووفق وثيقة شرح الأسباب يأتي هذا المقترح التشريعي في سياق عالمي يتسم بتصاعد خطير لظاهرة التلوث البلاستيكي، كما تشير الدراسات إلى أن ما يفوق 84% من النفايات الموجودة في الوسط البحري التونسي هي نفايات بلاستيكية، وتقدر الكلفة الاقتصادية لهذا التلوث بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً. في أخبار العالم، رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن القوات الصهيونية ستضرب العدو بعزم في إشارة إلى إيران بمجرد صدور الأمر. في المقابل، وزارة الخارجية الإيرانية تحذر من أن أي إجراءات يتخذها كيان الاحتلال ضد إيران أو لبنان ستقابل برد ساحق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزايك اف ام. تشي باش. ميموريز. فانك.
4: بوب.
2: روك.
4: ديسكو.
2: سول.
4: سلو.
2: ريغي.
4: دانس.
2: ميموريز.
4: ميموريز.
2: على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: الصباح هو موزايك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
1: موزايك فام،
0: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام. أحلى صباح، أحلى صباح من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 على الأولى في تونس.
1: موزايك فام، الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي يؤكد عزم الوزارة على تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستخدمة على غرار السجائر الإلكترونية. والمسؤول يوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضار التدخين، ينص على تهجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يمنع كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وفي السياق ذاته، معهد صالح عزيز يعلن التزامه الكامل بمكافحة التدخين بكافة أنواعه وانطلاق خطة عمل اللجنة المخصصة لهذا الغرض، ليكون المعهد فضاء خال من التدخين حفاظا على صحة المرضى والعاملين والزائرين وتأكيدا على أهمية الإعلام والوعي الصحي في محاربة السرطان. الوحدات الأمنية بسوسة تنفذ خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد حملة أمنية واسعة تحت إشراف إدارة إقليم الأمن الوطني ومنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، أسفرت عن إيقاف 52 شخصا مفتشا عنهم في قضايا مختلفة وحجر 72 دراجة نارية خفيفة و12 دراجة نارية ثقيلة دون وثائق، وفق ما أكده مصدر أمني لمزيك. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وإحداث فرص العمل، مطالبة بمكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى، مضيفا أن الاتفاق سيكون جيدا وأنه لا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين الاحتلال وإيران. وترامب يقول ردا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا فشل أي اتفاق من حيث الجوهر، إنه سيدرس شن هجوم للقوات الخاصة على إيران. العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 2.57 دولار إلى 93.11 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام برنت تزيد 2.67 دولار إلى 95.76 دولار للبرميل، وذلك عقب غارات صهيونية على لبنان ورد إيران بقصف إسرائيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس.
3: موزايك FM. Top matin. The morning top. Yeah.

موزيك فم في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to